0: ما ترك خيرا إلا دلهم عليه ورغبهم فيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان حريصا على أن تضبط الأذكار بأعدادها. ولما وجه الأمة وجههم إلى استعمال الأصابع، والمرء إذا عود نفسه على عد التسبيح بالأصابع تنضبط ولا يكون فيها التباس ولا اشتباه عليه، فليعود نفسه على استعمال يده، وليترك الخرز والأجهزة أيضا الحديثة التي بأيدي الناس، كل هذا لا يحتاجه، وإنما اعقدنا كما قال عليه الصلاة والسلام الأنامل فإنهن مستنطقات. ويقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
1: قال رحمه الله: 34، أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها.
0: نعم. يقول رحمه الله: من فوائد الذكر أن دوام الذكر يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، لأنه إن نسي الله، ونسيان الله بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى يوجب عقوبة له من الله له من جنس عمله، أن ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه عقوبة، عقوبة تترتب على هذه الغفلة العظيمة أن ينسيه نفسه، وإذا أنسي المرء نفسه ضاعت مصالحه وانقطعت عنها أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب الرحمة، وتوالت عليه الشرور والعياذ بالله. بينما إذا ذكر الله صار أمان، صار ذكر الله له أمان من هذا النسيان، من أن ينسيه الله نفسه، لأنه إذا غفل وأعرض عوقب بأن ينسيه الله نفسه، وإذا ضاع وإذا نسي نفسه ضاع وكان أمره فرطا. نعم.
1: قال رحمه الله: وإعراضه عن ذكره
0: يقول لا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله واللهج به، وألا يزال اللسان رطبا بذكر الله. نعم.
1: قال رحمه الله: وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه،
0: لأن هذه كلها تضمنها كتابه، ويذكر المعنى الذي في الآية، قال: ومن أعرض عن ذكري. ما المراد بذكري؟ من أعرض عن ذكري، فإعراضه عن الذكر عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأمره. هذه كلها تضمنها كتابه، لأنك عندما تقرأ القرآن تذكر الله وتذكر أسماءه وتذكر صفاته وعظمته وآلاءه ونعمه، كل هذه تضمنها كتابه سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله: فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى، فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل، أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أي من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها. والضنك الضيق والشدة والبلاء، ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ، والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، وفي البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب.
0: كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة.
1: قال رحمه الله: قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى: والذين جاهدوا في الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ولو لم يكن إلا مجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره، وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني. أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليها وقال: فضرب بينهم
0: نظر إليه يعني السور
1: نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الدنيا أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بأوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخضوع والرجاء والتوكل
0: وإفراده
1: بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة. وأما ميت القلب فيوحشك ثم
0: نعم ثم فاستأنس
1: وأما ميت القلب فيوحشك ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بما لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك.
0: هذه نصيحة قدمها عقب ما ذكر رحمه الله وساق عليه شواهد كثيرة أن في الدنيا جنة معجلة، جنة الإيمان والطاعة والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وذكر شواهد عظيمة جدا على هذه الجنة، وذكر أمثلة أيضا مؤثرة من حياة وواقع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قدم بعد ذلك هذه النصيحة، يقول: اعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همتك. والدنيا مليئة بالذين يعوقون المرء عن هذه الجنة التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله، مليئة بمن يعيقونه، فكيف يتعامل معهم؟ اسمع تمام نصيحته ففيها فائدة ثمينة جدا. نعم.
1: قال رحمه الله: فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه.
0: إذا ابتليت بهذا ولا بد لك، لا بد تبتلى بمن يعيقك، من يعطلك عن أبواب الخير، كيف تتعامل معه؟ نعم.
1: فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة.
0: دائما يعني من تلقاه اجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. كل مجلس تجلس وكل لقاء تلتقي به اجعله متجر لك للآخرة، اجعل من همتك أن يكون متجرا لك للآخرة، لا تجعله خسارة لك، لا تجعله خسارة لك. وإذا كان من في المجلس يعرف عنه أنه يجر المجلس إلى ما لا خير فيه، فأنت سبقه وبادر حتى يكون هذا المجلس متجرا لك في الآخرة، بدل أن تجر في المجلس إلى ما لا خير فيه، أنت بادر واجعل المجلس متجرا لك. نعم.
1: قال رحمه الله: وكن معه كرجل سائر في طريقه.
0: استمع إلى هذا المثل مفيد جدا. وكن معه.
1: وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به.
0: إذا قابلك شخص من هذا القبيل وأنت في طريق خير، مسجد، درس، باب من أبواب الخير، ووقف يثنيك في الطريق ويذكر لك، خذه معك، لا تجعل هو الذي يثنيك، أنت أغره بالخير بدل أن تتركه هو يغريك بالشر، فخذه معك، قد لا تستطيع، ماذا تعمل؟ نعم.
1: فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه.
0: إذا لم تلق في سيره مطمع أن يصحبك ويشاركك في الخير، لا تقف معه، لا يعيقك عن الخير. أولا حاول أن تصحب إلى الخير الذي أنت ماض إليه، فإن مضى معك فبها ونعمت، فإن أبى فلا يثنيك ولا يقطعك عن سيرك. نعم.
1: بل اركب الدرب ودعه، ولا تلتفت إليه فإنه قاطع طريق.
0: نعم، اركب الدرب، امسك الطريق ودعه، لا تقف معه، حاول أنت تحرك معك على الخير، وإن استطعت فبها ونعمت، ما استطعت وهو لا يزال يعيقك اركب الدرب. نعم.
1: فإنه قاطع طريق ولو كان من كان، فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو
0: سبحان الله، هذا أمر له شأن عند السلف، يعني دائما يهتمون اهتمام عظيما أن الشمس اليوم لا تغرب إلا وقد أن نالوا منازل عظيمة في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأنى لك بلحاقهم.
0: نعم، يعني دائما استذكر رفقة الصالحين أهل الخير، وجاهد ما نفسك على المسارعة والمسابقة والاستباق إلى الخيرات مع رفقة الخير وأهل الصلاح. ولا يزال الكلام مستمرا عند ابن القيم رحمة الله عليه في عد فوائد الذكر. نفعنا الله عز وجل أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا أرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد،

ما عساه ينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله عز وجل علينا وعليكم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وجزى الله خيرا الشيخ أبا صهيب عبد العليم الصلوي حفظه الله، جزاه الله خيرا على مقدمته الطيبة، وعافى الله عنه عن مؤخرة المقدمة. وهكذا أيضا ما كدنا نسكت أو ننتهي من مقدمة الشيخ عبد العليم حتى جاء ما هو نعم أشد، وجزى الله خيرا للجميع خيرا وحفظكم الله. هذه محبة في الله نعتز بها، ولكن نحن كما تعلمون طلبة علم مقبلون على ما عساه ينفعنا وينفع إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وأخونا الشيخ عبد العليم حفظه الله هو رفيق طلب في العلم في دماج، ونفع الله به، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به في هذا المسجد وفي هذه المدينة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ونسدده، وندعو إخوانه إلى الالتفاف حوله، وإلى كذلك شكر هذه النعمة. إذا يسر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء. وإخواني في الله، هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع لها القبول في الناس، لأنها تنطق بالحق وتدعو إليه وتسير عليه وتعمل به. هذه ميزة دعاة أهل السنة، وميزة طلابها وأتباع السنة في كل زمان ومكان، أنهم يعلمون ويعملون ويخلصون ويدابون ويتعاونون على البر والتقوى ويجتهدون. دعوة أهل السنة والجماعة التي شرح الله عز وجل لها الصدور، وأقبل الله عز وجل بقلوب الناس عليها في شيء نتصاغر أنفسنا عنده، ومن نحن، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده خيرا أقبل بهم على الخير. دعوة أهل السنة في محافظة تعز دعوة طيبة مباركة، يقبل الناس فيها على ما ينفعهم، تسير بتؤدة وحكمة، سير حسن قائم على العلم، وسير حسن قائم على التعليم، وسير حسن قائم على الثبات والتمسك بالسنة في زمن الغربة. وهذا فضل الله عز وجل علينا. إخواني في الله، موضوعي معكم حتى لا نطيل بالمقدمة، موضوعي معكم في مناسبة هذا المجلس الطيب المبارك وهذا اللقاء الذي نسعد به جميعا، والله إنا لنسعد ونفرح حين نرى إخواننا وآباءنا وأبناءنا في مثل هذه البيوت التي أذن الله عز وجل بعمارتها ليرتفع فيها ذكره.

شجرة في الجنة، وطوبى تأتي بمعنى الجنة وتأتي بمعنى الشجرة الخاصة التي هي شجرة في الجنة، وتأتي بمعنى الطيب من الأحوال والطيب من البقاع والطيب كذلك من الأعمال، فكل هذا لا يتدافع ولا يتمانع، فتطلق طوبى على هذا وتطلق على هذا. وطوبى في الأحاديث جاءت متنوعة كتنوع ما سلف، وإن طوبى تعني الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. هذه الحياة الطيبة عباد الله لا تكون إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذن صاحب الإيمان والعمل الصالح في طيب من الحياة، حياته طيبة، وإن قل ما بيده فإن حياته الحقيقية هي حياة قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ما جاء في طوبى ما جاء عند ابن ماجه، أورده شيخنا حفظه الله رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هذا الموضع الأول مما جاء في الأحاديث في طوبى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوبى لهذا الصنف الذي جمع هذه الخصال الثلاثة. الخصلة الأولى أنه هدي للإسلام، هدي للإسلام لأنه لا حياة طيبة إلا مع الإسلام، لا حياة طيبة إلا مع الاستقامة، لا حياة طيبة إلا مع العمل الصالح، مع توحيد الله، مع العقيدة الصحيحة التي يرضاها الله عز وجل. طوبى لمن هدي للإسلام، هدي للإسلام فأخذه من جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الجهني نزيل مصر، نزيل مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ أقبل ركبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهما من بعيد: كنديان مدحجيان. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا جئناك وإنا من مدحج. فجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الإسلام، فمد أحدهما يده فصافح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، من رآك فآمن بك واتبعك وصدقك، ما له، ما الذي له؟ رآك وآمن بك واتبعك وصدقك، ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى له، طوبى له. فمسح يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فجاء الآخر فبايع ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك، ولم يرك، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: طوبى له، ثم طوبى له، ثم طوبى له. فمسح يده ثم انصرف رضي الله تعالى عنهما. جاء فبايعا وسألا بسؤالين
عظيمين ينتفع بهما المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأول سأله عمن رآه فآمن به وصدقه واتبعه، ما الذي له في جزاء هذه المتابعة وهذا التصديق وهذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال طوبى له. طوبى له أي له الحياة الطيبة في الدنيا وله الجنة في الآخرة، يتفيأ ظلال تلك الشجرة العظيمة التي ثمارها دانية وظلها ممدود، تلك الشجرة التي لا يقدر وصف ما فيها من الخير ومن النعيم ومن الندرة إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، والآخر سأل عمن فعل ذلك ولكنه لم يقدر له، أرى النبي صلى الله عليه وسلم وكأني به يريد أن يأخذ هذا ليرجع إلى قومه الذين خلفهم من ورائه فيبشرهم بهذه البشارة العظيمة أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به واتبعه فطوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. وليس هذا مقتصرا على من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في كل من آمن به وصدقه إلى قيام الساعة. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء في أول الأمر وفي آخره وفي وسطه، فما كان من أهل الاستقامة والاتباع الصادق فإن طوبى في انتظارهم في الآخرة، وإن الحياة الطيبة حليفهم في الدنيا. لهذه الأحاديث طوبى للغرباء، وجاء في وصف الغرباء كما في حديث ابن مسعود أنهم النزاع من القبائل. قال الشراح: النزاع جمع نازع ونزيع، والمقصود بهم الذين هم الأفراد من القبائل الذين لا يقبل قومهم دعوتهم ولا يقبل قومهم ما جاءوا به، وإنما يتمسكون بالدين كما أراد الله، يتمسكون به وحدهم ويجدون الجفاء ويجدون الإعراض من قومهم. هؤلاء غرباء، غرباء في زمن تكثر فيه الشهوات، غرباء في زمن تكثر فيه الشبهات. وجاء في وصف الغرباء أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: هم ناس صالحون في ناس سوء، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هم ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا وصف الغريب. الغريب هو الذي تمسك بالشرع فكان قابضا على دينه كالقابض على الجمر، حيث تتفرق حين تتفرق الأهواء بأهلها والشهوات بأهلها، فيبقى متمسكا بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يهجره القريب والبعيد، يتهمونه بما يتهمونه به، هذا يقول عنه متشدد وهذا يقول عنه متزمت، وهذا ربما رماه بتهمة والآخر بأخرى ولم يسلم من أقرب الناس إليه. هذا هو الغريب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له فطوبى للغرباء. ويكفي هذا الحديث تثبيتا لأهل الغربة أن يثبتوا على ما هم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وعدهم
بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فاثبتوا يا أهل الإسلام واثبتوا يا أهل السنة واعملوا بها وادعوا الناس إليها، ولا يزال الناس بخير. نحن اليوم مع ما نعاني من غربة، لكن غربة من قبلنا كانت أشد. نحن اليوم نحاضر في مسجد، نحاضر في مسجد يجتمع لنا فيه ما شاء الله، ربما بعض الناس لا يجتمع إليه أحد. وأذكر هذه المدينة نزلناها في زمن شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، فنزلنا في هذه المدينة لا نعرف أحدا ولا نأوي إلى أحد، ولا مسجد لأهل السنة فيها من طرفها إلى طرفها، ما فيها ولا مسجد لأهل السنة، والناس فيها مقبلون على دنياهم معرضون عن مساجدهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإذا دخلت وتكلمت في مسجد ما تجد من يستمع لك. اليوم هذه المدينة مدينة المخا، فيها خير كثير، فيها محبة للخير، فيها إقبال على السنة، فيها إقبال على مساجد السنة، لأن الناس عرفوا الخير منها، فهنيئا لهم. وبدلهم الله عز وجل بذلك بعد أن كان ما كان من ضعف في هذه المدينة صارت قوة، وإلى قوة إن شاء الله تعالى. فإن دعوة أهل السنة والجماعة أمان للمجتمع، أمان للمجتمع، لأنهم يثبتون الأمن، يثبتون الأمان. يدعون إلى ما تدعو إليه السنة من طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، يدعون الناس إلى أن يكون كل واحد منهم فردا صالحا في بلده، فردا صالحا في مجتمعه، أن يقيم دين الله في نفسه، وأن يقيم دين الله في أسرته، وأن يقيم دين الله في مجتمعه وحارته، وأن يقيم دين الله في من حوله يدعوهم إلى الله عز وجل. إذن هذه طوبة، طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. عيشه كفاف. ليست السعادة بكثرة الأموال، لا والله، المال على كثرته أنت الذي تسعى في حراسته، لكن هناك ما هو أحسن لك من المال، هناك ما هو أطيب لك من المال، هناك ما هو أنفع لك من المال، ولا سيما إن لم يسلطك الله على هلكته في الحق، هناك العلم النافع، فالعلم يحرسك والمال تحرسه. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو قال كفافا. فكذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أرباب الأموال لا يعيش إلا في بروج مشيدة، لا يعيش إلا من وراء القضبان، لا يتمتع بما تتمتع به يا عبد الله، يخشى أنه إذا مشى في السوق أن يتبعه الناس بمسائلهم، هذا إذا لم يتبعه الناس بأذاهم، فإنه ربما كان منظورا إليه، وربما كان له أعداء، يخاف على ماله ويخاف على نفسه. وأنت تمشي حيث شئت، تتمتع حيث شئت، تمشي في الأسواق، تجد من ذلك فسحة عظيمة وهو في ضيق. هذا إذا كان رجلا صالحا، كيف إذا كان قد جمع ماله من غير حله، كيف إذا كان قد عمل فيما لا يحل له، كيف إذا كان قد تاجر في ممنوعات، تاجر في مخدرات عياذا بالله، تاجر في تهريب، تاجر في كذا وكذا من الأشياء، فإنه سيزيد ضنكه وتزيد كذلك حياته بؤسا، لأن الخير لا يأتي إلا بخير، والشر ما من ورائه إلا الشر والدبور. فإذا إخواني في الله، وكان عيشه كفافا وقنعا، لأن من الناس من يكون عيشه كفافا ولا يقنع، لا يقول الحمد لله، لا يقول الحمد لله، لا يرضى بما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يرضى
بما أتاه الله سبحانه وتعالى، وإنما تظل نفسه طامعة إلى من هو فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا، انظر إلى من هو أسفل منك لتعرف نعمة الله عليك، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كنت تعيش عيش الكفاف فهناك من هو فقير نقير لا يجد ولا يملك ما يأكل، ربما يأكل في اليوم والليلة وجبة واحدة، وأنت تأكل في الصباح.

تأكل تظل نهارك تأكل. نعم، وإذا جئت وسئلت عن حالك قلت أمشي الحال. احمد نعمة احمد نعمة الله، اشكر نعمة الله واحمد الله عز وجل على ما آتاك. وتعجبني قصة سمعتها بين يدي بعض المشايخ، أن بعضهم يقول حكى قصة وقعت في زمن الإمام يحيى حميد الدين أو أحد هؤلاء، فقال له أو والي من الولاة ما أذكر الآن بالضبط، قال له خذ هذه الصرة من دراهم وطف بها في الأسواق، فمن سألته عن حاله وقال لك الحمد لله فأعطيه هذه الصرة، فكان يخفيها، فكلما سأل شخصا عن حاله قال خليها على الله، الدنيا كذا وكذا وكذا من هذه الأمور، من واحد إلى آخر من واحد إلى آخر، وهو يطوف ما وجد من يقول الحمد لله، فرجع إلى من أرسله بهذه الصرة فقال له وأنت كيف حالك؟ قال ها، قال اطرح الصرة، ما منكم أحد يستحقها. فإذا شكر العبد نعمة الله عز وجل زاده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا فيما جاء في طوبة، ومما جاء في طوبة حفظكم الله ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار الكثير ينبئ عن ذكر، ينبئ عن توبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لا ينفك عن خطأ ولا ينفك عن ذنب ولا ينفك عن معصية، لأن الله عز وجل قد قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكلما بعدت الأزمان قل فيها الورع، قل فيها الخوف من الله، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه إلا من رحم ربك عز وجل. فلذلك يحتاج العبد إلى أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كيف في من وجد في صحيفته بقية أنواع الذكر؟ كيف إذا وجد في صحيفته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كيف إذا وجد في صحيفته تلاوة للقرآن؟ كيف إذا وجد في صحيفته الحسنة بعشر حسنات؟ كيف إذا وجد في صحيفته نعم ذكر الله والصلاة والعبادات والأعمال؟ فطوبى له ثم طوبى له. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومما جاء في أحاديث طوبى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الحديث نستدل به على أن طوبى الحياة طيبة للعمل الصالح كيفما كان، سواء كان في العبادات المالية أم كان في العبادات البدنية أم كان في العبادات القولية أم كان في العبادات التركية التي تتركها لله، ومن ترك شيئا لله أبدله الله ما هو خير له منه. في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذا الذي نفسه معلقة بمتاع الدنيا إما بنقودها وإما بأثاثها، نفسه معلقة بها، يبيع دينه من أجل قطيفة، يبيع دينه من أجل درهم أو دينار، يبيع دينه من أجل متاع من الدنيا، من أجل مال يبيع دينه، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام

0: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الساقة في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا طوبى له لأنه لا ينظر إلى الناس، لا يبحث عن المناصب، لا يبحث عن الدنيا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الجملة الأولى بعد الجملة الأولى عقب بطوبى بعد تعس، ليدل على أن الثاني هذا لا تهمه الدنيا، إنما يهمه الجهاد في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله في سبيل الله. على هذه الحال رأسه أشعث، لا يمتشط لكثرة انشغاله في الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. رجلاه مغبرتان لا يباه له. إن قيل له كن في الحراسة كان في الحراسة ونفسه طيبة، لأنه يحتسب عند الله. وإن كان في الساقة من يكون في أخريات الناس، كان في الساقة لا يبالي، ليس كبعض الناس الذي يقول إما أن أكون قائدا وإما أن لا أكون. نعم، وإنما هو كيفما كان، ما دام جنديا في الخير فإنه لا يبالي في أي مكان وضع. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يأبه لذلك، لأنه يبغي رضوان الله، يبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يذل له. ربما لو جاء إلى قائده أو جاء إلى بعض الناس يستأذن طردوه من الأبواب. وإن شفع لم يشفع، شفاعته ما تمشي متر، لأنه لا يباه له. هذا طوبى له. لماذا؟ لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى في عمله، مخلص لله عز وجل، لا تهمه الدنيا. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأنه من أهل التقوى، لا يريد علوا ولا يريد فسادا، فحيث وجد الخير فيما يأمره به دينه عمل به. وهكذا أيضا مما جاء في طوبى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمراد بسبيل الله الجهاد الشرعي، جهاد البغاة، جهاد الذين يعتدون على أعراض الناس، جهاد الذين يريدون أن يفرقوا الوطن أو يمزقوا الوطن أو غير ذلك من الأشياء. هذه الأشياء بارك الله فيكم، هذه الأمور يعني التي تحصل مما يكون في الثغور في مواجهة الرافضة وغير ذلك، هذا من الجهاد في سبيل الله الذي يثبت أصحابه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومما جاء في طوبى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين قال عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم في حين فرقة واختلاف، يحسنون القول ويسيئون الفعل كما عند أحمد: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال بعض أهل العلم: أي لا يتأثرون به، لا يؤثر ذلك في قلوبهم، إنما يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، لا يصلوا إلى قلوبهم، لا يتأثرون. وقال بعضهم: لا يرتفع لهم عمل، لأنهم على هذه المعصية وعلى هذا الخروج. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وهذا الحديث كان علي رضي الله عنه يحدث به حين قاتل الخوارج في زمنه، وحدث به أبو سعيد، وحدث به سعد بن أبي وقاص، حدث به عبد الله بن عمرو، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون بهذه الأحاديث. طوبى لمن قتلهم وقتلوا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، يخطئون الطريق، انقلبت مفاهيمهم، تغيرت أفكارهم، كذلك أيضا اختلت عقيدتهم، فصاروا يرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا. نعم، فهذه بعض الأدلة التي جاءت في طوبى. وكما قلنا وأسلفنا إن طوبى يقصد بها الشيء الطيب حتى ولو كان في البلاد، فقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكر الشام من حديث زيد بن ثابت أنه ذكر الشام عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام طوبى للشام، طوبى للشام، بمعنى أنها أرض طيبة، أرض طيبة بارك الله فيها، طوبى للشام. ثم قالوا يا رسول الله لأي يا رسول الله، أي ما هو السبب الذي دعوت به أو ذكرت طوبى فيها للشام؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. فهذا طيب، هذا شيء، نعم، ذكر بالطيب والطيبة والطيبة لأرض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في أهل اليمن في قول الله سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. وهذا هو حال بلاد اليمن وبلاد الشام، ولهذا كثر الثناء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذين البلدين، على بلاد الشام وعلى بلاد اليمن، لأنها بلاد طيبة، ومن طيب أهل اليمن أن أهلها طيبون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، ولم يترددوا في ذلك حين قال بنو تميم قد بشرتنا فأعطنا، قال أبشروا، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. ثم أخبروه أنهم جاءوا ليتفقهوا في هذا الدين ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة لا تزال في أهل اليمن كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حبهم للعلم، حبهم للإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومن قال من أهل الحديث، من شراح الحديث، من المتأخرين إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقوله عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، من قال إن هذا خاص بأولئك الوفد الذين جاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداهم إلى غيرهم فقد حجر واسعا، فقد حجر واسعا. فإن الأحاديث التي جاءت في أهل بلاد من البلاد التي أثنى الله عز وجل عليها لا تقتصر على أولئك، وإنما في كل من كان على سبيلهم وعلى طريقتهم من محبة الخير، من محبة الخير ومحبة العلم. فهذا غلط غلطه بعض الشراح وقالوا هذا خاص بأولئك الوفد لا يتعداهم لغيرهم، وقد نبه بعض أهل العلم على ذلك وأن هذا غلط. فإن ما جاء في الثناء على أهل الشام يشمل من كان خيرا من أهل الشام في كل زمان، وكذلك يقال في بقية البلاد. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني لا أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، قال أهل العلم ذلك ما يجده أهل الإسلام من أهل اليمن من المدد والخير الذي كان بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يكن ذلك مقصورا في أولئك الوفد، بل كان في كل وفد صالح ومدد صالح مد به أهل الإسلام. فمدد أهل اليمن له وقعه في أماكن كثيرة، ولهذا لما انتقلوا إلى الكوفة سميت حارات وسميت أماكن ومحلات بأسمائهم، هذا بيت السبيعي، وهذا بيت الهمداني، وهذا بيت كذا وكذا الوادعي، كانوا في الكوفة. وهكذا أيضا في مصر الحضرمي والمعافري، في جنوب أفريقيا إلى أن وصلوا إلى الأندلس، وهكذا أيضا ساروا في مشارق الأرض ومغاربها أسارت أمداد أهل اليمن. فهؤلاء هم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإخواني في الله ينبغي لنا أن نحرص على هذه الحياة الطيبة، وأن نعرف نعمة الله علينا. والله يا عباد الله إننا في نعمة عظيمة نشعر فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن دينه، نشعر فيها بالطيب في بيوتنا، الطيب كذلك في ما نأتي ونذر. فاحرصوا وحافظوا على هذه النعمة، حافظوا على هذه النعمة ليزيدكم الله من فضله، وإياكم وأن تتبدل هذه النعمة بغيرها، فإن ذلك لا يكون إلا إذا تغيرت النفوس والقلوب وإذا كفرت النعم. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير الناس ما بأنفسهم غير الله بهم. من كانوا في حال سيء فغيروا إلى الأحسن وتابوا إلى الله حسنت حالهم، ومن كانوا في حال حسن فغيروا إلى الأسوأ ووقعوا في معصية الله ساء حالهم. فبالتغيير يكون سببا للنكبات أو سببا للفرج والفضائل والحسنات من رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعل بلادنا طيبة، ونسأل الله عز وجل أن يطيب أعمالنا وأعمارنا بطاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن هدي للإسلام، وممن رزقه الله كفافا وقنع، وممن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وإن شاء الله تعالى بعد العشاء كلمة لأخينا الفاضل زايد الزريقي، وهو الذي ينوبني في المسجد، في مسجد المجاهد، شكر الله له ولمن جاء معه من إخواننا من دعاة وطلبة علم من مدينة تعز رافقونا في هذه الزيارة، وشكر الله كذلك أيضا لمن جاءوا محبين من إخواننا من المناطق المجاورة لمدينة المخا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بمرافقة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن

0: وبعد عباد الله، فشكر الله لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن فتح القدس حفظه الله تعالى على محاضرته وعلى كلماته، ولو كنا اكتفينا بذلك لكان خيرا، ولكن نزولا عند رغبة المشايخ حفظهم الله تعالى أن نتكلم بين أيديهم فجزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. وإلا فهنالك من إخواننا الأفاضل من الدعاة إلى الله عز وجل من هم أحق بالكلمة. إخواني في الله، ولا بأس من موعظة أذكر بها نفسي وإخواني حفظهم الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل الناس يعملون في هذه الحياة الدنيا في أمر دينهم ودنياهم رجالا ونساء. فأما العبد الموفق المسدد فهو ساع في هذه الحياة الدنيا قائم بما أمره الله سبحانه وتعالى به وبما أوجبه الله عليه، فلم يخن الأمانة ولم يأكل الحمال الحرام، بل هو ساع في مرضاة الله عز وجل في الإخلاص في عبادة الله وفي الإحسان لعباد الله عز وجل. فهنيئا له والله ما يقدم عليه وما سيكرمه الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهكذا الناس في الآخرة، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور نفختين: النفخة الأولى لإحياء الناس أو لإماتة الناس، والثانية لإحيائهم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. جاء من حديث سودة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فقال السودة: وسوأتاه الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك الموقف العظيم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في ذلك الموقف العظيم يقتص للمظلوم من الظالم: وما ربك بظلام للعبيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة القلحاء من الشاة القرناء. جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما كذبوك وما خانوك وما عصوك وعقابك إياهم، لأنه قال: فأعاقبهم وأضربهم، فإن كان مثل ذلك كان كفافا لا لك أو عليك، وإن كان عقابك دون ما فعلوا بك كان فضلا لك كان فضلا ذلك لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص منك الحق يوم القيامة. فاعتزل ذلك الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله لا أجد شيئا خيرا من أني أعتقهم كلهم، أشهدك أن لهم أحرار كلهم. أو كما جاء في الحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، فيناديهم الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار له حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ وإنما نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يؤتى بالنار يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 70 خريفا لا تفضي إلى قرارها، وأما الجنة فهي دار المتقين الأبرار. فقد صحت الأحاديث عن النبي المختار في شيء من نعيمها ووصفها، فقد جاء من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب الناس على المنبر بالبصرة فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فانتقلوا منها ما بخير حضرتكم، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وقد ذكر لنا أن الحجر أو الصخرة العظيمة لتلقى من شفة جهنم لا تفضي إلى قرارها، والله لتمتلئن أو عجبتم. وقد ذكر لنا أن المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين يوما وهي كضيض من الزحام، وهي كضيض من الزحام. الله أكبر، من دخل الجنة لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ينعم ولا يباس. إن في الجنة لخيمة واحدة طولها في السماء 70 ذراعا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعيمها: إن أنهار الجنة لتجري من تحت تلال أو جبال من المسك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا من ذاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل في الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الشهوة والجماع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت الحورية على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأتهما ريحا ولنصيفها، يعني خمارها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن نهرا على طول الجنة على
1: حافة أخو العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن الغناء لا يرون أن غلائنك نعيما أفضل من هذا. قالوا يا أبا هريرة وبما يغنين؟ قال إن شاء الله بالتسبيح وبالتكبير والتقديس وبثناء على الله سبحانه وتعالى. أو ما سمعتم عن سوق الجنة وما فيه من البهاء ومن النعيم؟ إن في الجنة لسوقا يأتونا كل جمعة فتهب ريح الشمال على ثيابهم ووجوههم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولوا أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ينادي مناد في أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يقول أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم من نساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله سبحانه وتعالى. معشر المسلمين اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فتجهزوا واستعدوا لما أمامكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتذكروا الموت وما بعده فإن القلوب تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى واسألوا الله الجنة واستعيذوا به من النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثا قالت اللهم أدخل الجنة ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت اللهم أجره من النار. وهذه الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله تعالى وغفر الله له. فاتقوا الله عباد الله فأنتم اليوم على ظهر هذه الأرض وغدا في باطنها تسألون عن أعمالكم سواء الصالح أو الطالح. لا تشغلنكم هذه الدنيا عن المستقبل الحقيقي الذي عده الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولأهل طاعته. فنسأل من الله منه وكرمه وجوده ولطفه وإحسانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنته. ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بعلمائنا ومشايخنا ودعوتنا سوء فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الحاقدين وبالرافضة الحوثيين المعتدين. اللهم انصر أهل الإسلام عليهم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تخفف عنه
1: استووا

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثات

0: ثلاثها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المشهور بعلي بن المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي المكي، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من حفظها دخل الجنة. وجاء بلفظ: من أحصاها، ويشمل الإحصاء حفظها وفهمها والعمل بمقتضاها ودعاء الله بها. هذا هو الفهم والعلم والإحصاء لأسماء الله سبحانه وتعالى. فإن من أفضل العلوم أن تفهم أسماء الله عز وجل، فإن أسماءه حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأسماء الله بالغة في الحسن كما لها. أسماء الله عز وجل معلومة لنا ومنها غير معلوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. أيها المسلمون عباد الله، إن معرفة أسماء الله أسماء الله عز وجل يزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا بالله عز وجل. ولذلك أسماء الله أعلام وأوصاف، ما من اسم إلا ويشتق منه صفة. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب المتصف بصفة المراقبة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالله رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله بكل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مطلع، كما قال ابن كثير: مطلع على أحوالكم، مطلع على أعمالكم. فإذا علمنا أن الله رقيب متصف بصفة المراقبة، يراقبنا، يعلم سرنا، يعلم جهرنا، يسمع أقوالنا، يبصر حالنا، يرى أفعالنا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا علمنا أن الله رقيب راقبناه سبحانه وتعالى. وكان العبد مراقبا لله، مستثلا أمر الله عز وجل، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه ومن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي راقب الله في سرك، في علنك، في صباحك، في مسائك، أينما كنت كن مراقبا لله. كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء عند الطبراني من حديث زيد بن أرقم وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث معاذ أن النبي أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: تعبد الله كأنك تراه. قال: تعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله على كل حجر وعند كل شجر. تذكر الله عز وجل، تكن مراقبا لله في أقوالك، مراقبا لله في أفعالك، مراقبا لله في نظراتك، مراقبا لله في سمعك، مراقبا لله في أفعالك، مراقبا لله في معاملتك، مراقبا لله عز وجل في عبادتك. بذلك تزكو نفسك حينما تعلم أن الله معك. حيثما كنت. فقد جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن معاوية الغافري أن رجلا قال: يا رسول الله، وما زكاة النفس؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فإذا كنت كذلك، كنت مراقبا لله، كنت خائفا من الله، كنت وجلا من الله عز وجل، ابتعدت عن المحرمات وامتثلت الأوامر والطاعات. إذا كنت مراقبا لله، كنت من أحسن الناس، كنت من أفضل الناس، كنت من خير الناس. فيا عبد الله، ما عليك إلا أن تراقب الله، فإنه يراك، يسمع كلامك، يرى حركاتك، يرى ما أنت عليه. نعم عباد الله، المراقبة هي دوام اطلاع العبد ويقين العبد وعلم العبد أن الله مطلع عليه في ظاهره وباطنه. هذه المراقبة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أن تكون متيقنا أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله يعلم حالك، يعلم ظاهرك، يعلم باطنك. فإذا كنت مراقبا لله، ابتعدت عن الحرام. من الذي جعل يوسف عليه السلام حينما دعته تلك المرأة فقالت، حينما خلت بأمرها وحينما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إنها المراقبة عباد الله. حينما كان مراقبا لله عز وجل ابتعد عن الحرام. ولذلك من كان كذلك فتجده مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. انظروا عباد الله، لما كان مراقبا لله عز وجل، لما كان مراقبا لله عز وجل مطلعا موقنا أن الله يراه: إني أخاف الله يا رب العالمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا كان في عبادة الله تراه مراقبا لله، تراه يبكي عند قراءته للقرآن، تراه إذا خلا بالله عز خلا مع الله، عبد الله عز وجل في خلواته، عبد الله بعدا عن الناس، تجده ساكنا، تجده متضرعا، تجده خاشعا لله عز وجل. هذه هي المراقبة عباد الله. ولذلك يجب على العبد أن يكون مراقبا لله في أمواله، أن يكون مراقبا لله في معاملاته، أن يكون مراقبا لله في بيعه وشراه. فإذا كان البائع مراقبا لله، والله لن يغش أبدا ما دام مراقبا لله. فانظروا إلى ذلكم الرجل، جاء ابن عمر رضي الله عنه إلى رجل يرعى الغنم فقال له: يا بلان، هل عندك من شاة تصلح للجزارة أي للحم؟ قال: إن سيدها غير موجود في واد يرعى، إن سيدها غير موجود. قال: خذها وبعها ثم قل ذهب بها الذئب. قال: فرفع الراعي رأسه إلى السماء قال: فأين الله؟ إن كان سيدها غير موجود فإن الله موجود يراني، فإن الله موجود يراني سبحانه وتعالى. فبكى عبد الله بن عمر فقال: أين الله؟ فسأل عن صاحب الغنم فاشتراها، وسأل عن صاحب العبد، وسأل عن العام عن مولى العبد فاشتراه، ثم اعتق العبد وأعطاه تلك الأغنام لما كان مراقبا لله عز وجل. وجاء أيضا أن امرأة، كما ذكر الإمام ابن كثير في مسند الفاروق عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب كان مع مولاه زيد بن، كان مع مولاه أسلم يتفقد الرعية في الليل حتى تعب وأرهق، فجلس في مكان يستريح، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا بني اخلط اللبن بالماء، إننا سنصبح نبيع اللبن، ولا بد أن يكثر اللبن، اخلط اللبن في الماء. فقالت لها بنتها: يا أمه، أو ما علمت أن أمير المؤمنين قد نادى في الناس
1: ألا لا تخلط اللبن بالماء؟ فقالت لها يا بنية أين نحن وأين عمر؟ أين نحن وأين عمر؟ فقالت له تلك فقالت تلك البنت لأمها والله ما كنت لأطيعه ما كنت لأطيعه في الخلوات ما كنت ليطيعه في العلمات وأعصيه في الخلوات لا يمكن أفعل ذلك إذا كنت بعيدة منه. وعمر بن الخطاب يسمع سبحان الله. فتعجب عمر من تلك البنت ومراقبتها من تلك البنت ودينها فقال لمولاه اضرب على البيت أي أشر على البيت وعلم عليها. فجعل عمر يتفقد الناس حتى رجع إلى بيته فلما أصبح قال لمولاه انظر ذلك البيت لمن وانظر من تلك المرأة ومن تلك البنت. قال فنظر فإذا زوجها قد مات وإذا هي أيم وابنتها وتلك ابنتها بغير زوج. فجمع عمر أبناءه فقال يا أبنائي من منكم يريد الزواج من منكم يريد الزواج لأزوجه بامرأة؟ فقال له عبد الله بن عمر أما أنا فلي زوجة. وقال له عبد الرحمن أما أنا فلي زوجة. وقال عاصم يا أبتي ليس لي زوجة. قال نعم والله لو كان لأبيكم حركة إلى النساء ما رضي بها أحد إلا عمر بن الخطاب. فزوجها ولده عاصم زوجها ولده عاصم لأنها ذات دين مراقبة لله خائفة من الله وجلة من الله. فزوجها عاصم فأنجبت تلك البنت ومائم بنتا فأنجبت تلك البنت بنتا ثم أنجبت تلك البنت عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الرجل العادل. إن المراقبة عباد الله لها شأن أيها المسلمون. العبد إن راقب الله في أمواله العبد إن راقب الله فيما يجمع من الأموال والله إنه سيجد البركة سيجد النفع العظيم. جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن ثلاثة نفر انطلقوا حتى أواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض عمي الأثر وعفي الخبر وعفي الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. فقالوا فقال رجل فليدعو كل رجل منكم بصالح عمله. فقام الرجل فدعا ببره لوالديه ثم قام الثاني فدعا بعفافه وخوفه من الله ثم قام الثالث. انظروا إلى المراقب في جانب الأموال يا معشر التجار يا أصحاب الأموال انظروا إلى المراقب إلى المراقب لله عز وجل في جمع أمواله. قال فقال الرجل الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل إنسان أجره غير رجل واحد زبرته أي خاصمه ثم ذهب وترك. قال فثمرت المال بغير إذن سيده بغير إذن صاحب المال. ثمر المال فكثر المال حتى اشترى بعيرا ثم أنجب البعير فكثر البعير حتى صار واد من البعير صار كثير الإبل صار كثير الإبل والبهائم. فاشترى راعيا يرعى فجاءه رجل بعد سنين عديدة منعطف الظهر متكتع الجلد منعطفا يمشي متوكئا على عصا يا فلان اعطني أجرتي تذكر يوم كذا وكذا حين عملت معك واشتغلت معك وزبرتني وخاصمتني اعطني أجرتي. قال انظر إلى ذلك الوادي انظر إلى تلك الإبل قال نعم انظر إلى ذلك الراعي قال نعم قال كل ذلك لك كل ذلك لك. فاستاقه كله قال يا فلان اتق الله أنا رجل مسكين لا تستهزئ بي. قال كل ذلك مالك قال فاستاقه كله وما ترك منه شيئا. قال ولو شئت لأعطيته أجرته. لكنها المراقبة يا عباد الله إن كبرت في حاجب في قلب الإنسان تجده يقف بين يدي الله مراقبا لله لا يلتفت إلى المال ولا تأتيه الأطماع ولا ينظر إلى الملذات ولا ينظر إلى الشهوات. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن المراقبة إذا بلغت في قلب الإنسان وعظمت في قلب الإنسان تجده خائفا من الله وجلا
0: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب لكن قل علي رقيب. الله يراقبك، الله يراك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحي من الله أعظم من استحيائك من الرجل الصالح في قومك. استحي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما يخفى عليه يغيب. ما يخفى على الناس لا يغيب على الله، فهو مطلع عليك عبد الله. أين مراقبتك لله؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. أين الله عباد الله؟ هل قلت أنا هذه الكلمة؟ هل قلت أنت هذه الكلمة؟ يا معشر من اؤتمنت على المعاملات، يا معشر من اؤتمنت على أعمال المسلمين، يا معشر من اؤتمنت على أحوال المسلمين، هل راقبت الله في أعمالك؟ هل قمت بالأعمال كما أمرك الله؟ هل قمت بالأعمال كما أوكلت إليك؟ هل أنت مراقب لله عز وجل بذلك؟ أين الله؟ إن غاب عليك مسؤولك، إن غاب عليك الكبير المرتفع عليك، إن غاب عنك المدير، إن غاب عنك المسؤول، فإن الله يراك، إن الله يراك. إنك إذا نظرت إلى وضع المسلمين وواقع المسلمين، قالوا هذا المكان لا مراقبة فيه من الدولة. سبحان الله، أنت ما تراقب الله؟ إن لم توجد المراقبة من الدولة فلماذا ما تراقب ربك؟ فإن ربك رقيب، يراك ويراقبك سبحانه وتعالى. إن لم تراقبك الرئيس، إن لم يراقبك الرئيس، إن لم يراقبك الوزير، إن لم يراقبك المدير، فإن الله يراقبك، فإن الله يراقبك، فإن الله يراك. فاتق الله عز وجل فيما أوكلت إليه. يا معشر من تبيع وتشتري، إياك والغش، فإن الله يراك. والله لو قلت وقلت، لو قلنا أجمعين، أين الله؟ كما قال ذلك الراعي لابن عمر: أين الله؟ فوالله إننا لرأيت المجتمع على خير حال وعلى خير مآل وعلى خير أحسن قرار. نعم والله، إذا رأيت الناس، يا معشر من خلوت بجوالك، هل راقبت ربك؟ الله مطلع، وأنت تقلب في القنوات، وأنت تنظر إلى الكاسيات والآريات، أنت تنظر إلى ما ربما لو كان بجوارك طفل صغير لأخفيت ذلك عليه، والله يراك. سبحان الله، خفت من طفل صغير وما خفت من ربك الذي يراك الرقيب سبحانه وتعالى المراقبك. فيا عباد الله، والله إن راقب العصاة ربهم لما رأيت عاصيا، لما رأيت عاصيا. ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وابن رجب في جامع العلوم والحكم أن رجلا خلى بامرأة وأغلق الأبواب فقال لها: ما أحد يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ الكواكب تراك، فأين الذي خلق الكواكب؟ أين الذي خلق الكواكب؟ ألا يراك؟ فجعل يقول: فأين مكوكبها؟ يا من خلوت بالنساء إن الله يراك، يا من خلوت مع المخدرات، مع الحشيش والخمر والخمور، مع الفجور والزنا واللواط، إن الله يراك. الله مطلع عليك، الله يرى أقوالك، الله يسمع أقوالك ويرى أفعالك، الله مطلع عليك. إن الله يراقبك عبد الله، فما عليك أيها المسلم إلا أن تكون مراقبا لله، راقب الله في قول تقوله. ولذلك يقول بعض السلف، يقول بعض السلف: إن من عظيم المراقبة أنك لا تقدم على عمل صغيرا كان أو كبيرا إلا تعلم أن الله يراقبك، إن الله يسمعك، أن الله يراك، أن الله مطلع عليك.
1: فهو العليم وهو السميع وهو الخبير وهو البصير وهو الرقيب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، والله لو كانت المراقبة كبيرة في قلوبنا وعظيمة في مجتمعاتنا لرأيت العامل يعمل بنصح، ولرأيت البائع يبيع بنصح، ولرأيت الرئيس يعمل بنصح، ولرأيت المرؤوس يعمل بنصح، ولرأيت العامل والتاجر والصغير والكبير، لرأيت الرجل، لرأيت المرأة، لرأيت سائر المجتمعات، لرأيت الغني، لرأيت الفقير، لرأيت القوي، لرأيت الضعيف، كل يراقب الله، كل مراقب لله، يخاف الله، الله مطلع عليه. فلذلك عبد الله إياك إياك أن تخلو بالحرمات فتنتهكها، فإنها عظيمة وجريمة. جاء عند ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأناس من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، قال: فيجعلها الله هباء منثورا تنتهي وتزول. خاف ثوبان: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أناس من جلدتنا لهم قسط من الليل، صوام في النهار قوام في الليل، ولكن إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. خلا مع جواله، دخل في أمور تغضب الله، خلا وابتعد عن أعين الناس، فعل ما لا يرضي الله، ما لا يرضي الله عز وجل. لا إله إلا الله. أما علم هذا أن الله رقيب عليه؟ أما علم أن الله مطلع عليه؟ إنك تجد في المجتمعات، تجد الزنا، تجد اللواط، تجد الحشيش، تجد الخمور، تجد المغضبات لرب السماوات، تجد الغش في المجتمعات، تجد الأفعال التي لا ترضي الله عز وجل بسبب عدم المراقبة لله. وإلا والله لو راقبنا الله في أقوالنا، في أعمالنا، في أفعالنا، لما رأيت هذا في المجتمعات. لحالنا كذلك الرجل، قال: دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فيا عبد الله كن مع نفسك، قل لها: أين الله؟ إن الله يراني. قل لها: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. تكن مراقبا لله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم شرد بهم من خلفهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالرافض الحوثيين، اللهم عليك بالرافض الحوثيين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم خذ بنواصيهم لكل خير. اللهم من أرادنا وبلادنا ودعوتنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم بور مكره، اللهم فشل خططا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات أن وفقنا لزيارة أحبتنا

وإخواننا وأبناءنا، وإنا والله لنفرح فرحا شديدا حينما نتهيأ لزيارة هذه القرية لما نعلم فيها من الخير في الرجال والنساء والصغار والكبار، ولما نعلم فيها من صفاء المنهج والعقيدة وحسن السيرة والأخلاق. فهي قرية من الله سبحانه وتعالى على أهلها بالتمسك بالكتاب والسنة ونبذ الفرق المنحرفة من فرق الضلال كالرافضة والصوفية والإخوان وغيرهم من الفرق التي تدعو إلى النار. فإن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه القرية، وزائر هذه القرية يشعر بالأمان ويشعر بالطمأنينة.

على ماذا أصالة معدنهم وحسن أخلاقهم البشاشة للضيف وحسن الإكرام، فنسأل الله أن يزيدهم من فضله. وإن كان من كلمة في هذا الوقت المبارك، نتذكر وضع هذه الأمة وما تعيشه في الوضع الراهن من تسلط الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة، وما يعيشونه في جانب حياتهم الدنيوية من غلاء الأسعار ومن ذهاب وقلة البركات ومن قلة الأمطار ومن فساد الزروع إلى غير ذلك مما يئن منه ماذا الفاجر قبل البر والكافر قبل المسلم والدواء قبل بني آدم. كل دابة في الأرض تسعى إلى طيب الحياة وإلى الراحة ورغد العيش، ولكن الناس ماذا يختلفون في طلب هذه المعايش وفي طلب الراحة؟ فاختلفت سبلهم في نيلها، فلذلك جرهم إلى ما جرهم من الويلات والنكبات وحضور المصائب والفتن. علاج هذه الأمة وخروجها من مأزقها التي تعيش فيه هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعد بذلك فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط ومشروط. متى حصل الشرط حصل المشروط، ومتى وفى العباد بما أمره الله سبحانه وتعالى به فإن الله لا يخلف وعده. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الأزمات التي نعيش فيها والمصائب التي حلت بنا بعد أن كنا في أمن وأمان، نرفل بالأمن، نتمتع بالأمن، نتمتع برغد من العيش وإن كان شيئا يسيرا، لكنه ماذا أفضل من الحال الآن؟ فإن غلاء الأسعار ظاهر جلي في هذه الأيام. قطعت السبل، سفكت الدماء، صار الناس يئن من قلة الأمطار ومن غبر الآبار. تأمل إلى قول الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. انظر إلى رحمة الله، كل ما يحل بنا هو بعض من العقوبات، بعض من مما جنته أيدينا وجنته جوارحنا ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما السبب؟ لعلهم يرجعون، لعل الناس ترجع إلى كتاب الله، إلى دينها، إلى الاستقامة، إلى المحافظة على الصلوات، إلى إقامة شريعة الله في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم.
وفي بلاد المسلمين عدا بلاد الحرمين. نرى أن الشرك ظالم بأولى. الشرك الكفر الصراح والكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان يدعى غير الله، يدعى قبره المزعوم، ولا يعرف لنبي قبرا أو ولا يعرف لنبي قبر إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يدعى من دون الله ويذبح له من دون الله ويستغاث به. وهكذا قبر ماذا الزينعي، وهكذا قبر ماذا الذي في بلاد يفرس، قبر ابن علوان، وثم جرى من القبور الكثيرة التي تدعى، وقبر الهادي في بلاد صعدة، وهلم جرى تدعى من دون الله. ثم نحن نئن من وراء الأسعار، نحن نئن من فساد ماذا المعايش، نحن نئن من فساد الراعي وملقي اللوم عليه بذمته. والحق أن ماذا اتبع على الجميع، كلنا وكل مسلم يذنب ذنبا فهو مشارك فيما حل بالمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى نغير ما بأنفسنا من الاعتقاد بغير الله، حتى نغير ما بأنفسنا من اتباع الشهوات والشبهات، حتى نغير ما بأنفسنا ماذا من ترك دين الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى لم يخص بالخطاب ولي الأمر، وإنما خص المسلمين عامة، الراعي والرعية والملك والمملوك. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الآيات. فما يحل بنا من العقوبات هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا، هي بسبب أكل الربا، بسبب أكل الرشا، بسبب الأغاني، بسبب ترك الصلاة، بسبب النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، بسبب ماذا تضييع حقوق ماذا الزوجة والأولاد، بسبب ماذا عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدع فاشية ظاهرة بأطنابها في بلاد الإسلام. لو لم يكن من البدع التي كانت سببا في زوال خيرات المسلمين إلا بدعة الخروج على حكام المسلمين من الخوارج كالإخوان المسلمين والرافضة، فالكل في كتاب الله يعتبرون من الخوارج. كنا في نعمة وكنا في أمن وأمان، فنادوا بتلك المقولة الآثمة ترحل، أرادوا رحيل ولي المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول:
نبينا صلى الله عليه وسلم اسمع واطع، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان المسلمين أهانه الله. إلى غيرها من الأدلة التي تدل على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين على أي حال كان. خالفوا كتاب الله وعصوا رسول الله وأبوا إلا الولوج في هذه ماذا الفتنة الكبيرة، أرادوا التغيير فغير الله عليهم، ولم يغير عليهم وحدهم بل غير الله على ماذا أهل البلد كله. فإن الحسنة تخص السيئة عم، حل العقاب وحل العذاب على ماذا البلدان التي نادت بالخروج على ولاة أمر المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فزوال النعم سببها الولوج في المعاصي والآثام، وصلاح الدين وماذا وصلاح الدنيا سببها صلاح الدين. إن صلح الناس في دينهم أصلح الله سبحانه وتعالى لهم الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله شرط التقوى التي هي صلاح الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضائقة، من كل هم، من كل نازلة تنزل به يجعل الله له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التقوى بها صلاح الدنيا والآخرة، لأن المتقي هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن نسعى وراء الرزق ليلا ونهارا وسرا وجهارا، نغترب نترك الأوطان، ماذا نفقد الخلان بعد الرزق. كانت الأمم الماضية التي أصلح الله لها الدنيا ولكنهم لم يصلحوا الدين كان رزقهم ميسر، فلما أبوا إلا الإصرار على المعاصي والذنوب غير الله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. مملكة سبأ في بلادنا بلاد اليمن آية تدل على وجدانية الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لا يحتاجون إلى بنك زراعي ولا يحتاجون إلى دعم الاقتصاد ولا يحتاجون إلى حسن سياسة دولة، لا يحتاجون إلى شيء، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أمر بسيط في غاية السهولة لمن يسره الله عليه. ما كانوا يحتاجون إلى الاغتراب، إلى السفر، إلى البعد عن الأوطان والأهل والأولاد، رزقهم في بلادهم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بالتوحيد، واشكروا له بطاعة الله وبالاعتراف بالنعم لمزديها. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أبوا إلى الشرك، أبوا إلى الكفر. ما كان عندهم رئيس، ما عندهم حسن سياسة ولا حسن اتصال، ولا كان عندهم من هذه الدعومات التي يتجه الناس اليوم
سبب لزوال الدنيا، سبب لفساد المعاش. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء.

فساد الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى آمنوا بالله وحدوا الله واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأمطار، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بالزروع والثمار، ولهم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الحال الذي نعيشه معاشر أهل الإسلام هو بسبب ذنوبنا وما عصينا، وما زال المسلمون يزدادون ولوجا في المعاصي والذنوب وكأن لم يوجد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، انظر هذا الخطاب لليهود والنصارى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة أي فعلت الطاعات وتركت المعاصي، وكثير منهم ساء ما يعملون. اليوم نحن هل أقرنا كتاب الله؟ لأن الله قال عن اليهود والنصارى وأنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هل أقرنا كتاب الله؟ هل حكمنا كتاب الله في أقوالنا، في أفعالنا، في معتقداتنا، في أنكحتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا؟ كبير منا على منأى من هذا الأمر، فحل بنا ما حل باليهود والنصارى. ولذلك لا بد أن يعلم المسلم أن صلاح دينه هو ما أن صلاح دنياه بسبب صلاح دينه. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة والأمان مطلب كل إنسان، لا أقول كل مسلم، الأمان مطلب كل إنسان بل كل حيوان. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال الله سبحانه وتعالى: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى اليمن في أيام ماذا الشتاء، ورحلة إلى الصيف في ما ورحلة من الشام في أيام الصيف. امتن الله عليهم بهذه التجارة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال في الآية الأخرى: كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما هي الأنعم أو ما هي النعم التي كفرت بها؟ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعوة التوحيد يزداد بها العزيز عزا ويزداد بها الشريف شرفا، فإنها دعوة خير. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: وجعلوا الآلهة إلها واحدا إن هذا لشر عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شتموه وسبوه
الدنيا نعمة، لكن أمور الدين أجل النعمتين. ولذلك امتن الله بها على بني إسرائيل على ماذا حين قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا قبل أيام وهم في غنى وهم في طمأنينة وهم في أمن. بدل الله عليهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله على أهل مكة، أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا وإن تخطف الناس من حرمهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ظنوا أن اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتسلط الأعداء وسبب لتخطفهم، فلذلك امتن الله عليهم بهذا الأمان وهم في وقت الشرك ووقت الكفر، فكيف بوقت الإسلام؟ وهكذا صور كثيرة فيها دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ماذا يزيل النعم وتحل النقم بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيبات أحلها الله لهم ووسع عليهم بسبب الظلم. ماذا حرم الله عليهم؟ ومن ذلك حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت، حرم الله عليهم صيد الأسماك يوم السبت، لأن الله قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. امتحنهم الله، اختبرهم الله بتحريم الصيد عليهم بسبب الفسق. إذن لا بد أن نطلع وأن ننخلع من الذنوب والمعاصي، فإن ما يحل ببلاد المسلمين هو بسبب ذنوبهم، بسبب شركهم، بسبب تحاكمهم إلى كتاب إلى غير كتاب الله، بسبب خشوع إيمان المعاصي والذنوب والخلا والزنا وغير ذلك. روى ابن مالك في سنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما بجت البهجة في قوم حتى يعلنوا بها إلا حل بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ارجع إلى حياة الأجداد وإلى حياة كبار السن في شبتهم، ما كانوا يعرفون مرض الإبس ولا مرض الزهري ولا يعرفون غيرها من الأمراض بسبب نظافة تلك المجتمعات وإن كانوا على جهل. الزنا يصرح له في كثير من بلدان المسلمين، اللواط صار يدعى له علنا، يدعى إلى ماذا؟ نكاح الرجل، إلى الزواج بالرجل، فمحل
في تركيا ومن حل في غيرها من بلاد الإسلام لا يستبعد أن يكون ماذا سببه هو الدعوة إلى الفاحشة. ما تجد الفاحشة بالقوم حتى يعلموا بها إلا فشت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في إسلامهم. ولم ماذا ينقص المكيال والميزان الغش والخداع في أسواق المسلمين صار ذكاء وصار شطارة وصار ماذا حرصا. ماذا يمدح الرجل نفسه أنه يستطيع أن يغش أبناء المسلمين ولم ينقص المكيال والميزان. إلا أخذوا بالسنين. ما معنى السنين؟ الجذب القحط لا تنزل الأمطار. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. سنين كسنين يوسف ماذا يحل فيها القحط وتقل الأمطار وتقل الزروع حتى أكلوا الميتة والجلود وغير ذلك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه ماذا أن يدعو الله له. فالشاهد الجزاء من جنس العمل وعوملوا بنقيض قصده. أنقص المكيال من أجل أن يربح بسرعة ومن أجل أن يربح كثيرا. عوقب وعوقب البلد بالقحط العام. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المهنة وجور السلطان. نحن نقول ولي علينا فلان وفلان هو ظالم هو إلى آخره. انظر في نفسك

للفقراء والمساكين واليتامى كما في آية الصدقات بأصنافها. موسى جعله الله رحمة، وأنت تمنع رحمة الله من أن تؤديها إلى أهلها، منعك الله رحمته من السماء. فإن المطر رحمة. الله سبحانه وتعالى يقول من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. تمنع الزكاة إلا منع طار من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، لم يمطر، لأن الناس أصابهم الشح، أصابهم ماذا؟ حب الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا سبحانه وتعالى أمر بأداء ماذا؟ حق الفقراء والمساكين إليهم. وقال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، إلى غيرها من الآيات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ماذا؟ إلا سلط الله عليهم عهد، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. نقض الحر، نقض العهود، حتى ولو مع الكفار، حتى ولو مع ماذا؟ الحرب، لا يجوز.

تصور ابتدى معايا بلاد الاسلام افسد الدنيا وافسد الدين، اهلك الحرف والنسل، حصلت مجازر كما يذكر ابن كثير وغيره ان ما لا يشيب تشيب له الرؤوس، ولم يسطروا كل ما كتب فيها. ما السبب؟ ان بعض التجار كتب دخلوا الى بلاد الاسلام في اطراف تلك، فغدر بهم والي تلك البلاد فقتلهم. ويذكر بعضهم انه ارسل رسولا فقتل الرسول. الشاهد انه حصل نقض للعهد الذي بينه وبين اهل الاسلام، فاجتاح بلاد الاسلام الى ان وصل الى حدود بلاد مصر ووصل الى الشام. وتعلمون من قصه التتر كم قتل من بلاد من المسلمين في بلاد العراق ومن غيرها من البلدان، ثم رده الله سبحانه وتعالى. إذن الله جل في علا امر بالعهود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقال سبحانه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، الى غيرها من الايات التي تدل. فنقض العهود معصيه من المعاصي سببت للمسلمين النكبة والبلاد. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن من المصائب التي سببت لنا الشنار والعار والخزي في بلادنا وغيرها مجاراة الكفار في أنظمتهم، مجاراة الكفار في أحكامهم. فتارة حكمنا ماذا الحكم الاشتراكي الذي ينابذ حكم الله وحكم رسوله، وتارة حكمنا النظام الديمقراطي الذي ينابذ حكم الله وحكم رسوله. دعوا عن طريقه إلى ماذا؟ دعوا عن طريقه إلى الحرية والتعبدية الحزبية، وأن لكل ماذا إنسان ذكر أو أنثى، بر أو بالغ، مسلم أو كافر، من آل هذه البلاد له حق الله.

0: إلهها. جعل مستورد من بلاد الكفار. ماذا من أجل زحزحة كتاب الله؟ ماذا استفدنا؟ استفدنا أحزاب، هذا من حزب الإخوان، وذاك من حزب البعث، وذاك من الحزب الناصري، وذاك من حزب المؤتمر، وذاك وذاك إلى أين؟ ماذا كانت النتيجة؟ الألفة؟ لا، كانت النتيجة التدافع والتقاتل الذي جعل للأعداء فرصة للدخول في بلاد المسلمين. كيف تسلط الرافضة؟ تكايد حزبان من الأحزاب، فكل من تحالف مع الآخر في وقت وصار له عدو في وقت، ولكنه التهم الجميع وتسلط الرفض على الجميع ونكر بهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رضينا بهذه الأحكام الغربية التي دعمت دعما سخيا من بلاد الغرب من أجل تشتيت المسلمين ومن أجل تفريط كلمتهم، ونسينا قول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى مبينا عظم الكف والمحبة: ونبذ كلما ماذا يسعى في تشتيتها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكل محل ويحل بسبب المعاصي وبسبب الذنوب. عاشت أمم سابقة في عيش الرغيد كقوم نوح وقوم ماذا هو وقوم صالح، عاشوا عيشا ماذا هنيئا، عيشا رغيدا، تنعموا بنعم الأموال والزروع والثمار والمباني. هود عليه السلام يقول لقومه: أتبنون من كل ريع آية تعبثون؟ تبنون بكل مكان مرتفع، تبنون بنايات عظيمة لا حاجة لكم في سكناها، عبث قوة مال زائد يبنون هذه البنايات. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع البركة العظيمة التي تجمع المياه، وكأن حالكم ستخلدون في هذه الدنيا، تبنون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، إشارة إلى قوتهم وإلى جبروتهم. فمن شدة قوتهم قالوا: من أشد منا قوة؟ ما أحد في هذه الدنيا قوي مثلنا. قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نعم، هل تواضعوا؟ هل شكروا؟ هل أطاعوا الله وقالوا: نحمد الله على هذا الرزق الوافر والمسكن الواسع والقوة والصحة والعافية؟ فأروا ماذا؟ فكذبوا فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في تلك الآية التي قالوا فيها: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال: أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمان ثمانية أيام حصولا فترى القوم فيها صرعا. أين القوم؟ أين الذين قالوا لم نشد منا قوة؟ أين الذين كانوا يبنون البيوت الفارهة؟ أين الذين كانوا يبطشون بالأمم بطشا جبارين؟ لا شك كأنهم أعجاز نخل خضر. وهكذا قوم صالح، وهكذا قارون الذي قال الله في ماذا؟ في حاله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الملوك ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة من الفروع. إذ قال له قومه: لا تفرح، أي لا تتكبر، لا تبطر، لا تتعالى، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. تنكر، تنكر ولم يشكر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، نسي فضل الله عليه. فهل بقيت له هذه النعم؟ هل بقي هو بنفسه؟ فخرج على قومه في زينته، كمال الزينة والأبهة. فجاء أصحاب نظرة القارونية: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. نظرة دنيوية، نظرة قاصرة على الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أعمى البصائر ليس لهم هم إلا الدنيا. انظر إلى فضل العلم وفضل أهله. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فساد الدين فساد الدنيا والآخرة. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، تغيرت النظرة حين رأوا العاقبة، يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذا زوال النعم بالمعاصي والذنوب، حلول النقم بمخالفة شرع الله، والحفاظ على الدنيا وصلاح الدنيا حين أن يتمسك الإنسان بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه الآية، وهي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، صلاح الدين، فلنحيينه حياة طيبة ولو كان فقيرا ولو كان مبتلا، فالراحة والطمأنينة في القلب، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي خلاصة، أنك إذا أردت نعمة الله تدوم فعليك بشكرها، وعليك بالتواضع لله، وإذا أردت حلول نعمة الله فعليك بالذنوب والمعاصي، وسينالك ما نال الأوائل. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كل ظالم فإن عقاب الله منه ليس ببعيد. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يرزقهم التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم ما يحافظ عليه العبد المسلم لهو عقيدته، فالعقيدة هي الأساس، فإذا صلحت عقيدة العبد المسلم صلحت أعماله بإذن الله تبارك وتعالى، وإذا فسدت عقيدة العبد المسلم فسدت أعماله عياذا بالله تبارك وتعالى. كما جاء في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعقيدة هي الأساس. لأهمية العقيدة مكث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 13 عاما يقدس شجرتها ويبني قواعدها، حتى إذا تمكنت في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزل القرآن ببعض الأحكام الشرعية، أو نزل القرآن ببقية الأحكام الشرعية، كما قال جندب رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فليتنبه العبد المسلم على عقيدته، وليحافظ العبد المسلم على عقيدته، فهي رأس ماله وسبب نجاته في الدنيا والآخرة. للحفاظ على عقيدتنا ولسلامة عقيدتنا، هناك أخطار تهدد عقيدتنا وتهدم عقيدتنا من حيث لا نشعر. نعم عباد الله، ألا وإن من أخطر ما يهدم عقيدة العبد المسلم لهو السحر والعياذ بالله، ذلك الشر العظيم والبلاء المستطير الذي انتشر في أغلب المجتمعات انتشاراً مخيفاً. اعلموا أن السحر ليس مجرد معصية، بل هو شرك بالله جل وعلا، بل هو ناقض من نواقض الإسلام، بل هو كفر بالله جل وعلا.
2: يخرج صاحبه من الملة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم عباد الله، اعلموا أن السحرة لا يعملون سحرهم إلا بأعمال كفرية عياذا بالله جل وعلا. فمن أعمال السحرة الكفرية أن الساحر يتقرب إلى الشياطين، أن الساحر يتقرب إلى الشياطين ويصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى من أجل أن يطيعوه، ومن أجل أن يخدموه، ومن أجل أن يلبوا أمره. ألا وإن من أعمال السحرة الكفرية عياذا بالله سبحانه وتعالى أن الساحر يتقرب إلى الشياطين بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الشياطين وأن السحرة يتقربون إلى الشياطين بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أعمالهم الكفرية كارتداء المصحف في قدميه يدوسه بأقدامه. نعم عباد الله، وهكذا يدخل القرآن الحمام ويهين القرآن العظيم. وهكذا عباد الله من أعمالهم الكفرية أن الساحر يتقرب إلى الشياطين ويذبح لهم الذبيحة من دون الله سبحانه وتعالى ولا يذكر اسم الله جل وعلا عليه، ويأتي الساحر ويرمي بتلك الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان، إلى غير ذلك من الأعمال الكفرية. نعم عباد الله، السحر له حقيقة وله تأثير، ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم عباد الله، فالسحر كلمة عامة تحمل شرورا عظيمة، شرورا مستطيرة، إما قولية وإما فعلية. فمن السحر ما يفرق بين الزوجين، وهو من أخبث أعمال السحرة، والذي يقوم بهذا العمل من السحرة فهو أقربهم منزلة ورفقة من إبليس اللعين. قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو عمل شيطاني ينفر المرأة من زوجها وينفر الزوج من زوجته، وهذا من أخبث أعمال السحرة التي يتقرب بها الساحر إلى إبليس اللعين ويكون قريبا منه ويكون محبوبا إليه، وله رفعة وله مكانة عند إبليس، لأنه قد حقق ذلك العمل الخبيث والجرم المشين. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: لا، تركته حتى فرغت فخرجت بينه وبين امرأتي. قال فيدنيه ويقول له نعم أنت أن يمدحه. قال الأعمش رحمه الله أراه قال فيلتزمه، ومعنى يلتزمه أن يجعل له قرابة ويعانقه فرحا وسرورا. نعم عباد الله، ومن السحر منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يؤثر على بدن الإنسان. فالسحر مضرة محضة، أي ليس فيه أي نفع. عباد الله، وعلى هذا فإن تعلم السحر والعمل به كفر عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أو قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث ما جاء عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح قال: وكذا قوله على لسان الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر بالله فيكون العمل به كفرا. نعم عباد الله، ولا سيما إذا كان السحر يشتمل على أمور كفرية، كمن يدوس كتاب الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الشياطين بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ومن يعتقد من السحرة في نفسه أن بيده النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد أنه يعلم علم الغيب، فهذا كفر بلا شك عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم عباد الله، كم هدم السحر من بيوت عامرة، وكم فرق من أزواج وأقارب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر من المهلكات، من الموبقات، من العظائم. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تكون محرمة وعن الأمور التي تكون مباحة، ويسألونه عن أمور التوحيد، ويسألونه عن أمور الشرك بالله سبحانه وتعالى. لما قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ذكر الشرك بالله لأنه فساد في العقيدة، وذكر السحر لأنه فساد في العقيدة. نعم عباد الله، فالسحر فساد في العقيدة، وفساد في العقيدة وهكذا فساد في الأمور الدنيوية. نعم عباد الله، إذا كان السحر من الموبقات فاعلموا أن السحر من أعظم الفساد في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم عباد الله، إذا كان السحر خطره عظيم وضرره جسيم، إلا أن الوقاية منه بإذن الله جل وعلا يسيرة، فنذكر الأسباب التي يتقي بها العبد المسلم من السحر بإذن الله جل وعلا. فمن أسباب الوقاية من السحر عباد الله التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. وهكذا من أسباب الوقاية من السحر المحافظة على الأذكار، كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج من المنزل وأذكار الدخول والخروج من وإلى المسجد. جاء في سنن الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل أو يقول في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. وهكذا من أسباب الوقاية من السحر بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن الكريم، وخاصة البقرة، فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. نعم عباد الله، وهكذا من الوقاية من السحر بإذن الله جل وعلا أكل 7 تمرات في صباح كل يوم. فقد جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم عباد الله، فهذه بعض الأسباب التي يقي بها العبد نفسه بإذن الله جل وعلا من السحر. نعم عباد الله، فالسحر قد انتشر انتشارا مخيفا، وقد بلغ شر السحر مبلغا عظيما وشرا مستطيرا، وقد سمعتم ما حدث من السحر في بعض المناطق عياذا بالله، كما حدث في مدينة عزان، وهكذا في جول الريدة، وهكذا في ربوم، وهكذا في حبان، وهكذا في عتب، إلى غير ذلكم، متسلسلا عياذا بالله. فلنحذر ولنحذر أبناءنا من ذلكم الداء العظيم العضال. نعم عباد عباد الله، ولكن بفضل الله قد تمكنت السلطات المخولة بفضل الله جل وعلا للقضاء على هؤلاء وعلى أوكارهم والتصدي لهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نعم عباد الله، فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لأخي المبارك أبي جلال حفظه الله على تذكاره لهذا الموضوع العظيم، فإن الأخلاق الحسنة لها في الإسلام أهمية عظيمة ومنزلة رفيعة تظهر من وجوه كثيرة. لو تأملت عبد الله في آيات القرآن الكريم لتجد أن الله عز وجل يمدح من كان متصفا بالأخلاق الحسنة، وهكذا من كان متصف بضدها فإنه مذموم، ومع الذم يناله العقاب. ومما يزيد في أهمية الأخلاق الحسنة يا عباد الله أن بعض الآيات التي في القرآن، منها ما نزلت قبل الهجرة ومنها ما نزلت بعد الهجرة، هذا يدلك دلالة واضحة على عظيم أمرها، وأن المسلم لا يستغني عنها في جميع الأحوال. صاحب الأخلاق الحسنة أيها الناس مشهود له بالخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. صاحب الأخلاق الحسنة مشهود له بكمال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صاحب الأخلاق الحسنة تجده محبوبا عند الله، يحظى بمحبة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. صاحب الخلق الحسن يا عبد الله تجده في الميزان، أو ميزانه يوم القيامة يثقل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، كما في حديث أبي الدرداء. صاحب الخلق الحسن أكرمه الله عز وجل بهذه النعمة، وأي نعمة أن تكون عبد الله ذا خلق حسن ومتحل بهذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال عليه الصلاة والسلام في بيان الأخلاق الحسنة وفضلها عظيم عند الله: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما في حديث عائشة: تنال عبد الله جنة أرضها السماوات والأرض بهذه الأخلاق. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. انظر عبد الله إلى فضائل وثمرات يجنيها العبد من وراء هذه الأخلاق العظيمة. بل من أهداف بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ومهمات الدعوة قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي. بل هي وصيته عليه الصلاة والسلام لخواص الصحابة والأمة من بعدهم أن يعلموا الناس وأن يعاملوهم بالأخلاق الحسنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو البر، هو أعمال الخير، هو أعمال البر، هو جماع الخير كله، كما في حديث النواس بن سمعان في مسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن البر قال: حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لست بصدد الحديث عن فضل الأخلاق الحسنة يا عباد الله، وإنما أحببت إشارة وإلماحة إلى ما تقدم ذكره في المقدمة من بيان هذا الأمر العظيم. وإنما أحببت في هذه العجالة وهذه الدقائق اليسيرة بين يدي محاضرة شيخنا حفظه الله عن خلق ذميم من الأخلاق الذميمة التي ينبغي على العبد المسلم أن ينزه نفسه عنها، خلق شيطاني ذميم، وخصلة من قبيح الخصال، داء يصيب بصاحبه التيه والعجب والغرور، لا يرى إلا نفسه ولا يرى لأحد فضلا ولا مكانه، داء يصد صاحبه عن قبول الحق ويجره إلى المهالك. ذلكم هو داء الكبر يا عباد الله، داء ابتلي به بعض الناس فعميت بسببه الأبصار عن الحق فلا تبصره، داء وخلق سيء يزينه الشيطان لمرضى وضعفاء النفوس. أوما تعلم يا عبد الله أن الكبر من كبائر الذنوب، وهو من أول الذنوب والمعاصي التي ارتكبت في حق ربنا تبارك وتعالى. قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم مبينا امتناع إبليس عن السجود: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإمام المتكبرين وقدوتهم في ذلك كما سمعت إبليس عدو البشرية أعاذنا الله وإياكم من شره ومكره، حيث رد الحق الذي جاءه من رب العالمين ورأى من نفسه الأفضلية وقال تلك المقولة التي ملؤها التكبر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لو تتأمل عبد الله في آيات الله عز وجل في كتابه كيف أن الله عز وجل عاقب الأمم السابقة بسبب ذنوبها ومعاصيها، ومن أعظم هذه الذنوب والمعاصي هذا الداء. نوح عليه السلام ماذا قال له أتباعه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كبر. هود قومه استكبروا عن دعوة نبيه واستكبروا بقوتهم فقال الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثمود قوم صالح ماذا قالوا لمن آمن به من المستضعفين من قومه؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قوم شعيب حكى ربنا عز وجل عنهم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأما موسى عليه السلام فقد واجه أعتى المستكبرين من كفار عصره، قال الله وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه. عاقبهم الله عز وجل جزاء هذا الداء الذي كان متأصلا فيه، نعوذ بالله منه قليله وكثيره. أيها الناس، الكبر محرم، لا يجوز الاتصاف به ولا التخلق به إلا في موضع القتال أمام أعداء الله. في غزوة أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه، قام أبو دجانة رضي الله عنه وحقه أن يقاتل به حتى يثلم، فخرج بين الصفين يتبختر، فقال عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، وإلا فهو محرم، لأن الكبر عباد الله صفة من صفات الله عز وجل، صفة في حق ربنا عز وجل صفة كمال، وفي حق المخلوق صفة نقص. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتصف بصفة هي لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني في واحد منهما عذبته، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا يجوز لك يا عبد الله أن تنازع الرب في شيء هو خاص به، فمن تعاظم ومن تكبر ومن دعا الناس إلى تعظيمه أو إلى إطرائه فقد نازع ربنا تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، فهو جدير بأن يهينه الله غاية الهوان وأن يذله الله غاية الذل، وجدير بأن يضعه ربنا عز وجل تحت أقدام خلقه يوم القيامة يذله الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في سورة الرجال، في سورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، كما عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما. احذروا من الكبر، احذروا من هذا الداء يا عباد الله، داء عضال. أيها الناس، والكبر يؤدي إلى انحرافات كثيرة وإلى سلوكيات خاطئة يؤثر على سلوك ذلك المستكبر، من احتقار الآخرين، من ازدرائهم، من سوء الظن بهم، من كذلك أيضا مدح النفس وذكرها بما فيها وما ليس فيها، هكذا أيضا سرعة الغضب، الانتقام، حب السيطرة، الافتخار، الرياء، المن، الأذى، كل هذا وراءه الكبر. بل أعظم أنواع الكبر أن يتكبر العبد عن شريعة الله عز وجل، تأتيه بآية، تأتيه بحديث تذكره بالخطأ الذي هو فيه فيأتي لك بأعذار، وربما يرد ويصد الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على خطر. ذلك من الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت ما رفع إلى فيه، شلت يده، شلت يده، سبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الكبر. والحديث في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قالوا في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي من غير عذر. أما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق أن يسلبهم ربنا جل وعلا نعمه التي عصوه بها وتكبروا بها؟ أما يخافون على أنفسهم؟ أيها الناس، ويلخص النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في أمرين كما في حديث مسعود في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه، رده، عدم قبوله، التعالي عليه إلى غير ذلك، وغمط الناس احتقارهم، ازدراؤهم، تنقصهم إلى غير ذلك مما هو داخل في معنى وغمط الناس. أيها المؤمنون عباد الله، نحذر من الكبر، نحذر من هذا الداء يا عباد الله، وإلا آثاره كثيرة، والله آثاره كثيرة مترتبة على سلوك ذلك المستكبر. فالكبر يصد العبد عن عبادة الله وعن طاعة الرحمن، بل حتى عن الإيمان به سبحانه وتعالى. قال الله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من آثاره تصغير الخد للناس، ومعنى تصغير الخد يعني إمالة الوجه عنهم على قصد الاستكبار. ولذلك لو تأملت عبد الله في وصايا لقمان لابنه وهو يقول وقال الله عز وجل: لا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. استكبار عن الناس، تجده فخور بنفسه، بقوته، بماله، بذكائه. نعوذ بالله من هذا الخلق يا عباد الله، نحذر. بل من آثاره يا عبد الله إطالة الثوب وجره إلى الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. هذا عادة وفعلة أهل التكبر، أنهم يجرون ثيابهم إلى الأرض، تسيل في الأرض يا عباد الله، وهذا على خطر كما سمعت. بل من آثاره أن هذا المتكبر يحب أن الناس يسعون إليه، ويحب أن يتصدر المجالس، ويحب أن يقوموا له. هذا كله من صفات أهل التكبر ومن آثار الكبر. معاوية رضي الله تعالى عنه لما دخل قام عبد الله بن الزبير وابن صفوان، فلما رآهما قياما قال لهما: اجلسا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من آثار الكبر يا عبد الله أن المتكبر يرى نفسه فوق الناس أو أعلى الناس، تجد منه السخرية، تجد منه الاستهزاء، تجد منه الاحتقار، تجد منه اللمز، الغمز، تجد منه الغيبة، تجد منه التنابز بالألقاب. هذا من آثار الكبر يا عباد الله. من آثاره الترفع عن الفقراء وعن المساكين، يعني عن مجالستهم، وهكذا الضعفة من الناس، فإن المتكبر يراهم أقل منه مالا، أقل منه علما، أقل منه نسبا. ولذلك لو تأملت إلى كثير من أهل الشرك من المشركين صدهم عن الدخول في هذا الدين هذا الجانب وهذا السلوك. جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. انظر عبد الله إلى هذه العقوبة، إلى هذا الأثر السيء الذي صد هؤلاء وتجروا على أن يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء ضعفاء المسلمين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وأحبوا الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آثاره السيئة يا عباد الله ملازمة النقائص والعيوب وعدم قبول النصيحة، فالمتكبر أبعد الناس عن عيوب نفسه، يعني ما يفتش عن عيوب نفسه ولا يصلح نفسه ولا يعالجها، تجده متكبرا يعتبر نفسه قد بلغ الكمال فلا يفتش عن عيوبه ولا يقبل نصيحة ناصح، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم يا عباد الله، هذه من الآثار السيئة. من الآثار السيئة يا عباد الله عدم تعلم العلم أبدا، تجد أهل التكبر لا يحبون أن يتعلموا العلم أبدا. ربما أخ من الأخوة عنده فن من الفنون، اجلس يا فلان تعلم استفد، من باب المؤازرة، من باب المناصحة، من باب المؤازرة، فإنه لا يجلس حتى ولو درست عبد الله هذا الفن، حتى ولو اجلس وتعلم. وإياك يا عبد الله والتكبر في تعلم العلم وفي أخذ العلم، فإن هذا لا يتعلم المتكبر. قال مجاهد كما في البخاري: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. فالمتكبر لا يتعلم العلم أبدا. بل كذلك من آثاره السيئة لا يبدأ من لقيه بالسلام، مع أن ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة والرد واجب، لكن ابتداؤه يا عباد الله وإفشاؤه من أسباب الألفة والمحبة والتراحم بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والآثار كثيرة يا عباد الله التي تنعكس على سلوك ذلك المستكبر. والكبر أيها الناس له عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية. العقوبات الدنيوية أن هذا المستكبر يعاقب نقيض تكبره، يستصغره الناس ويحتقرونه الناس. نعم يا عباد الله، لأن هذا جزاء رباني، من تواضع للحق وتواضع للخلق رفعه الله، ومن تكبر على الخلق وتكبر عن الحق وضعه الله. هذا الجزاء من جنس العمل يا عباد الله. بل من العقوبات الدنيوية الحرمان من النظر والاعتبار والاستفادة من آيات الله عز وجل الكونية. قال ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله، قال: وهذا المراد بالاعتبار أن الله سيصرف عنه الاعتبار بالآيات الكونية، وهكذا الفهم لآيات الله أي الآيات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا عباد الله من العقوبات التي ينالها المتكبرون في الدنيا زوال النعم وحلول النقم. انظر كيف أن الله عز وجل عاقب ذلك المتكبر لما أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله. كذلكم أيضا الخسف يا عباد الله، فإنها من العقوبات التي يعجل ربنا عز وجل بأصحابها. قارون، وما أدراك ما قارون، صاحب المال والجاه والسلطان، الذي أنكر فضل الله، الذي أنكر نعمة الله وجحد فضله وقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فماذا كان المصير الذي ينتظر استكباره وجحوده؟

من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عبد الله بن عمر. احذروا يا عباد الله من هذا الخلق. والعقوبات الدنيوية كثيرة التي ينالها أهل التكبر، وهناك عقوبات أخروية، فأعظمها أن هذا المتكبر هالك لا محالة، لأنه نازع الرب في ربوبيته. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما عذبته، وفي رواية ألقيته في النار. كذلك أنه من أبغض الناس وأبعدهم من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من العقوبات أنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. الله لا يحب المستكبرين. الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: وعائل مستكبر. العائل يعني الفقير، ومع ذلك مستكبر. يلقى الله عز وجل وهو غضبان، لأنه نازع الرب تبارك وتعالى في صفة من صفاته. هكذا أيضا عباد الله، من تلك العقوبات كما تقدم ذكرها أنه يحشر يوم القيامة. يحشر وقد أصاب أهل الكبر عباد الله الذل والمهانة. كذلك أيضا سبب من أسباب دخول النار، قال ربنا جل وعلا: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وفي الآية الأخرى: فبئس مثوى المتكبرين، مآلهم إلى النار عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر، كما في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. ومساكينهم المتكبرون يدخلون جهنم صاغرين ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة مع بعض جزاء استكبارهم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه عقوبة هؤلاء يا عباد الله، ومن كان متصفا بهذا الداء. زد من العقوبات أنه سبب مانع لدخول الجنة، لحديث مسعود المتقدم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها دخولا أولية. نعم يا عباد الله، فأهل التكبر على خطر. والتكبر يا عباد الله من المهلكات، من المهلكات. والسعي في إزالته والتخلص منه يحتاج إلى نية، يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يزول بمجرد التمني، بل لا بد من المعالجة، بل لا بد من المداواة. ألا وإن من أعظم تلكم العلاجات النافعة بإذن الله عز وجل للتخلص من هذا الداء الاستعانة بالله والدعاء والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. تدعو ربك أن يشفيك يا عبد الله من هذا الداء ومن غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله: اللهم ارزقني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. كذلكم أيضا من تلكم العلاجات أن يدرك المتكبر أن الناس لا تطيق مثله ولا تحبه ولا تتمنى اللقاء به ولا الجلوس معه، بل تحتقره وتزدريه. فمن احتقر الناس احتقروه، ومن أذل الناس أذلوه، ومن تكبر عليهم وضعوه. نعم، الجزاء من جنس العمل، تلك سنة الله عز وجل في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
كما في

0: مسلم عن أبي هريرة قال بعض الحكماء: المتكبر كالصاعد فوق الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. احتقرت الناس يحتقرونك، الجزاء من جنس العمل. ولذلك انظر إلى تلك النصائح الجميلة والكلام الطيب للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فقال: والواجب على من ابتلي بداء الكبر أن يفكر في عيوبه، وأنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة، وأنه ميت لا محالة، وأنه لا ينفعه في الآخرة كبره الذي يتكبر به، فإنما هو وبال عليه والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أيضا عباد الله، لابد لمن أراد الخلاص من هذا الشقاء ومن هذا الداء والشفاء منه، لابد من المصابرة والمجاهدة، لابد من صبر طويل، لابد يا عباد الله أن يعلم المسلم أن الأمر ليس سهلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا أيضا من تلكم العلاجات النافعة أن ينظر المتكبر والمختال أن مآله وضعفه وموته إلى أن ينظر إلى مآله وإلى ضعفه وإلى موته من أي شيء خلقه. قال الله: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. مر بعض المتكبرين على مالك بن دينار عليه رحمة الله، وكان يتبختر في مشيته، فقال له مالك: أما تعلم أن هذه مشية يبغضها الله؟ قال له المتكبر: أو ما تعرفني؟ قال له: بلى، أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. فقال ذلك المتكبر: أما الآن فقد عرفتني حق المعرفة. الأحنف بن قيس قال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟ كيف يتكبر؟ نعم يا عباد الله. ومن هذه العلاجات أيضا أن يتدارك المسلم وأن يعلم المسلم أن التواضع نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه، وهكذا بأن يكون هينا لينا سهلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا ابتضى، وأن التواضع سبب في العزة، في الرفعة، في السيادة، في القبول عند الله وعند الناس، كما تقدم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إن معرفة الدنيا والله يا أخوة لا تساوي شيء، إنها محدودة، أيامها محدودة، البقاء فيها محدود، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وأنها كذلك لا تستحق هذا التأزم، لا تستحق منا هذا الترفع، لا تستحق منا هذا التكبر. ما أجمل والله أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وألسنة الناس تلهج له بالدعاء وتذكره بمآثره ومحاسنه. نعم يا عباد الله، قارن بين هذا وبين من يلوكه ألسنة الناس سبا تتجنب مجالسته وتتحاشى مفارقته، كل ذلك جراء تخلقه بهذا الخلق الذميم. كذلك أيضا عباد الله، من هذه العلاجات أن يعلم المتكبر على عباد الله أنه بشر مثلهم، يعتريه من الأسقام والعيوب والآفات ما يعتريهم، ما يعتريهم. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما تدري لربما تغيرت الأحوال وانقلبت على هذا المسكين الإنسان المغرور المتكبر، يذل بعد عز ويفتقر بعد غنى، ويعلو عليه من كان يترفع عليه. فلما الكبر ولما العجب ولما الغرور؟ الله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هذه العلاجات أيضا يا عباد الله البعد عن مخالطة أهل الكبر وأهل الرياء، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تزرع الكبر والعجب في النفس. والصاحب ساحب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. كذلك من هذه العلاجات أن تترك عبد الله الأسباب التي ماذا تتهيأ النفس إلى أنك تتكبر وتعينك على الكبر. فمثلا لا ينبغي لك وأنت مبتلى بهذا الداء أن تلبس أفخر الثياب أو أن تركب أفخر المركوبات، لا، حاول أن تلبس من أوسط الثياب. لا تجعل هناك وسيلة وسبب يدعوك يا عبد الله إلى أن تتكبر، إلى هذه الوسيلة تدعوك إلى أن تتكبر وتعجب بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان شاء أن يلبسها، كما عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه. من هذه العلاجات يا عباد الله التأمل والنظر والسير في أخبار المتكبرين، كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا، من إبليس والنمرود إلى فرعون إلى قارون إلى هامان إلى إبرهة أبي جهل إلى أبي بن خلف إلى غيرهم من الطغاة الجبارين المتكبرين على مر العصور. هذا يخوف النفس ويحملها على التوبة والإقلاع خشية أن تصير إلى نفس المصير. فكتاب ربنا جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب التاريخ خير شاهد ومعين على ذلك يا عباد الله. فما علينا إلا أن نحرص على التواضع، فالتواضع رفعة، التواضع رفعة يا عباد الله. الله يقول لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما في مسلم من حيث عياض بن حمار رضي الله عنه. انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا، كان متواضعا. يقول أنس: يمر علينا ونحن صبيان فيسلم علينا ويمس على رؤوسنا، هذا من تواضعه. البراء بن عازب قال: لما كان غزوة الخندق ونحن نحفره، يحفر الخندق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يساعد الصحابة وينقل التراب حتى اغبر بطنه، هذا من تواضعه. من تواضعه أيضا كونه رضي أن أعرابيا يسابقه على قعود له، وسبق ذلك القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع ذلك في نفوس المسلمين الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: هذا الحديث فيه دلالة على التواضع والحث على عدم الترفع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، وفيه بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كونه رضي أن أعرابيا يسابقه. تواضع يا عباد الله ما أجمله، خلق كريم ودليل عظيم موصل إلى جنة الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. تخضع للحق وتنقاد له، تخضع كذلك تتواضع لعباد الله. ولما سئل الفضيل بن عياض عن التواضع قال: ينقاد للحق ويخضع له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. تواضعوا يا عباد الله وترفعوا عن هذا الداء، عن الكبر، كما سمعتم فإن المآل والعقوبة خطيرة إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني عن هذا الداء العضال. أسأل من الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمحاضر لشيخنا حفظه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

فنشكر إخواننا على ما تكلموا به وأجادوا، وكذلك نشكر سائر المستمعين على حسن استماعهم وإنصاتهم، وعلى أهل هذا المسجد على حسن استقبالهم وترحيبهم وحسن إنصاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لمرضاته سبحانه وتعالى. عباد الله، في هذا المقام

من الله والرمضان والذلة سواء نظرنا على مستوى الأقران

نلاحظ ذلة ونلاحظ ضعف وتسلم الأعداء عليهم على الأمة الإسلامية من يهود ونصارى ورافضة ومعتدلين وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين، ولسنا بسبب بيان أسباب الذلة والضعف، فإن الإمام الغالب هو التخلي عن هذه الشريعة والتبليغ لنور الله سبحانه وتعالى واقتراب النوم والمعاصي والسيئات والركون إلى هذه الدنيا الثانية والركون إلى الغرامة. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما للظالمين من أنصار. نتأمل عباد الله هذه الحمل، ما هو المرض مما نحن فيه من هذا الضعف والهوان وتسلل الأعداء علينا؟ سيد المسلمين، كل من يجري باللوم على الآخر أنه سبب بذلك وأنه وأنه، لا، الكل مسؤول عما أصاب الأمة الإسلامية من الضعف والهوان، إلا الله، لا تجري باللوم على غيره. نعم عباد الله، فما هو ثمرة النجاح مما نحن فيه من ضعف وذلة وهوان؟ الضعف والنعم النجاة لا عباد الله هي أن نسعى في تحصيل قوتين عظيمتين، القوة المعنوية وهي الأساس والأصل، والقوة الحسية المادية وهي تبع للقوة الأولى. أما عن القوة الحسية فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعباد أن أهل الإسلام

هي سبب من أسباب رفع الذلة عن الأمة مع الاعتماد على القوة المعنوية وهي القوة الإيمانية قوة عريضة نعم عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى في القدرة السيئة المادية

0: الله عدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الايه. نعم عباد الله, ولا شك ان هذه القوه فيها ضعف وفيها قصور, ولكن الاصل والاساس ان الانسان يقدم القوه على المعنويه, وهي القوه الايمانيه قوه العقيده بالتمسك بهذا الدين الحنيف, وان الانسان يتفكر بقوه الله سبحانه وتعالى, فنلتمس قوه الله جل وعلا, نتفكر بعظمته سبحانه وتعالى وانه ناصر اولياءه وانه يعز العباده وان العامل هم التقين, تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يؤمنون عدوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. فمهما حصل للانسان في هذه الحياه الدنيا فالعاقبه والنصر لاهل التقوى لاهل الاسلام مع عباد الله. الله سبحانه يمتاز العباده بما شاء, ومن القوه المعنويه اي مما يزيد هذه القوه التفكر باسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته الحلى, فيلتمس الحق المسلم منها القوه الايمانيه. نعم عباد الله, وفي هذا المقام نتحدث عن صفه عظيمه من صفات الله سبحانه وتعالى يحصل بها للعبد المسلم قوه ايمانيه, قوه معنويه, قوه عقيده, الا وهي صفه الكفايه. فان من صفات الله سبحانه وتعالى الكفايه انه يكفي العباد الشرور والمحن والمصائب, يكفيهم ذلك كله, يكفيهم شر انفسهم, يكفيهم شر الاعداء, يكفيهم شر شياطين الانس والجن. اي والله, قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليس الله بطرف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اليس الله بكاف عبده؟ بلى, الله عز وجل قد كفى عباده, كفى الانبياء والرسل واتباعهم ونصرهم واعزهم. نعم عباد الله, لانهم استشعروا هذه القوه الايمانيه. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مخاطبا النبي محمد عليه الصلاه والسلام: انا لقيناك المستهزئين, انا لقيناك المستهزئين. الله عز وجل اتقى رسوله اهل العناد واهل الاستهزاء بما شاء سبحانه وتعالى, الذين يستهزئون الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. قال العلامة السيد رحمه الله: فإنه ما ظهر مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بما جاء به إلا أهلكه الله عز وجل وقتله شر قتله. فقدم نفسك ايها العبد المسلم ما جاء رب العالمين سبحانه وتعالى القوي العزيز معك بكفايته, معك بنصره, معك بتاييده, معك بذنبه. اطمئن ولتكن هكذا عقيدتك, مع الأخذ من الأسباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فلا تهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم عباد الله، الكافي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكفي عباد الشرور ويكفيهم شكوى أعدائهم إلى الله. ومن لم يكفي الله عز وجل فلا كافي له، مهما اجتمع الإنس والجن على أن يدعوه بشيء. نعم لا يستطيعون. قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر في مسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وكفت الصحف حتى يكون عقيدة عبد الله إيمانية، اعتماد على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. يا أبي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إلى أزواجه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا فكم من لا كافي له ولا مؤمن. فالكفاية من الله سبحانه وتعالى، ولها أسباب متى ما حصلها العبد وفعل تلك الأسباب كفاه الله عز وجل الشرور، كفاه الله عز وجل تسلل الأعداء وأعزه الله ونصره الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسبابها عباد الله أن التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله والثقة به في جلب المصالح وجلب المرات مع الأخذ من أسباب المباحة شرعا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من فوض أمره إلى الله فهو كافيه سبحانه وتعالى، يكفيه كل شيء. نعم. وقال بعض السلف: كل الأعمال يذكرها الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا فيها: من عمل كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا. إلا التوكل فإن الله سبحانه وتعالى وكل ذلك إلى نفسه، أن من توكل عليه فإنه كافيه وهو حسيبه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ عنه، لا تكن انا ضعيف ما عندي شيء. نعم عبد الله، انت تقول الايمانيه التي من اعتمد على الله وتوكل على الله نصره الله واعزه الله وكفاه الله سبحانه وتعالى. ربما تأتيك كفاية الله عز وجل بنصره وتأييده في أمور ربما لا يتوقع العبد أنها تكون سببا لنصره أو سببا لكفايته. والله عز وجل له الحكمة البالغة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتأمل أيها العبد المسلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج لقومه من البحر وأتبعهم فاطية زمان فرعون عليه لعنة الله مع ما معه من عدة وجنود وعتاد بتلك القوة العظيمة. فكان البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم. من الذي كفى موسى وقومه؟ من الذي نجاه؟ ما السبب الذي كان في نجاة موسى وقومه وإله فرعون وجنوده؟ كانت العصا تلك الآية العظيمة التي أوحى الله عز وجل له بها أن اضرب بعصاك البحر، انفلق البحر وأصبح بورا يابسا. فدخل فرعون وقومه ونجوا، ثم دخل فرعون وجنوده فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. هكذا تكن عقيدة أيها العبد المسلم معتمد على الله متوكلا عليه في كل صغيرة وكبيرة، إياك والضعف، إياك والهزم. نعم، لما ذكر الله عز وجل تلك القصة العظيمة بعد أن أهلكهم الله جل وعلا، يعتبر المسلم في هذه النجاة وفي هذه الكفاية من الله سبحانه وتعالى مع مقابل ذلك المقابلة وجنوده. نعم عباد الله، فالكفاية من الله سبحانه وتعالى والنصر من الله سبحانه وتعالى يرفع بيده جل وعلا. كذلك صالح عليه الصلاة والسلام لما دبر له قومه ومكروا به وأرادوا إهلاكه، قص الله عز وجل علينا قصته وما أرادوا به من المكر. قال الله عز وجل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنبيتن لوليه ما شهدنا به من اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقولهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا خاوية بما ظلموا الآيات. نعم عباد الله، هكذا تكون عقيدة المسلم معتمدا على الله مفضلا على الله جل وعلا متوكلا عليه مع الأخذ بالأسباب. وهكذا إذا نظرنا إلى مؤمن ولد العون رجل وحيد فريد لما نصح قومه وبين لهم الحق من الباطل مكروا به، ولكنه عاد قتله، ولكنه فوض امره الى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى فانجاه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل حاكيا عنه كما في سوره قافل، قال: ولا قوم بعد يدعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم اننا تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار. فسنذكر لما اقول لهم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها نفورا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب انه تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى. مهما كنت ايها العبد المسلم في ضعف لتفوق امرك لله فهو الذي يكفيك الشرور وهو الذي يكفيك شر الاعداء ويعلم باعدائك ويعلم بمكرهم وما يدبرونه لك ايها العبد المسلم. قال الله عز وجل: والله يعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى قف عند هذه الآيات، تجد إيمانك يزداد وقوتك وعزتك بدينك. نعم أيها العبد المسلم، إنها القوة المعنوية قوة الإيمانية. نعم عباد الله، ومن أعظم أسبابها الحصول الكفاية من الله والجديرة، وأن لا يسعى البقاء لكل شيء منها الدعاء عباد الله. فإن من لجا إلى الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه ودعا الله جل وعلا واعتصم به، فإن الله عز وجل يجيب دعاء من دعا الله عز وجل ويرفع عنه ما أصابه من الشرور، من الفتن، من المحن، من تسبب الأعداء، من الضعف، من الحيران، من الذلة. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما حل بك وما حل بالأمة، فإن الله عز وجل قد وعد عباده بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وصالح العباد، أنهم عند حصول الشدائد وتسبب الأعداء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه ويدعونه سبحانه وتعالى، فيرفع الله عز وجل ما بهم. نعم عباد الله، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فنجح أحمد وغيره، هو صاحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت ملابس تبلغه، وجعل هنا من الإبل لمن أتى به حجا أو ميتا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فتنة فأدركه سراج بن مالك، فلما رآه أبو بكر وقام للنبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال لست أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفراه بما شئت. دعا على سراقة بن مالك فقاست أو فسحت يد الفاس في الأرض، وكانت أرضا جديدة صفرة، فما جاء الحديث إلى بطنه، فقال يا محمد والله إني لا أعلم إلا من عملك ولكن ادعو الله عليه وسأرد عنك الطلب، أي سأدفع عنك قريش. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كفاية الله سبحانه وتعالى بعباده وتأييد لهم عباد الله. فأخذ سرارة ذهب فكلما وجد أحدا من أرسلتهم قريش ربك فليكم هذه النهية، وهو فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعد أن كان يلعب على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بعد ذلك كبيرا من المدافعين والمنافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه النصر من الله والكفاية من الله سبحانه وتعالى. فالعبد المسلم يتضرع إلى ربه جل وعلا ويدعوه، ومن أسباب الكفاية عباد الله البعد عن المعاصي، فإن المعاصي سبب للذمة، وكذلك الحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى والإكثار منها فإنها سبب لعبادة الله عز وجل. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما اشتد عليهم الأمر وتزل بهم الأمور يفزعون إلى الصلاة. نعم، كان أبي داود من حديث مريثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حسب أمر صلى
1: وكذلك من أهل الأسباب العظيمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن أحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيعز هذه الأمة الإسلامية وسيعزها. نعم حصل النصر لأنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله حصلت القدر. أما ظن السوء بالله سبحانه وتعالى فينبغي أن لا يكون برأيه العبد ظن السوء. فإنه جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد واصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند العبد لي فإن ظن لي خيرا فلا وإن ظن لي شرا فلا. نعم ربما العبد يظن بربه السوء أنه سيتسلط عليه لحظة وسيجد الإنفاق والهلكة والضعف فيحصل ذلك. وإذا ظن برب الغد حصل أن الله سيرزق أن الله سيرزق أن الله عز وجل لن نعم يرزقه من العدو حصل الخير من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن أعز الإسلام ورحمه وأن أجل الشرك ورحمه. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سمعنا في مقدمة أخينا الفاضل تصحيح النجاشي حفظه الله أن من نعم الله تبارك وتعالى علينا ما يحصل من هذه المحاضرات واللقاءات والجلسات التي هي قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر عباد الله إلى هذا الخير يرى حفظ الله تبارك وتعالى له، ترى مكر أعداء الله تبارك وتعالى وكيدهم، وترى أيضا كثرة الفتن والشواغل والصوارف، ومع هذا كله ترى حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الخير. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، حفظ دينه وحفظ أولياءه مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون. ومن فضله تبارك وتعالى على العبد أن يحبب إليه هذا الخير ويشرح صدره له، هذه نعمة عظيمة. انظروا عباد الله إلى حالنا ونحن نتتبع المساجد في الأحياء وفي الحارات، ماذا يريد العبد وما الدافع له ومن الذي حبب إليه هذا الخير؟ هو الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أن الخير من الله والفضل من الله والهداية من الله وحفظ الخير من الله، والذي يشرح صدر العبد لهذا الخير هو الله، والذي يحبب إليك هذا الخير هو الله. عباد الله، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة لا تساويها الدنيا. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
قل بفضل الله.

الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الخير وهذا هو الفضل الذي يفرح به العبد، هو خير مما يجمع الناس. الناس يجمعون دنيا فانية وأنت تجمع خيرا باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومع هذا عباد الله، العبد ضعيف، أنت ضعيف، بحاجة إلى عون الله لك، بحاجة إلى عون الله، بحاجة إلى توفيقه، بحاجة إلى تثبيته لك على هذا الخير حتى تستمر عليه إلى أن تلقى ربك وتبارك وتعالى. وهذا يحملك على الاعتماد على الله وحده في استقامتك، في دينك، في علمك، في دعوتك، في سائر حياتك، وفي سائر أحوالك الدينية والدنيوية. تعتمد على ربك تبارك وتعالى وتتوكل عليه. وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أمره ونهاه: اتق الله أمر، ولا تطع الكافرين والمنافقين نهي، واتبع ما يوحى إليك من ربك أمر. كل هذه الأوامر والنواهي ذكر الله بعدها: وتوكل على الله. الله هو الذي يعينك ويوفقك على تقواه، الله هو الذي يعينك ويوفقك لاتباع دين الله، الله هو الذي يوفقك ويعينك لاجتناب محارمه والبعد عن نواهيه. وتوكل على الله، لا تعتمد على نفسك ولا على ذكائك ولا على علمك ولا على قوتك ولا على كثرة أتباعك، إنما يكون اعتمادك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على الله. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: عباد الله، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انظر إلى أعداء الإسلام وسعيهم الحثيث لإفساد المسلم، لفتنته، لانحرافه، لزيغه بكل ما يستطيعون، ولولا حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده لتمكنوا منه. لكن الله حافظ دينه وحافظ أولياءه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله امتن على نبيه بهذه المنة العظيمة، حفظ الله له
تثبيته. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سعي في الفتنة، سعي في التهجير، سعي في التعذيب لكل مسلم، هذا شأن الكافرين على مر الأزمان. إذن من للعباد عباد الله؟ من له؟ من لهذه الأمة الإسلامية؟ ليس لنا إلا رب العالمين، هكذا تكون عقيدتك، وهكذا يكون إيمانك، وهكذا يكون يقينك راسخا رسوخ الجبال مهما عصفت الفتن وتكالب الأعداء. أنت معتمد على رب العالمين تبارك وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله. انظروا عباد الله إلى قوة الله تبارك وتعالى وحفظه لعبده. أنتم تعلمون قصة لوط، قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله.

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.

الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين, ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

0: ديننا أعظم ما نملك، ديننا أعظم ما نملك. ما الدنيا؟ ما الأموال؟ ما الكنوز؟ ما الجواهر؟ اجتماعنا على الكتاب والسنة خير من مليارات الاجتماعات. اجتماع على الكتاب والسنة خير، فوالله وبالله وتالله ما يحصل ببلادنا وفي غيرها من البلدان إلا حين لم نحكم الكتاب والسنة. وكلنا أجمع نجمع أن في الكتاب والسنة علاج لجميع القضايا الحاصلة الآن. أيها العالم، ماذا قال الله في هذه القضية؟ أيها العالم الرباني الذي أشهدك الله على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أين حل القضايا أيها العالم في كتاب الله؟ يا من أشهدك الله وسيشهدك الله يوم القيامة على خلقه، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. انتهت القضية خلال ساعة. ساعة أبو بكر يوجه رسالة للحسن، مباشرة سلم ما عنده لمعاوية من أجل حفاظه على دين الله سبحانه وتعالى. اختلافي معك ضعف لي ولك، وقوة لعدوي ولعدوك. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمع المسلمين على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين شرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأليم عقابك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فالناظر في أيامنا ما تمر به كثير من بلدان المسلمين، وفي الأخص ما تمر به بلاد اليمن، مما لا يخفى على الصغير فضلاً أن يخفى على الكبير. ولا يظن الظان أنه ليس هناك علاج لما تمر به بلاد الإيمان والحكمة والفقه، إلا أن كثيرا من الناس قد يتغافل أو قد يتجاهل مثل هذه الأمور. وإني وفي هذا الوقت أذكر أربع نقاط، فوالله لو عمل الناس بها لوجدوا الأمن والأمان، لوجدوا الأمن والاستقرار، لوجدوا الخير والازدهار، لوجدوا القوة والغلبة، لوجدوا الظفر والعلو. الأمر الأول الذي ينبغي لجميع اليمنيين بل ولجميع المسلمين في أثناء الخلاف والشقاق والتنافر والبغضاء فيما بيننا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. وهل يستطيع مخلوق أن يقول أنه ليس في الكتاب والسنة حل للنزاع والخلاف؟
2: استووا تراصوا سدوا الخلل.

استووا أتموا الصفوف، الصف الأول فالأول. الله أكبر.

مهما كان عتاده، مهما كثر أتباعه، مهما كان ماله، وهو قد علق قلبه بغير خالقه ومولاه وباريه سبحانه وتعالى، يقذف الله جل وعلا في قلبه الرعب. فإن الإنسان على قدر بعده من الله جل وعلا أيما كان من الناس، فإنه يجد في قلبه الخوف والرعب والمهانة والذل والخور والجبن على قدر بعده من ربه جل وعلا. القوة الحقيقية بالتمسك بدين رب البرية سبحانه وتعالى، ليس القوة بكثرة العدد ولا بكثرة المال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بأي أمر من ذلك. ألا ترون أن الله جل وعلا إذا قذف الرعب في قلوب قوم أذلهم الله وإن امتلكوا ما امتلكوا؟ ألا ترى أن دولا تتساقط مع كثرة سلاحها ومع كثرة طيرانها ومع كثرة بارجاتها بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة؟ انظر إلى عبادة عظيمة فقط، أخبر الله جل وعلا أن من تسلح بها قواه. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين؟ إذا كان هذا مجرد التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، يعطيك الله جل وعلا من القوة على قدر استغفارك على قدر توبتك، فما بالك بالموحد؟ فما بالك بحافظ القرآن؟ فما بالك بالتمسك بالسنة؟ فما بالك بقائم الليل وبصائم النهار؟ فما بالك بالمتصدق؟ الله جل وعلا يقول: استغفروا ربكم، يا قوم استغفروا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من أسباب القوة الاجتماع والألفة والتآخي والتعاضد والتآزر على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ألا نقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا يخبرنا أن الخلاف والفرقة وأن التشرذم بين أوساط المسلمين من أسباب ضعفهم، من أسباب تسلط الأعداء عليهم. أو تظنون يا أمة محمد أن الأعداء يتسلطون على أهل الإسلام لقلة عددهم أو لقلة عتادهم؟ لا والله، هم يعلمون أن المسلمين كثر ويعلمون أنهم يمتلكون من القوات، فوالله لو حاربوا الأعداء اقتصاديا فقط لركع أولئك، أي لذلوا ولخضعوا، أي لرجعوا إليهم. ليس المقصود الركوع العبادة بمعنى أنهم يذلون لأهل الإسلام، لو كان مجرد حربا اقتصاديا فضلا عن غيره. فالله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا، إياكم والفرقة، إياكم والاختلاف، فإن هذا ما يفرح الأعداء ويضعف صف المسلمين. كل ذلك بسبب الفرقة وبسبب الخلاف وبسبب التشرذم. إياك أن تغلب مصالح نفسك، إياك أن تغلب هوى نفسك. فإذا كان قائدك الكتاب والسنة، وإذا كان الغرض نصر الدين، نصرك الله، أيدك الله، مكن الله لك، قذف الله الرعب في قلوب أعدائك. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، مهما كان السلاح، مهما كان العدد، مهما كان الجنود، مهما كان المال، مهما كان ما كان. وإذا حصل الخلاف اقرأوا التاريخ يا أمتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

ما زلنا في قول الله سبحانه وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالى. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب الآيات إلى قول إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ.

ومر معنا في قوله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب، كيف أشار سبحانه وتعالى ليوم الحساب بإشارة القرب. تنزيل المشار إليه منزلة ماذا؟ الحاضر القريب. وهذا يدل أيضا عليه قوله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأدلة أخرى يدل على قرب هذا اليوم. ولذا يقولون كل ما هو آت فهو قريب، كل آت قريب، مهما طالت الأيام وسيأتي قريب، يعتبر قريب بوصوله.

ثم ذكر من أوجه البلاغة في هذه الآيات حين انتقل سبحانه وتعالى من الغيبة إلى الخطاب متكئين فيها يدعون، هذا الخطاب ماذا؟ خطاب أو للغيبة؟ يدعون للغيبة. ثم قال سبحانه بعد ذلك هذا ما توعدون، وهذا لمن؟ للخطاب. فكيف انتقل سبحانه وتعالى من الغيبة إلى الخطاب؟ ما هذا الأسلوب البديع حين انتقل من هذا اللفظ، لفظ الغيبة أو ضمير الغيبة خطاب الغيبة، أو إلى لفظ الغيبة إلى الخطاب؟ قال المفسرون هذا أليق بمقام الامتنان، أليق بمقام الامتنان والتكريم والتشريف، هذا أليق بمقام الامتنان والتكريم والتشريف

ثم ذكر أيضا علماء البلاغة من المفسرين لماذا عدل سبحانه وتعالى عن الضمير إلى اسم الإشارة في قول إن هذا لرزقنا، ما قال إنه لرزقنا، لماذا عدل سبحانه وتعالى عن الضمير إلى اسم الإشارة ما قال سبحانه إنه لرزقنا وإنما أتى بما سمعت باسم الإشارة في قوله سبحانه إن هذا لرزقنا؟ قال المفسرون لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع، اثنان يتحدثان في الدرس أحدهما انتبه والآخر لم ينتبه. قال المفسرون لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع إليه، حين قال إنه وحين قال إن هذا، فاسم الإشارة أبلغ في ذلك، يأتي في بعض الألفاظ. ثم قال سبحانه بعد ذلك هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نأخذ مفردات هذه الآيات، فبقوله سبحانه هذا وإن للطاغين، والطاغون وإن للطاغين أي المجاوزين الحد في معصية الله، طغى الماء إن لما طغى الماء، فالطغيان هو مجاوزة الحد في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا وإن للطاغين لشر مآب، ومعنى لشر مآب أي لسوء منقلب ومرجع،

0: لسوء منقلب ومرجع. الذي على العمود مقابل الباب عبد الرحمن، أنت الذي على العمود، إيه من الحراس أم ماذا؟ أين دفترك؟ اخرج اخرج يا راكب. صاحب العصا الذي جلس، أين دفترك؟ ما في تغطية معك؟ الله يكفينا شر اللعابين. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها، يصلونها أي يدخلونها. جهنم يصلونها فبئس المهاد، فبئس المهاد أي ساء الفراش، الفراش ساء الفراش. فبئس المهاد هذا فليذوقوه أي يتجرعوه، هذا فليذوقوه حميم، والحميم هو الماء الشديد الحرارة. أيقظ النائم الذي بجوارك. الحميم هو الماء الحار أو شديد الحرارة. هذا فليذوقوه حميم وغساق. واختلف أيضا المفسرون في الغساق، قيل هو الماء الشديد البرد البرودة، لأن هناك عذاب بالنار حار، هناك ما هو الزمهرير شدة البرودة. فمن المفسرين ما قال الغساقنا الماء الشديد البرودة، وهذا من الزمهرير الذي يذوقه أهل النار، أعاذنا الله وإياهم من ذلك. وهناك من جعله صديد أهل النار، وذكروا أقوالا ستمر إن شاء الله تعالى. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله، وآخر من شكله أي من مثل هذا المذوق وهو العذاب، وآخر من شكله أي من مثل هذا الذي يذوقه العذاب. أزواج أي أجناس وأصناف، أجناس وأصناف. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكل أزواج، بمعنى أن العذاب مختلف، وأن النار دركات، والعذاب ألوان وطبقات. وهذا معلوم لديكم، مثلا كقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، وكذا في قول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ليس لهم طعام إلا من غسلين، وآيات كثيرة على أن العذاب مختلف ألوان وأشكال. هناك من يعذب بهذا ويعذب بهذا، وهم الكفار فهم يتفاوتون، فالنار دركات، والعصاة إن لم يغفر لهم يتفاوتون في معاصيهم، كما أن الجنة درجات، يرفع العبد بالجنة على قدر عمله، ويعذب الإنسان في النار على قدر عمله، فعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: وآخر من شكل أزواج، ثم سيأتي إن شاء الله في تتمة ذلك بقية تنبيه، وهو يعني ربما أن بعض طلاب العلم منتظر حتى إذا سافرنا يسافر، وهذه والله إنها لمن الهمم الهابطة، وهي من أسباب تأثر طالب العلم. والمعلوم أن الإنسان إذا عاد إلى قريته، لا أقول يقل اجتهاده، بل ربما بعضهم ما يمس القرآن، وهذا شيء معلوم، تخالط العامة، تخالط الأصدقاء، تخالط الأصحاب، تشغل. شيخنا حيا أذكر ونحن في دماج ويشير في الدرس، قال: جبل البراقة ما صعدته 20 عاما. وربما بعض طلاب العلم ما أظن يمر أسبوع إلا وطلع أو صعد عليه مرة أو مرتين. انظر يا إخوة، من كما يقول من ثبت نبت، 20 عاما يقول ما صعدت الجبل، من مكتبته إلى مسجده سنين على هذه الحالة. فلذا نبل وعلى وارتفع بفضل الله سبحانه وتعالى. أما طالب علم يمكث في الدار شهر أو شهرين ثم يذهب إلى قريته شهر يفتر. كثيرا ما نكرر أن طالب العلم إذا خرج دعوة، والله إننا نشعر بتغير أمام، خلاف ما نحن في المركز ونحن في دعوة وفي مذاكرة، يضعف الإنسان، فما بالك الإنسان يخالط عوام ويقل مراجعته للقرآن، تقل مراجعته للقرآن، ولا يرى القوم الذي كان يرى لا يلتفت يمنة إلا ويرى حاملا للقرآن، ولا يلتفت يسرة إلا ويرى حاملا للحديث، ولا يرى إلا راكعا ساجدا. يعني مجتمع غريب نادر في المجتمعات، تذهب إلى بلادك تسمع الأغاني، ترى ربما المتبرجات، ربما تسمع الساب، تسمع هذه ملاجئ، هذه ملاجئ. كان السلف يا أخوان يمكث الواحد 10 سنين 20 سنة 30 عاما وبطلب العلم بعيد عن أبيه وعن أمه وعن إخوانه. يعرفه من تربى في دماج، يعني تخيل أن بعض طلاب العلم تظلت عامل ربما أكثر من سنة من أجل أن تحاول أن تخرجه دعوة، أين سيخرج دعوة يعلم الناس؟ يقول: لا، أنا سأفتر، سأجد فتورا، أحب أن أربط في مراكز العلم. وإذا بعد إلحاح وربما يرفع قضية إلى الشيخ يشترط، يقول: سأمكث 2 أو 3 أشهر. والبعض يفرح إذا قيل دعوة مباشرة ينبري لذلك. يعني أقصد ليس حرام بذلك، لكن انظر كيف أولئك نبلوا، لا يرضى أن يخرج دعوة، قال: أريد أن أتزود، أنا في دار علم، أفتح دروسا، لو يحضر لي واحد وراجع دروسي وراجع دروسي. الطالب والمدرس إذا درس الكتاب 5 مرات 6 مرات يكاد أن يحفظ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف، يكاد أن يحفظه ويتقوى. لكن لا شك أن الإنسان قد يخرج درس في مسجد، لكن درس عامة غاية ما فيه، يعني تعرف أن تدرس العوام بخلاف طلاب العلم. أنا الذي أذكر أن بعض طلاب العلم كان يأبى أن يخرج دعوة، يريد أن يمكث. وأذكر عن بعض مشايخ السنة قال: مكثت في دماج 10 سنين مرة واحدة، فلم أذهب إلى بلادي لزيارة أبي وأمي إلا في السنة أسبوع ثم أعود، فحفظ الأمهات 6. 10 سنين، حتى قال: كنت أستشير بعض المشايخ فيقول: أمكث، لا تستعجل، لا تخرج دعوة. فأثمر. أما طالب علم يأخذ يفوته من السنة، إذا قلنا من السنة شهر أو شهران، ما تجي الثمرة، ما تجي الثمرة. والله إن الإنسان لطالب العلم سيجد ضعفا ضعفا إذا انقطع في درس درسين ثلاثة دروس من كتاب واحد. فإن من أسباب تأثر الطالب وعدم الاستفادة انقطاعه عن دروسه، تعادي عن مثل هذه البقاء. أما انتظر فلان يخرج وأنا أخرج، هذا أي علم أنت؟ أي علم؟ إنسان يمكث في دار العلم، الحمد لله مهي يا إخوان، لا يدري الإنسان ماذا تكون الأيام، ماذا قد في الأيام هذه، ما يدري الإنسان، قد يحال بينك وبين العلم. إما مرض، قد يكون مرض يحول بينك وبين العلم، ما تستطيع، تصاب بمرض ربما تصير معاقا تصير كذا، أو مرض الوالد أو الوالدة فتضطر إلى أن تمكث بين أيديهم، أو مشكلة قضية من القضايا لا تستطيع أن ترحل إلى العلم، أو أي صارف من الصوارف. فهي فرص وهي مواسم يستغلها طالب العلم، تعود بعد أيام، لا تفرح أنك ترجع ما شاء الله رجع يصلي بالناس. أنت أهل نفسك، لا تؤهل نفسك إلى أن تصير إماما للمسجد، إماما من أئمة المساجد أو خطيبا، هذا قد يحسنه بعض العوام. أهل نفسك وترزق بإذن الله على قدر همتك أن تصير إماما للدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. لا تؤهل نفسك أن تصير شيخا، يقول الشيخ ما تنفع كلمة الشيخ أو عالم فقط. أهل نفسك واطلب من ربك أن تصير إماما للدنيا بأكملها. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما هذه الحالة التي نطلبها والسير الذي نسير في طلب العلم، الحقيقة أنها ما تؤهل إلى أن يصير طالب علم، فضلا على أن يكون شيخا أو أن يكون عالما أو أن يكون إماما من أئمة الدنيا. هذا وطالب العلم أمكث أراجع أستغل وقتي. وكما سمعتم أن الدروس بالنسبة للدروس الخاصة ما توقف إلا في 25 من ذي القعدة، هذا توقيف الدروس الخاصة. أما حلقات القرآن فهي مستمرة إلى يوم العيد، إنما توقف في يوم العيد وفي ثلاثة أيام من أيام التشريق، مع أن أيام ذكر لله كما لا يخفى. هذا يا إخوان طالب العلم يحتاج أن يوجه، طالب الذي يريد حقيقة عنده هدف، قد رسم هدفا ما يحتاج إلى أن يوجه بالحقيقة، إنما غالبا التوجيهات هذه للمبتدئ أو الذي عنده همة في الطلب وعنده ضعف، وإلا الذي قد رسم هدفا ما يحتاج إلى أن يوجه. نعم قد يستشير، فالذي رسم هدفا وعنده في رأسه شيء يريد أن يصل إليه ما يحتاج إلى أن يوجه. أمسك زاوية من زوايا المسجد، كتاب، راجع حديث، حفظ قرآن، أنا عندي هدف أريد أن أصل إليه. أما يصير إلا كما يقال كالمريض تحاول أن تدخل الماء من هنا ويخرج من الشق الآخر، هذا ما يثمر ما يثمر. إذا كان إلا متابعة متابعة متابعة هذا صعب، يصعب عليه أن يستفيد، يصعب عليه أن ينتفع هو فضل على أن ينفع غيره. إذا كان لمجرد متابعة، أنت رسمت هدفا صل إليه بإذن الله تصل إليه بإذن الله تصل إليه. أما هذه الطريقة أن كثيرا ممن يأتي يقول متى سأسافر، أنا سأسافر، يا أخي سبحان الله، يعني نقول حقيقة والله يعلم ماذا نريد من ذلك، وجه الله أعلم. لو لم يكن حقوق للأهل والله ما دخلنا البيوت حقيقة، يعني من أسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا أخوة لذة العلم، فوالله من ذاق طعم العلم حقيقة هانت عليه الدنيا بما فيها والله، لأن للعلم حلاوة أعظم من حلاوة العسل. وها أنتم تعلمون في حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، الحديث إلى آخره. فإن للعلم حلاوة تطغو على بقية أمور الدنيا وملذات الدنيا، لا يهم مركب ولا يهم مسكن ولا يهم مأكل ولا يهم مشرب، هناك هدف قد رسم وهناك الذي يجد حلاوة لها. هذا الذي وصل ببعض العلماء إلى أن يقول وإن قلبي ليكاد أن يرقص طربا من شدة السعادة. وصلت بكثير من العلماء الذي يقول إن كان نعيم الدنيا كما أنا فيه لكان كثيرا. ووصل ببعضهم إلى أن يقول الحمد لله الذي أرانا نعيم الجنة قبل أن ندخلها. وكم من كلام السلف، ما الذي وصل بهم إلى هذا؟ ما الذي وصل بكثير من العلماء إلى أن يحمل الحطب ويمشي مسافات وتتقطع أنامل في طلب العلم وجد لذة، وجد حلاوة. فمن لم يجد حلاوة يتعثر مباشرة، يتقهقر، يعود الوراء. فلذة العلم لا تعدلها لذة، لأنه يجمع التوحيد، يجمع السنة، يجمع القرآن، يجمع الخير كله، لذة العلم. فأما أن الإنسان فقط لا تكون موسميا اربط في دار من دور العلم، استغل وقتك. والله لو لم يكفي في دار من الدور إلا أنك تقبل على المحفوظات فقط وأنت في سن الشباب، في ريعان شبابك، استغل. قد يأتي أيام يقل الحفظ، يقل الحفظ هذا والطالب. يا إخوة، أنا أعرف من صار من كبار المشايخ لم يرحل إلى دور، يعني اجتهد اجتهاد عجيب في ذلك. أما هذه الحال أن الإنسان فقط ينتظر، تخيل الآن لو أن بعضهم سافر من الآن في 15 من ذي القعدة، وربما يعود بعد العيد مثلا في نصف شهر، هذا إذا عاد يعني شهرا وقليل، يبتعد من دور العلم. قلنا الإنسان يخرج خطيبا يجد ضعفا في إيمانه، فما بالك بمن يبتعد من مجتمع حياتهم العبادة، قراءة القرآن، تعليم الدين، كيف ستعيش؟ تجد ضيقا إذا دخلت، مجرد أن تأكل في مطعم ترى حياة الناس، هذا رأس جني وهذا رأس إنسي، وهذا حياة وهذا لابس لبس حياة، هذه معاصي. ليس معاصي أنك مجرد أن تنظر، لكن ترى تتألم. وحامل الإيمان، حامل العلم، لا شك أنه كلما وجد معصية انكسر قلبه، يغار لهذه الأمور، معاصي يعصى الله سبحانه وتعالى به. بخلاف من لم يجد حلاوة للإيمان ولا عملا بالعلم، يرى المعصية وكأنه ذباب مر بين يديه. لكن من حمل العلم على حقيقته، أي أول ما يرى معصية يتألم مباشرة، تمنى أن يكون له سلطة لإنكار هذا المنكر أو لغير ذلك. هذه نصيحة لي ولإخواني، الإنسان استمر على ما أنت عليه، قد تنقطع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله، كما سمعتم حاضر الليلة الشيخ عيسى الضبيع، إن شاء الله ستكون له العصر وتكون بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. قال سيفتح أخونا وليد العديني، صلى الله يفتح عليك يا أخانا وليد. بعض الناس عادي ما شاء الله ينوي لا يطلب علم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم جميعا. قال سيفتح أخونا وليد العديني حفظ الله درسه في القواعد الأربع من الساعة 1:40 صباحا الجهة الغربية في المسجد. سيفتح أخونا وليد العديني وفق الله درسا في القواعد الأربع من يوم غد إن شاء الله، إن شاء الله الساعة 1:40 صباحا أي السابع. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: ولد إذا فقد شيئا ضاع عليه شيء، ذهب يبخر الولي ويدعو الولي من دون الله، وآخر ينذر للأولياء وينذر للقبور. شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لو مات الإنسان على هذه العقيدة ومات على هذا الفعل ولم يتب، لصار خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. وكم من الشركيات، شرك أكبر كثير وشرك أصغر. تروا من الناس من يحلف بغير الله، هذا شرك أيها الناس. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تسمعون الآن من الناس من يحلف بالشرف، من يحلف بالأولاد، من يحلف بالطلاق، من يحلف بالعيش والملح، من يحلف بالمخلوقات. هل تسمعون من الناس من يحلف بالأمانة؟ بل ربما بعضهم يقول: الأمانة بسبعين يمين. من أين أتيت بهذا القول؟ ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة، قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ليس منا من حلف بالأمانة. لا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله. والله وإن كان صادقا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كان حالفا فليحلف إلا بالله وليحلف وهو صادق. وعدد في هذا عند الباعة، عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شركيات. ألا ترون من الناس من يعلق الحروز والتمائم في رقبة الأولاد والصغار؟ ألا ترون من الناس من يعلق نعالات في رقبة البغائم خوفا من العين أو غير ذلك؟ شركيات يا عباد الله، موجودة من أوساطنا. فإذا تحقيق هذا الأصل هو النصر، هو القوة، هو الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أناس علقوا قلوبهم بغير الله، دعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، استعاذوا بغير الله، استعانوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. رحيم بنا سبحانه، علنا أن نرجع إليه. هذا الأمر الأول من أسباب الفرج، من أسباب انخفاض الأسعار، من أسباب الأمن، من أسباب النصر، من أسباب التمكين، تحقيق التوحيد بين أوساطنا، في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في كل مكان. ليس هذا بالأمر السهل، ما عصي الله سبحانه وتعالى بمثله ولا يغفره أبدا غض الذنب إذا مات العبد عليه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك لا يغفر أبدا. لو تصدقت كجبال الدنيا ذهبا، لو تصدقت كجبال الدنيا ذهبا، ولو حجيت 100 حجة، ولو اعتمرت 1000 عمرة، ولو صليت حتى تشققت جبهتك، وقمت الليل حتى تفطرت قدماك، وصمت حتى صرت كالعود من كثرة الجوع، ثم أشركت مع غيره، ما قبل الله منك عمله أبدا. ألا تقرأ ماذا قال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لخير خلق الله. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما كانت العبادة،
2: نذكر بعض العقوبات لمن أعرض ونأى وابتعد عن الحق وأهله، فإن ما سنذكره بإذنه سبحانه وتعالى هو الذي حدا بكثير من الناس وأوصل كثيرا من الناس إلى مخالفة الحق وإلى اتباع الهوى وإلى ترك الخير والذهاب إلى الشر، هو العناد. هذه معصية ليس بالأمر السهل، هي التي أردت كثيرا من الناس بالمهالك، هي التي صرفت كثيرا من الناس بالبعد عن الحق وأهله، العناد. فمن الناس من يعرف الحق جليا كما يعرف أهله ويعرف ابنه، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا قول الله جل وعلا، أن من الناس من يعرف الحق كما يعرف ولده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كل ذلك سببه العناد. يعرفون الحق جليا لا شك ولا مرية فيه، ولكن حملهم على ذلك العناد أن أعرضوا عن الحق وأهله، وكانت من العقوبات من الله سبحانه وتعالى لمن عرف الحق وابتعد عنه أن يصرف الله عز وجل عنه الخير. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكانت من عقوبة الله جل وعلا أن صرف عنهم الآيات والتدبر والتفكر، عقوبة من الله جل وعلا حيث عرفوا الحق وابتعدوا عنه. وانظر إلى ما ذكر الله عز وجل عن قوم بني إسرائيل، حين قال الله جل وعلا لهم: قال لهم موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام دخول الباب فقط والنصر من الله جل وعلا, وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين, وأمرهم مجرد دخول الباب فأبوا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فأنزل الله عز وجل عقوبته, قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عن القوم الفاسقين. أمرهم الله جل وعلا في بداية الأمر ولوج هذا الباب, ثم أعرضوا وعاندوا والعياذ بالله فأبوا أن يخضعوا ويستجيبوا لأمر الله جل وعلا. فكل من أعرض عن الحق ونأى عنه وابتعد عنه عاقبه الله جل وعلا بالتيه والعياذ بالله. فقال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عن القوم الفاسقين. فمكثوا 40 عاما يتيهون لم يعرفوا دخول المكان بعد أن أمرهم الله جل وعلا في بداية الأمر أن يدخلوه, ووعدهم الله جل وعلا بنصره, فعاقبهم الله 40 عاما يتيهون في الأرض فلا تأس عن القوم الفاسقين. وقال الله جل وعلا عن هذا الصنف ممن عاقبهم الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أغرق الله جل وعلا فرعون ومن معه لأنهم عرفوا أن موسى ما جاء به والحق من عند الله جل وعلا, وإنما العناد. فأغرقهم الله جل وعلا عن بكرة أبيهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عقوبة من الله جل وعلا حيث أنهم جحدوا الحق وقد عرفوه وعرفوا أن هذا حق وأن هذا خير, فعاقبهم الله عز وجل بما سمعتم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. عقوبة المعاند أن يقلب الله جل وعلا قلبه فيرى بعد ذلك أهل الحق أهل باطل, ويرى أهل الباطل أهل حق, يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا, يرى أهل الخير أهل شر, يرى الأضداد متقابلة أو متضادة, الحق يراه باطلا والباطل يراه حقا. ألا تقرأ قول الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم, ما السبب يا رب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة

إذا رأى الباطل ربما يفرح له. كم من أناس يأوون ويحبون أن يجالسوا أغلى العصاة ولا يستطيعون أن يجالسوا الصالحين، بل ربما ينفر عنهم، بل ربما يشور بهم، بل ربما يكذبون عنهم والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عباد الله، فإن العناد هو من أردى بإبليس عليه لعنة الله وأردى بالظالمين والكافرين إلى عذاب الله جل وعلا بسبب عنادهم. واسمعوا إلى قول الله جل وعلا من سور المعاندين: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أمرهم الله جل وعلا بدخول ذلك وأن يأكلوا مما رزقهم الله جل وعلا رغدا، وأن يقولوا حطة، أن يدعوا الله عز وجل بحط ذنوبهم وتكفير سيئاتهم، فأعرضوا عن ذلك وقلبوا الأقوال. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله عز وجل عقوبة بسبب تقليب الحقائق. أمرهم الله جل وعلا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فإياك وتقليب الحقائق، إياك وإمزاج الحق بالباطل، إياك والتشويه بأخل الحق وأخله. قولوا حطة، فأبوا إلا العناد وتقليب ذلك وقالوا حنطة، فأنزل الله عز وجل عقوبته من السماء على أولئك. وقال الله عز وجل: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. لعنهم الله جل وعلا وتوعدهم الله عز وجل بعقوبه بسبب المعاندة والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا: واستفتعوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ بسبب عناده لما سمعتم في قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. بل إن العلماء قد جعلوا من أنواع الكفر كفر العناد والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: فلما جاءهم من صور المعاندين، فلما جاءهم ما عرفوا، انظروا يا عباد الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، جاءهم بهذا الدين الواضح الجلي الذي الخير فيه من أوله إلى آخره. عرفوا ما جاء به النبي، بل كما سمعتم في قول الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الله في هذه الآية: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ماذا كانت العقوبة لعنادهم؟ فلعنة الله على الكافرين. لعنهم الله جل وعلا بسبب عنادهم، بسبب إعراضهم، بسبب تكبرهم، بسبب بعدهم عن الحق دين الله جل وعلا. إذا سمع الإنسان الآية والحديث يقول كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإن من علامة الفلاح بالإنسان إذا سمع الآية أو الحديث، إذا سمع الخير، إذا سمع النصح، إذا سمع التوجيه، إذا سمع الإرشاد، أذعن، لأن هذا القول قول الله، ليس قول فلان أو علان من الناس، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت المؤذن فاخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا
ومن هذا الصنف ما ذكر الله جل وعلا أيضا عن نبي الله موسى.

0: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انظر إلى عناد هؤلاء القوم وإلى معارضتهم وإلى بعدهم وإلى عنادهم. إنما أمرهم الله جل وعلا بذبح بقرة، أي بقرة يأخذونها ويذبحونها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا بكر ولا كبيرة السن بين ذلك، فأبوا إلا عنادا وأن يشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظروا يا أيها الناس إلى هذا العناد. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا هذه البقرة، فتعنتوا وعارضوا ونأوا عن العق وابتعدوا وعاندوا، فعاقبهم الله جل وعلا حتى أنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا بعد عناء شديد وبحث لزمن طويل، ووجدوها بمبالغ باهظة جدا. كل ذلك العناد، لو أخذوا الحق من أول وهلة ولم يعارضوا لوجدوا الفسحة في ذلك ولوجدوا السهولة في ذلك من العقوبات. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رأى الحق ثم شق الحق شاقق الحق، صار منهج رسول الله، صار التوحيد، صارت الطاعة في شق وهو في شق آخر. ومن يشاقق الرسول، أي صار رسول الله في شق وسيره ومنهجه وأقواله وأفعاله في شق آخر، أي ليس متابعا لهدي رسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هي العقوبة يا رب؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عقوبة لمن نأى وابتعد وأعرض عن الحق وأهله، والعياذ بالله، إما بقوله أو بفعله أو بغير ذلك. وقال سبحانه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، تبين لهم الحق، عرفوا الحق، عرفوا الخير، عرفوا المنهج، عرفوا العقيدة، عرفوا الطريق المستقيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. من أسباب محبطات الأعمال الصد عن سبيل الله، إما بالقول أو بالفعل، هذا من أسباب محبطات الأعمال. ليس الصد عن سبيل الله أن تقبض على رجل فتمنعه من الصلاة أو إلى غير ذلك، قد يكون الصد عن سبيل الله بالأقوال أشد من الأفعال، وهذا شيء ملاحظ مشاهد والعياذ بالله. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، رجل يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل بشماله، قال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، عنادا وهو يستطيع. فكم من الناس من إذا قلت له صلي في بيت الله جل وعلا، أطع أباك، أطع أمك، اتبع الحق، يأبى ذلك عنادا والعياذ بالله، مع معرفته أنه على خطأ في سيره ومعتقده ومنهجه والعياذ بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له كل بيمينك، قال لا أستطيع وهو يستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه بدعوة فشلت شماله فما استطاع أن يرفعها إلى فيه بسبب العناد، وهو يستطيع أن يأخذ بهذا الحق وأن يأكل بيمينه. كم من الناس من إذا قلت لك كل بيمينك اشرب بيمينك قال وهذه لماذا خلقها الله؟ جعل دبره كأنه مثل فمه والعياذ بالله. أنسيت أو تناسيت لماذا خلق الله هذه الشمال؟ ألا نسي أو نسيت أن الشيطان يشرب ويأكل بشماله؟ وقد نهاك نبيك صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالشيطان والتشبه بأعداء هذا الدين. من هذه العقوبات من من الناس إذا خوف بالله ولا يتعظ ولا يتذكر، قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كم تنصح كم تنصح وكم توجه وكم تعظ وتوعظ، كم توجه ولا يتذكر إلا من شاء الله جل وعلا. إياك إياك أيها المسلم أن تذكر بالآيات والأحاديث ولا تباري ولا ترفع بذلك رأسا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، بسبب إعرابه، بسبب عدم قبوله الحق، بسبب عدم قبوله النصيحة، بسبب عدم إذعانه وخضوعه واستكانته للحق والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا عن هذا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. كل ذلك عقوبة بسبب العناد والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف. من هذه العقوبات للمعاند قال الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا يسمعون آيات لو أنزلها الله عز وجل على الجبال الشامخات الراسيات لتصدعت من خشية الله. وإذا به يسمع الآيات ولا كأنه يسمع آية. انظر ماذا يقول الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر يا عباد الله إلى هذه العقوبات. وقال الله جل وعلا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أليم. لمن سمع الآيات أو سمع الأحاديث وسمع الحق وسمع الخير وأعرض كأنه ما سمع ذلك قال سبحانه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا. ما هي العقوبة يا رب؟ فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. حال هؤلاء كحال أولئك المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم الذين كانوا يحضرون مجلس رسول الله وكأنهم ما سمعوا شيئا. قال الله جل وعلا عنهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. كان ذلك بسبب كأنهم ما سمعوا شيئا. وقال الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. اسمعوا عباد الله رعاكم الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال الله جل وعلا عن العقوبة إنا جعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر يسمعون الآيات ويسمعون الأحاديث وكأنهم ما سمعوا ذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال الله جل وعلا: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. توعده الله جل وعلا بالنار وبالعذاب الشديد بسبب عناده. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ثم لم يؤمن بي إن ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاند وأعرض وابتعد. فتوعده صلى الله عليه وسلم بعذاب الله جل وعلا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا، فلولا أنت ما تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأنت المتفضل علينا بهذه النعم. سبحانك ما أعظمك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأصلي على نبينا محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لست بذاك الذي قد تسمعون عني من المحامد ومن الأوصاف، فأنا مسيكين أرجو رحمة ربي تبارك وتعالى، وما أنا فيه إلا بلاء ابتلاني الله تعالى به. قال سليمان: ليبلوني ربي أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته حتى الموت وألا يحرمنا ذلك. أشكر أخي الشيخ الحبيب والفاضل وصاحب الأخلاق الطيبة يوسف غرامة جزاه الله خيرا، الذي نفع الله به البلاد ونفع الله به العبادة في هذه المنطقة، فجزاه الله خيرا. ثبت ونبت، وغيره لم يثبت ولم ينبت، وكانوا أكثر منه علما وأكثر صولة وجولة، ولكن الفضل لله يؤتيه من يشاء. فأين فلان وأنتم تعلمون ولا أسمي، وأين فلان وأنتم تعلمون يا أهل لودر ولا أسمي، وأين فلان وأنتم تعلمون يا أهل لودر ولا أسمي، وأين فلان الذي كان قبل 10 سنين يفعل ويقول ويصول، ضاع الكل وثبت يوسف حفظه الله. الثبات من الله، والتوفيق من الله، والعطاء من الله. ليست المسألة هنجمة ولا برز عضلات، وإنما كما قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا أقول لإخواني في لودر: يكفيكم هذا دليلا على الخير، فتعالوا ولموا أيديكم وضموها بيده، وسيروا على الخير أعوانا، وادعوا إلى الله، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، تعاونوا على نشر السنة وعلى نشر عقيدة السلف، ويترك الواحد منا العناد في دنيا، وسنلقى ربنا يوما ما. العناد أحيانا يحرم الإنسان من الخير، بل العناد أحرم إبليس دخول الجنة، أحرمه دخول الجنة. اسجد، رفض أن يسجد. لما؟ حقدا منه وغيظا، لأن الله اختص آدم ببعض المميزات. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أسجد لهذا الذي خلقت طينا؟ مستحيل. فأخذه العناد والكبر حتى ضاع ومع وملعون وزعيم أصحاب النار. وهكذا البعض للأسف الشديد ضاع ومع، وضاعت علومه، وضاع النشاط الذي كان عليه والحركة ضاع. المفروض أنك تكتشف هذا فيك، وتترك العناد، وتأتي إلى إخوانك وتقول: يا شيخ يوسف، أنا معك في الدعوة، وأنطلق معك، وأنا أخوك، وأنا أتوب إلى الله عز وجل، وما رأيت من نقص في، فكمل وانصح، وأنا لنصائحك سامعا ومطيعا بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول لإخواني من مشائخ القبائل في هذه المنطقة والأعيان والعقال: هذه هي دعوة أهل السنة، الدعوة السلفية، ضموا إليها، رحبوا بها، حبوها، انصروها، تعاونوا معها. لا لحزب تدعوكم، ولا لجمعيات تدعوكم، ولا لأموال توزعها عليكم، ولكن التعاون من أجل إقامة الدين، تعليم المسلمين، النصح السديد، نشر الخير في أوساط الناس. هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه المدينة، وأن يحفظ أهلها وسائر مدن اليمن قاطبة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالشيخ يوسف وبأعوانه ومحبيه ومناصريه الإسلام والمسلمين. وجزى الله الشيخ حمود جزاه الله خيرا على قصيدته وعلى ترحابه وإحسان ظنه بأخيه، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وحسناتنا جميعا. إخواني في الله، أجول في مواضيع كثيرة أحب أن أتحدث عنها، وكل موضوع لو طرق نحن بحاجة إليه، كل موضوع. لا أعلم موضوع لسنا بحاجة إليه، لا أعلم موضوعا لسنا بحاجة إليه. نحتاج إلى كل المواضيع، فالتقصير حاصل. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا. ولكني اليوم بإذن الله أحاول في هذه الجلسة وفي هذه الاستراحة الطيبة التي أسأل الله أن يجعلها لي ذخرا بين يديه، وأن لا يحرمني وإياكم منها في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص. أحاول إن شاء الله أن أشحذ من همة إخوتي بقدر ما أستطيع، فأريد من إخواني أن يعيروني اهتمامهم، قلوبهم وقوالبهم، حتى نتعاون بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة، أنا بكلامي وإرشادي وأنت بانتباهك، لعل الله أن ينفعنا بهذا المجلس بإذن الله. إخواني في الله، إن من عظيم نعمة الله علينا أن الله جعلنا من المسلمين. ركز معي، هذه من نعمة الله. لم يجعلك الله يهوديا ولا نصرانيا، ولم يجعلك الله بوذيا، ولم يجعلك الله مجوسيا، ولم يجعلك الله ملحدا شيوعيا، ولم يجعلك الله من عباد الفئران، ولا من عباد الفروج، ولا من عباد الشيطان. هداك واشتباك وجعلك من اهل التوحيد واهل العقيدة، وهذه النعمة وحدها كفيلة بان يقف الانسان امامها شاكرا للمولى سبحانه وتعالى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فرضي الله تعالى لنا الاسلام دينا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في الهند الاف وملايين يعبدون الفئران، في الهند ملايين يعبدون فروج النساء ويعبدون الابقار، بقرة تمشي في شوارع نيو دلهي والناس يقفون للبقرة احتراما واجلالا. بقرة يقف الدكاترة والبروفسور يقف امام البقرة اجلالا وتعظيما لها، يقف اصحاب الشهادات العليا والذين حضروا الشهادات بتقدير امتياز امام بقرة يعبرونها من دون الله. براز البقرة وروثها يخرج الى ايديهم يلطخون وجوههم. الا ترى انك في نعمة بعيد عن اذى البقرة وعن براز البقرة؟ في الصباح وبعد الفجر يقف الدكتور امام سوءة البقرة ينتظر بولها، فاذا بالت البقرة اخذ بولها في يديه ويلطخ وجهه رام رام رام. بركة. وانت ربنا عز وجل انعم عليك بان ابعدك عن سوءة البقرة وعن عبادتها. فئام من الناس بالملايين يعبدون الفئران. الفأر عندنا اذا رأيناه اعلنت حالة الطوارئ في البيت، فالزوجة تأخذ عصا والزوج يأخذ عصا والاولاد ينتشرون يبحثون عن الفأر. لا مقام لك ايها الفأر في بيتنا. واما في الهند فانهم يعبدونه من دون الله. تخيل ان الفأر في الهند ربما جهزوا له غرفة نوم خاصة ولبسوه بنطلون وكرافتة ولبسوه ثياب جميل ويعبدونه من دون الله ويغسلونه في الحمام ويعملون له شاور داخل الحمام. معزز. قوم اذلهم الله واهانهم الله وارتفعت الفئران والابقار عليهم عياذا بالله. يوجد اقوام يعبدون فروج النساء، يضعون امرأة جميلة وتجلس بين اظهرهم تكشف عن سوءتها وهم يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. الا ترى انك في نعمة اذ ان الله من عليك بالاسلام؟ اشكر ربك كثيرا. هنالك اناس كثر يعبدون الشيطان، يعبدونه ويدافعون عنه ويتذللون له. ربما انك اول مرة تسمع ان هنالك اناس يعبدون الشيطان ويدافعون عنه. لهم صولة وجولة، يتواجدون في بعض مدن العراق ويتواجدون في بعض مناطق بلاد الشام ويتواجدون في بعض مناطق العالم، يعبدون الشيطان من دون الله تبارك وتعالى. يعبدون الشيطان عيالا بالله. في الهند قطار يحمل 300 راكب، وبينما القطار يمشي عرجت على القطار بقرة، على طريقه بقرة. فتخيل ماذا يفعل قائد القطار؟ يعرج بالقطار وينقلب القطار ويموت 300 من اجل ان تعيش البقرة. حياة تعيسة يعيشها هؤلاء، حياة حيوانية اضل من الحيوانات،
2: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
3: فاحمد الله على هذه النعمة، وبما أن الله من عليك بهذه النعمة أنصحك بالثبات عليها وتمسك بها واستمسك بالذي أوحي إليك واثبت على هذا الدين حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. والثبات على الدين يحتاج عون لك من ربك عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معاذ بن جبل أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يكن لك عون من الله على ذكره وعلى شكره وعلى طاعته وعلى الثبات على الدين، وإلا ستزيغ كما هو حال كثير من المسلمين اليوم عياذا بالله. اثبت على هذا الدين وحافظ عليه بقوة بقوة. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الانحرافات، كثر فيه الضلال، كثر فيه الضياع، الإنسان حينما يكون ماسكا على دينه بضعف يسقط، بضعف ينهار، بضعف يتقهقر. لكن خذ الدين بقوة. قال الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا تأخذه بضعف. هذا مما يثبتك على الدين، لأننا نرى في هذه الفترة بالذات أناس تزندق تزندق، بدأ يسب الإسلام ويطعن في الدين ويطعن في العقيدة ويطعن في السنة ويطعن في أشياء كثيرة غريبة غريبة جدا، حتى أنك تتوجع لحال كثير من المسلمين. فهذا يطعن في القرآن، وهذا يطعن في السنة، وهذا يطعن في الصحابة، وهذا يطعن في علماء السنة، وهذا يطعن في الدين كله. فإذا لم يكن من الله عون لك وإلا سقطت، تسأل ربك كثيرا أن يثبتك على هذا الدين. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو تعرفه، أفضل المخلوقات على الإطلاق، المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، يدعو وهو ساجد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء، فما بالك بي أنا وأنت، كم نحن محتاجون للثبات على هذا الدين ودعاء ربنا عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين سبحانه وتعالى إلى أن نلقاه. إذا نحن من الله علينا بالإسلام يجب أن نحافظ عليه، أن نحافظ على هذا الدين كل واحد منا بقدر المستطاع. ثالثا يجب أن نتعاون على الحفاظ على هذا الدين جميعا. الدين ليس مسؤولية يوسف ولا مسؤولية الشيخ الفلاني ولا مسؤولية العالم الفلاني، الدين هو مسؤوليتنا جميعا. ومناصرة الدين ومناصرة العقيدة ومناصرة السنة هي مسؤوليتنا جميعا. أنت رئيس مسؤول على هذا الدين عنه، أنت زعيم أنت مسؤول، أنت قائد أنت ضابط، أنت شيخ قبيلة أنت رئيس، أنت زعيم، أنت عاقل حي، أنت عاقل حارة، أنت صاحب جاه، أنت مسؤول. بقدر ما أنت عليه وفيه تتحمل المسؤولية، والمسؤوليات تتفاوت. فمسؤولية الرئيس أعظم، مسؤولية العالم أعظم، مسؤولية من تحتهم بقدر ما هم فيه من المسؤولية. وكلما كانت المسؤولية إليك أعظم كلما تحملت أمام ربك أكثر وأكثر وأكثر. فليقم كل واحد منا بخدمة دينه وعقيدته وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. أيها الإخوة، الكفار وهم على ضلال وانحراف يشتغلون الليل والنهار اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا ولوجستيا وثقافيا واجتماعيا، يشتغلون بعدة الاتجاهات لخدمة أفكارهم، ويبذلون الأموال الطائلة بل ويموتون في سبيل نشرها، وهم كفار، ونحن نعتقد أنهم كفار ومن أهل النار ومن أعداء الله. فانظروا على تفاني عند هؤلاء، انظروا على تفاني، انظروا على بذل، انظروا على صراع. انظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي زعيمة الطاغوت في هذا القرن، ماذا تفعل في المنطقة العربية وفي العالم كله؟ كيف تشتغل لصالح نفسها ودينها ولنشر عقيدتها وفكرها؟ تصول وتجول في بلاد الشام، قتل بسبب سياستها الكذبة في بلاد فلسطين ما يقارب من 50,000 فلسطيني في خلال السنة المنصرمة، وملايين المشردين ومئات الآلاف من الجرحى، وكذلك في سوريا والعراق وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع الأرض، من أجل أن تهيمن بفكرها وعقيدتها. الصين، روسيا والاتحاد، روسيا وغيرها من الدول، وبريطانيا وغيرها من الدول الكافرة، انظروا كيف تتفانى الدول في نشر عقيدتها وفكرها وسياستها وسيطرتها وهيمنتها على العالم كله. فمن أولى بالتحرك، ومن أولى بالبذل، ومن أولى بالعطاء، ومن أولى بالجد والاجتهاد، أنت أم هم؟ أنت أيها المسلم أولى بالبذل، أولى بالعطاء. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، يبذلون المنظمات الدولية. يوجد في اليمن ما يقارب من 11,000 منظمة تمول من منظمات دولية، إما الصندوق الاجتماعي أو التنمية أو البنك الدولي أو غيرها من المنظمات الحقوقية الدولية العالمية، ويعقد لها جلسات إما في مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وفي دول العالم الثالث، ويشتغلون الليل والنهار لهدف إفساد العقيدة وإفساد الدين وإفساد الأخلاق وإفساد القيم وإفساد ما يستطيعون إفساده في وسط المجتمعات. يشتغلون، يشتغلون، ما عندهم مجال للتراخي أبدا. حاضرون، حاضرون، حاضرون عندك في هاتفك يعلمونك، حاضرون عند امرأتك في هاتفها، حاضرون مع أولادك في هواتفهم، حاضرون في التلفزيون، حاضرون في سياساتنا في الجيش، حاضرون، حاضرون. لو أنك أمعنت النظر ستجد أنهم حاضرون في كل البيئات والعياذ بالله، وأنت تلعب، تلهو، غافل، لست بمستوعب من أنت، لست بمستوعب من أنت. أنت مسلم، مسلم، ولست مستوعب ما قيمتك في الحياة، ولست مستوعب لأشياء كثيرة جدا، وكأنك إنما خلقت لتلهو وتلعب عياذا بالله تبارك وتعالى. فالتعاون، التعاون، تعاون. لا تقول أنا ماليش دخل، لا لا، هذا ماليش دخل مش حديث، أنا ماليش دخل، هذا مش أثر جاء عن عمر ولا عن أبي بكر، لا، لك دخل، لك دخل. وتعاونوا على البر والتقوى، آية عامة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت لك دخل بنص الآية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمر الله الجميع. هذه الآية ليست خاصة بالرئيس، وليست خاصة بشيخ العلم ولا بطالب العلم، وتعاونوا، هذا أمر، والذي أمر بذلك هو الملك جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، أمر العبيد، ونحن عبيد للملك. فالملك يأمر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في شوارع مكة حين بدأ بالدعوة إلى الله يبحث عمن ينصره وعمن يعينه، وهذا الذي أحب أن أتحدث عنه في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. وما مضى عبارة عن مقدمة. سيقول القائل إذا كان ما مضى عبارة عن مقدمة فكيف سيكون الشرع؟ معنى هذا إلى الساعة التاسعة لا تخف إن شاء الله، إنما هي الماحة وذكرى أذكر بها نفسي وإخواني، وأنا وأنتم أمامي أتخيل هكذا في مخيلتي لو أننا ننتفع بالكلام ونشتغل جميعا كخلية نخل واحدة، كخلية نحل وخلية نحل في خدمة الدين والعقيدة، كيف سترى في الزيارات القادمة ليس في بلدكم وفي غيرها من البلدان من تكامل للبناء الإسلامي بشكل ملفت جدا، بشكل ملفت، يوجد تعاون وتكاتف. أولا إخواني في الله، حينما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة كان لوحده، لوحده، أين كان؟ في الغار، نزل عليه جبريل دفعة واحدة وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتفاجأ بجبريل عند داخل الغار. الغار وين؟ في رأس الجبل. نزل عليه في أي وقت؟ الله أعلم في أي وقت نزل عليه المؤمن، في وقت يعني والرسول صلى الله عليه وسلم وحده، كأنه ليل أو كذا ما أذكر. نزل عليه جبريل والرسول وحده، ماذا يفعل؟ يتعبد لله. الكفار في مكة يعبدون الأصنام، يشركون بالله، يظلمون الناس، يبطشون، فساد عريض. قال الله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، هذه أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ اقرأ. الرسول لم يكن يقرأ ولا يكتب، ما عنده خبرة. أمي، قال عليه الصلاة والسلام، ما أنا بقارئ، أنا ما عندي خبرة في القراءة والكتابة. جبريل أخذه وضمه، ضمه حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء كاد يموت، ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني قال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني قال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات، ورحل جبريل. هل النبي الآن رسول ولا نبي؟ نبي، لم يكلف بعد بالرسالة والدعوة والنصح والتوجيه. رجع النبي من الغار خايف، جبريل، جبريل ملك عظيم، ملك من ملائكة الله عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أريت جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، كل جناح قد سد ما بين السماء والأرض، ملك، ملك من ملائكة الله العظماء. تخيل لما يغطى النبي غطى، الرسول كان قوي، لو كان واحد منا يمكن يروح فيها نوبة قلبية والسلام عليكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وما أجمل إخواني أن يوجد في الحياة تناغم، تناغم، وهذا أمر مهم. وأنا أحط الشباب الذين لم يسبق لهم زواج، اختر امرأة صالحة. شباب نصيحة، لا تفتنك صاحبة الكعب العالي وتدوخ فيك، لا تفتنك صاحبة البرقع وتدوخك، لا تفتنك صاحبة الرقص والجنان والأظافر الطويلة المتوحشة، لا، حاول تختر بنت طيبة صالحة من أسرة صالحة علشان تعينك في يوم من الأيام. لأن بعض الناس ودى في الزواج، أخطأ خطأ كبيرا، زعلان، لماذا؟ قال كنت أتمنى أن أتزوج بامرأة صالحة تعينني لكنني لم أوفق وللأسف الشديد. دبور عليه. رجع النبي إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتعد، ما في دعوة إلى الآن، ما في دعوة، إرهاصات، الآن أصبح نبي. وصل إليها خديجة، جاءت إليه، ما لك؟ بدأ النبي يفضفض لها، يا سلام لما يكون معك زوجة يعني طيبة، والله العظيم أسعد شيء في الدنيا، أسعد شيء في الدنيا. أنت الآن طالب علم ومعك زوجة، روحت لها وأنت مريض، طالب علم ربما قامت إليك، شفت أنا قلت لك لا تذهب المسجد لكن أنت ما تفهم، أنا قلت لك اذهب اطلب الله، الآن من وين حق العلاج ومن أين حق كذا، وأقامت محكمة لأنك مريضت وأنت طالب علم. هي ما تحبك تكون طالب علم، تحبك تكون واحد مخبوش، مخبوش حق هذا السوبرمان شوارع، نعوذ بالله. فالرسول رجع إلى خديجة رضي الله عنها، خديجة قامت قومة المرأة الصالحة تحبه، هي تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب أخلاق طيبة، رجل ما مثله في مكة صلى الله عليه وسلم ولا مثله في الجزيرة العربية كلها، وفقت خديجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت كلا والله لا يخزيك الله، شوف شوف على كلام، لما يا خديجة ليش ما يخزيني الله، شوف كيف تشرح وتبين صفات النبي وانه طيب وانه احسن واحد. قالت كلا والله لا يخزيك الله، لما يا خديجة؟ قالت انك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، انت رجل طيب لا يمكن يخزيك الله، يعني مستمتعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مرتاحة معاه على الاخر، مع انها تزوجت قبل رسول الله باثنين، ولكن النبي جاء ملأ الدنيا عليها كلها، فأصبحت خديجة لا ترى في الدنيا إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة كانت من أول المناصرين، ولهذا يقول بعض العلماء أن خديجة هي أول من أسلم على الإطلاق، بل قبل أبي بكر نفسه، فرقم واحد أسلم خديجة، رقم واحد أسلم خديجة، رقم اثنين أسلم أبو بكر، رقم ثلاثة علي. بعضهم يأتي ويحاول التقسيم فيقول من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أسلمت كم معنا في الدولة الإسلامية؟ معنا اثنان، خديجة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مكث النبي فترة، نزل الوحي عليه، يا أيها المدثر قم، ماذا يفعل؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قم يلا مش وقت النوم، أنت أصبحت نبيا بإقرأ من الآن، قم ماذا أفعل؟ انذر، بلغ الناس، ادعو إلى الله. تخيل أين ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، من يكلم؟ أبا جهل، واحد من عتاولة قريش، تعرف عتلة، من عتاولة قريش، من يكلم؟ فراعنة قريش والعياذ بالله، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الإسلام. نزل النبي قليلا على أقربائه والذي يعرفهم يدعوهم إلى الإسلام، بدأ يشتغل، ركز معي، أريدك تفهم معي، الإسلام لم يصل إليك هكذا في طبق من ذهب، نزل النبي يدعو إلى الإسلام، بدأ بمن يعرفهم من أصدقائه والمقربين، وكان من أشد أصدقائه أبو بكر، كان لهم علاقة قبل الإسلام، كان بينهم صحبة، بدأ به. أول ما بدأ النبي يدعو أبو بكر الصديق رضي الله عنه للإسلام، استجاب أبو بكر على طول وبدون أي مقدمات، بدون أي مقدمات، ولم يثبت أن أبا بكر تأخر لحظة في قبول الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لثقة أبي بكر برسول الله وأنه صادق وأنه لا يمكن أن يأتي بشيء غير صواب. أسلم أبو بكر على طول، على طول أسلم لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالدين الذي جاء به الرسول، كان من أوائل من أسلم، وكان أبو بكر من سادات قريش، وكان عاشر رجل في مكة، له مكانة والناس ينظرون إليه بعين الإذلال. وكان رجلا صاحب تجارة رضي الله عنه وأرضاه، لما أسلم أبو بكر مثل مع النبي عمود كبير جدا في وسط قريش، الناس ينظرون إليه بإجلال بإجلال. لكن استمر النبي في الدعوة، استمر النبي في الدعوة. الدعوة أقضت مضاجع المشائخ والأعيان والعقال في البلد، أقضت مضاجع الكثير من أهل مكة. دين جديد يسفه الأحلام ويكفر الآباء ويشتم الآلهة، حصلت تعصبات وذهابات، وحصلت تجمعات، وحصلت ندوات، وحصلت قمم لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول ماضي إلى الأمام. ركز عشان تفهم الدعوة، تحتاج منك إلى هذا الأمر، تحتاج منك إلى هذا الأمر. ولهذا الدعوة إلى الله تحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم قبل أن تدعو، العلم لأنه مادة الدعوة. ثانيا الحكمة واللين مع الناس أثناء الدعوة، وهذا هو الأصل في الدعوة. الشدة لها مواطنها يعرفها أهل العلم. الثالث الصبر على ما ستلقى وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، الصبر والمواصلة في السير. لأن بعض الناس يكون عنده علم ويكون عنده لين، لكن إذا حصلت عليه مصيبة ترك، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واصل الدعوة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره 3 سنوات، وبعض العلماء يقول جلس النبي 5 سنوات، وهي الدعوة السرية، على خلاف بين أهل العلم هل هي 3 سنوات أم 5 سنوات. كثير من المؤرخين يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 سنوات يدعو سرا، يدعو سرا، يلقى هذا ويأخذه على جانب ويتكلم معه ويذهب إلى بيت هذا سرا، ثم جعل له بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان على جبل الصفا خلف جبل الصفا، والذي ذهب للحج والعمرة يعرف أين الكعبة، ومعك مسافة لا بأس بها حتى الصفا، ودار الأرقم خلف الصفا في ذلك المكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى دار الأرقم ويجمع من يستطيع من أصحابه، يعلمهم في ذلك المكان ويعلمهم الإسلام ويدعوهم الإسلام سرا. اختار النبي ذلك المكان لأسباب. السبب الأول بعيد عن الأنظار، 1. 2 الأرقم كان صغير السن لا يلفت الأنظار، صغير السن، شاب. 2. 3 كان بين أسرة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبين أسرة الأرقم مشاكل، فكان كفار قريش لا يمكن يخطر ببالهم أن يتناغم النبي مع الأرقم ابن أبي الأرقم. انظر على الاختيار، وهذا من السياسة الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتشف دار الأرقم طيلة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى أمر الله نبيه بالصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الرسول أفضل الخلق على الإطلاق، يخرج بنفسه ويجمع القبائل ويناديهم فردا فردا ويدعوهم على جبل الصفا ويحذرهم من عذاب الله ويدعوهم إلى لا إله إلا الله. انتبه معي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بشخصه. أنت من أنت حينما أقول لك أخرج في الشارع وادخل عند صاحب البقالة وقول له سمعت عندنا محاضرة في مسجد العباس؟ من أنت تستنكف؟ من أنت حينما أقول لك خذ ميكروفون واخرج يا قوم معنا محاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى في مسجد العباس بين مغرب وعشاء لفضيلة الشيخ فلان فلان؟ أنت ترى نفسك فوق، أنا أمشي في السوق ما تركب. كان يمشي من هو أفضل من 20 مليار من أمثالك، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تخيل أنت والرسول يمشي في الشارع ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يمشي في السوق، كان النبي يمشي في سوق عكاظ وفي ذي المجاز وفي المجنة، يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم وسط السوق وينادي من ينصرني من يؤويني حتى أبلغ دين ربي فإن قريشا كذبوني. يمشي وسط السوق، من أنت حتى لا تفعل ذلك؟ ولهذا إذا أردنا فعلا نستوعب الدعوة نقرأ سيرة النبي كيف فعل. كان النبي يخرج في الليل حين يهجع الناس وينامون، يخرج أفضل مخلوق. حتى بعضهم يقول لك أنا شيخ، أنا خلاص أنا ما أخرج، أنا شيخ، أنا ما أخرج إلا بسيارة آخر صرخة، ما يركب الكلام هذا، بارك الله فيك. هذا رسول الله، أليس النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يخرج في الليل والناس نيام، وتعرفون كانت الحياة قديمة، لا يوجد أسواق ولا فنادق ولا يوجد مطاعم ولا يوجد شيء. مغرب بعد العشاء كل واحد إلى بيته، يغلق الباب والشوارع فاضية ولا فيها أحد، مثلما لو دخلت بعض القرى الساعة 10 ليلا ولا تجد لا حس ولا من يتحرك. كان النبي يخرج ويطرق بعض البيوت، يفتحون له، يسمعهم قليلا، ينصحهم، يمشي يلتقي ببعض الأفراد ليلا، ويتحرك كل هذه الحركة يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية صلى الله عليه وسلم. استمر النبي السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة. كان الوفود يأتون من خارج مكة في مواسم الحج، والرسول يتربص بهم قافلة قافلة ووفد وفد، ويزورهم وفدا وفدا وقافلة قافلة، يدخل عليهم إلى الخيمة، ما يدرون إلا هو أمامهم. ماذا يريد هذا الرجل القرشي الصبي، صبي بني هاشم؟ يدعوهم إلى الإسلام، إلى التوحيد في الليل. التقى بالأنصار عند العقبة في الليل، ذهب إلى الخيمة وأخذهم واحد واحد وخرج بهم تحت الشجرة تحت في العقبة، وبدأ يبايع ليلا بعد أو قبل نصف الليل صلى الله عليه وسلم. تخيل بس، خليك معي وكأنك في مكة في الليل، والرسول يخرج ويتحرك من خيمة إلى خيمة ويلتقي بالوفد هذا. انتشر خبر صبي بني هاشم في أرجاء العرب، حتى كان العرب إذا ذهب بعضهم إلى مكة يحذر بعضهم بعضا، انتبه لصبي بني هاشم لا يفتنك عن دينك. لما؟ اشتهر صبي بني هاشم في أرجاء الجزيرة العربية أنه داعية فتنة. من الذي أشاع هذه الإشاعة؟ أهل الضلال والانحراف، لأنهم كثر والرسول لوحده. لكن السؤال، هل الإشاعة أثرت في سير النبي؟ لا. هل تقاعس النبي لشدة الإشاعة؟ لا. هل تراجع خطوة إلى الخلف؟ لا. هل انكسر يوما؟ لا، إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. قولوا ما شئتم فأنا إلى الأمام صلوات ربي وسلامه عليه. هم في أوج قوتهم والرسول في ضعفه، لكن ضعف النبي قوة، لما؟ ماشي. وهم في أوج قوتهم ضعفا، لما؟ لأنهم يتآكلون يوما بعد يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم على يدي مجموعة أفراد من كل بيت، لنسلم جدلا، كان عندنا 10 بيوت، دعا النبي من كل بيت واحد أسلموا، أصبح البيت داخل الإسلام داخل كل بيت في مكة. هذه مرحلة أولى، ثم تطور إلى أعلى من ذلك، وهو دخلت بعض البيوت كلها في الإسلام، فلم يكن الإسلام دخل بيتا، لا، أخذ البيت كله. وهذا يعني أن الإسلام في تنامي تنامي. أبو جهل سيد البطحاء، هل هو كل يوم في زيادة أم في نقص؟ سؤال. 2، الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة أم في نقص؟ هل كان بناء النبي يتكامل أم يتآكل؟ سؤال. هل كان بناء قريش يتآكل أم يتكامل؟ التكامل كان في بناء النبي ودعوته، والتآكل في سير قريش وما كانت عليه من العناد والمحاربة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمشي إلى الأمام. تجمع سادات قريش وجاءوا إلى أبي طالب حين أحسوا بالخطر، فمحمد يمشي ولا يبالي.

ما وفقه الله، لأن التوفيق من الله. قال له عمه: يا بني، كفار قريش يقولون لك كنت تريد المال خذ لك مال، وبطل الكلام هذا. لأن بعض الناس سبحان الله مع الدعوة هكذا في مخيلته، هذا مطوع فلوس سعودي، كثير من الناس اليوم والله هكذا، هي نغمة قديمة لكنها تتجدد مع مرور الوقت، يعني نحن نعيشها. حتى بعض المسائل حصلت مع موسى، مع نوح، مع نجدها الآن في أوساط المسلمين، هي نغمة تستمر إلى قيام الساعة. ولهذا انتبه، تكون من هؤلاء أصحاب الكلام الفاضي، لا تقل شيئا إلا وأنت متأكد منه، حتى لا تسأل عنه يوم القيامة وتظلم أولياء الله وتظلم الصالحين، تظلم أهل الخير والفضل. جاني مرة شخص يقول لي، كان يراني أتحرك في الدعوة وهو في رأسه هكذا، أنه هذا العمري ما يتحرك إلا في حاجات فلوس. مثل ما تسمع بعض الناس يقول لك: لا صدق، هذا مع الإمارات، والله قبل الإمارات، معك دليل؟ أكيد، كيف هذا؟ ما نحتاج دليل. طيب معك ورقة ولا هاي اتصلوا بك من البيت الأبيض، ولا حلمت، ولا جالك إبليس وضحك عليك أن هؤلاء يشتغلون مع يستلموا فلوس، يعني الصلاة حقهم يصلون والعبادات والمحاضرات، ويدرسوا البخاري ومسلم علشان، ويدرسوا كتب السنة والتوحيد علشان، في درسوا كتب التوحيد والعقيدة وكتب السنة الخير هذا، والمساجد ممتلئة، وصلاة الظهر والعصر والفجر والعبادات والطاعات من أجل هذه النغمة التي في رأسك. فجاءني شخص يقول يعني الغني، قلت نعم. قال: أنا أريد في الحقيقة أتوظف معكم. قلت: مرحبا بك. أنا استغربت من كلمة أتوظف، ما عندنا وظائف، عندنا رز. تريد رز من هذا الرز، أبو حبة من هذا تريد طماطم واحدة قد هكذا نأكلك، معنا فول، معنا عدس، معنا مع الطلاب. قال: أنا أريد أتوظف معك لأني كنت أخرج ومعي طلابي في جبال نصعد، الإذاعة فوقنا، ما فيش إذاعات القراء، والميكروفونات والبطارية وشغل، نمشي 5 كيلو 6 كيلو شغل، وأنا عمري حوالي 19 سنة أو 20 سنة. قال: أنا أريد أتوظف معك. قلت: أهلا بك وسهلا. قال: إن شاء الله أنا في الدكان، ولما تجي المرتبات يعني أنا معروف. قلت له: اسمع. قال: نعم. قلت: إن شاء الله تأخذ عائلتك. قال: نعم. قلت: أولادك، تأتي معنا. قال: وين؟ قلت: نذهب المركز نطلب علم، احنا وانت باذن الله عز وجل، والذي نحصله لنا احنا وانت، نحن سوينا ناكل سوا. قال: لا لا، انا اشتي مرتب، انا معي بقاله، انا ما انا فاضي، ما انا بس اكون عضو في الجماعه. ايش عضو في الجماعه؟ انا اعتبر هؤلاء جماعتي، اهل لودر واهل العين واهل عدن واهل صنعاء جماعتي احبائي. انا ما عندي حزب ادعو الناس اليه، أنا عندي دين، أنا عندي عقيدة، هو دينك، هو عقيدتك أنت، إنما أذكرك فقط، إذا أنت نايم أصحيك، قل له قم اشتغل للإسلام، هذا الذي بيني أنا وياك فقط، أخذ بيدك، تأخذ بيدي، تعينني، هذه هي دعوة أهل السنة. ولا ما هناك حزب تدخل ببطاقة ونحلفك اليمين الدستورية وندخلك مكان مظلم ونعطيك اليمين، ما عندنا هذا الكلام، عندنا دعوة. هذا شيخ قبيلة نحن نحبه، ما هو لأن معه فلوس ولأنه شيخ خبيلة، لا، نحب ندعوه، يدعوه، نتعاون نحن وإياه لنصرة الدين والعقيدة، شرف له، ونحن نحب أن ينال هذا الشرف، شرف إلى الشرف الذي هو فيه، شيخ قبيلة وداعية ومناصر للسنة والتوحيد، شرف فوق الشرف، نحب له، ولا يعطينا شيء، ولا يعطينا، حتى إذا ما وده يسلم علينا لا يسلم علينا، حب لها الخير، حب لكل المجتمع صغارا وكبارا وذكورا وإناثا، ما نحن حول فنان يثني الناس علينا، ولا معنا فترة ونعمل انتخابات من أجل نكثر الأصوات، ما عندنا من هذا شيء، نحب الخير للناس ابتغاء مرضات الله جل ثناؤه وتقدست أسماءه. فلما سمع مني الكلمة قالها، قلت له: كما سمعت؟ قال: لا لا، ما أنا مشغول، أنا كنت أظن أن في وظائف في أعمال وفي كذا، قلنا: ما هناك وظائف ولا أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا يقول له: كنت تريد المال أعطيناك، كنت تريد الملك ملكناك، كنت تريد النساء زوجناك، وريح بالنا من هذا الكلام الذي جئت به. أبو طالب

0: يعرض الأمر على النبي. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمه أبي طالب: يا عمه، والله ما أنا بأقدر على أن أدع هذا الأمر من أن يشتعلوا من الشمس شعلة. أي كما أنهم عاجزون عن اشتعال شعلة من الشمس، فأنا عاجز أن أترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب يا محمد، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أسبوع بأسبوع، شهر بشهر، مقايضة، علشان لو كانت آلهتنا خير حصلت لك منها شوي، ولو كان إلهك طيب حصلنا منك شوي. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شوف النظيف نظيف. بعض الناس مطوع عرطة، تعرفوا مطوع عرطة؟ إذا عندكم هذا يعني مطوع نصكم يعني في الفلوس، سبحان الله. ولهذا بعضهم دعاة تعرفونهم، أنتم تعرفون دعاة تعرفونهم، كانوا في لودر يهزوا الملاد، هذا فتح له مطعم، هذا فتح له بوفية، وهذا فتح له وهذا تغرب في السعودية، ولا عد دعوة ولا محاضرة. المسألة إخواني في الله، الثبات على هذا الدين مش سهل، والله ما هو سهل، والله ما هو سهل، مع الأحداث والمتغيرات، مع المغريات، والله ما هو سهل، ما هو سهل أبدا. الرسول لما عرض عليه هذا ما رضي، طيب سيلقى عذابا، سيلقى تهديدا، أصحابه يربطون في الشوارع، ثابت ثبات الجبال صلى الله عليه وسلم. كان يمشي النبي في المدينة في الشوارع ويرى أصحابه مربطون، وكان يوصيهم ويقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، موعدكم. ربط أصحابه بالجنة. تخيل أن النبي جلس في مكة 13 سنة، ماذا يفعل؟ يربي هذا الرجل المكي أو الذي دخل في الإسلام حتى يقدر على تحمل الرسالة والدين، لأن الدين حمله مش سهل. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: لماذا؟
0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو القول الثقيل؟ الدين. فالإنسان الضعيف الذي ما تربى على العقيدة ما يستطيع يواصل، ولهذا تجد وأنت تدعو إلى الله كم أناس تساقطوا، تساقطوا كثير. هذا سلم، واحد طلع معاك إلى هنا يدعو إلى الله، فجأة تتفاجأ به يرجع وراء، لو سمحت تعال تعال تعال تعال، راح. واحد طلع معك إلى هنا، تعال تعال تعال تعال تعال، ويرجع وراء، لو سمحت لو سمحت، حلق اللحية، خزن، شمم، راح. واحد طلع معك إلى الأعلى، باقي قليل ويموت، لو سمحت امسك، تعاس. القلة من يواصل إلى آخر الخط. ولهذا يسأل المرء المسلم الثبات من ربه عز وجل: يواصل حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، يأتيك اليقين الموت. حاول تدعو الله كثيرا أن يثبتك، حاول تدعو الله كثيرا أن يثبتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كل الأساليب في الدعوة إلى الله، يمشي في الأسواق، يمشي عند الناس، يدخل المخيمات، يلتقي الكفار، يلتقي الناس. جاء أهل اليمن التقفهم: هل تنصروني؟ اجتمع النبي بأبي بكر الصديق: كيف ترى هؤلاء؟ أبو بكر كان عنده خبرة بالأنساب والتاريخ، أبو بكر كان بلبل في هذا الباب، في التاريخ والأنساب ومعرفة القبائل. فكان الرسول يستفيد من أبي بكر في هذه الجزئية، فإذا التقى النبي بقوم يسأل أبو بكر: ما رأيك في هؤلاء؟ وأبو بكر يطرح، يضع النقاط على الحروف. جاءت وفود اليمن، سألهم النبي أن ينصروه ويعينوه، وافق أهل اليمن، إلا أن أهل اليمن قالوا لنا قوم وعشيرة سنذهب ونشاورهم ونأتيك في العام المقبل ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يريد من ينصره، من يقف معه. ولهذا أنا أقول لإخواني في هذه المنطقة انصروا الدعوة، انصروها، انتم ستحملونها فوق ذمامكم يوم القيامة، سواء شيخ او طالب علم او داعية. انصر الحق، بارك الله فيكم، انصر انصر، تعال والله، والله اني لك ناصح، والذي بعث محمد بالحق. اهل الباطل ينصرون الباطل، واهل الشر ينصرون الشر، وانت ما دورك في خدمة الدين والعقيدة؟ قال قائل انا ما عندي علم، طبعا انت معك سيارة. انا ما عندي سيارة، طبعا انت عندك فلوس. انا ما عندي فلوس، انت عندك جاه. انا ما عندي جاه، احضر انت مثل هذا الجمع الان. لو كان عندنا فنان اليوم، هذا الجمع ولا حاجة، ولا لا؟ انتم الان ستخرجون تقولوا والله اجتمع وامتلأ المسجد، والله ولا حاجة. والله لو جاء فنان من الفطاحلة ما تتسعهم لو دار كلها ورب الكعبة. وسيأتي وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإعلام والمصورين والمتنفشين كلهم، هو فنان فنان، والله ما دخلوا من الباب. ماذا سيقول لهم؟ يغني لهم على الحب والغرام، سفاهة في سفاهة، وأنا أحب وأنا أعشق، هذا كلام فاضي. وكل أبو شنب جالسين حب عشق، الأمة ينزف دمها في كل مكان، والرجال جالس أنا أحب أنا عيب عليك يا أخي، استحيل خجال على نفسك، عيب، خرج من هذا الأماكن السيئة والنتنة، أنا أحب أنا أعشق أنا كلام هذا لا يليق بالرجل المسلم. كان زمان ما يغني عندنا إلا أردأ واحد في القبيلة والله، والآن يسمونها النجم، البطل، الكابتن، أحسن فنان. إيش أحسن فنان ونجم وكلام فاضي؟ بدلت حتى المصطلحات، السفيه أصبح عندنا فنانا ونجما وينظر إليه بعين الإجلال والإكبار، شيء عجيب، شيء عجيب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته يمضي بخطى ثابتة صلى الله عليه وآله وسلم، مع شدة المؤامرات عليه ومع شدة ما يكاد به صلى الله عليه وآله وسلم، يوما بعد يوم، حتى حصل من الخير ما حصل. زادت الأذية في مكة، خرج النبي من مكة، اسمع اسمع أيها الداعي يا طالب العلم، اسمع رسول الله كيف كان يفعل، وأنت نقول لك اذهب اخطب جمعة، وأنت تقول أنا مالي نفس، أنا تعبان، أنا ما ودي اخطب. اسمع، أتظن أن الإسلام جاء إليك هكذا تعب، حصل شغل، شغل نظيف في حماية الدين ونشره، يخرج النبي رجل رجل، أنت تركب الآن سيارة وتركب موتور، بعدك زعلان، ويخرج إلى الطائف، ويصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عبد يليل ويعرض نفسه الإسلام، يعرضه، يا ابن عبد يليل اسلم، ادخل في الإسلام يا ابن عبد يليل. وابن عبد يليل من مشايخ القبائل، سفيه، واحد قليل أدب، قام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من عند النبي واحد قليل أصل، خرج من عند النبي، ما قال له أنا ما سأق هكذا وتروح لك، لا، خرج كان في مجموعة من السفهاء أغراهم ويلحقوا النبي. الرسول خرج من عنده والعيال خرجوا وراء النبي بالحجار، والرسول يمشي وهم وراء يرجمونه، معه زيد بن حارثة، فزيد بن حارثة هم يرجمون بالحجار، والرسول يمشي يمشي. تعب النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الأيام عليه صلى الله عليه وسلم، بابي أنت وأمي، ماذا فعلنا نحن؟ إيش فعلنا للإسلام نحن؟ ما أحد رجمنا بالمرة، يعني أقل واحد يقول لي يمتوع، يمتوع، يقول لي يمتوع سهل هذا، أو يكتب علي منشور إذا الكلب لا يؤذيك إلا نبيحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح، خليه ينبح ما دامه مربوط. الرسول رجموه رجموه. قالت عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله، هل جاء يوم عليك هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد الليل في سبيل الله. قال فخرجت وأنا مهموم مغموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مهموم، ما أحد معاه، كل الناس ضده، وهو مواصل على الدعوة عليه الصلاة والسلام، ولم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب. وينزل جبريل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد، فيرفع الرسول رأسه فيرى جبريل على كرسي بين السماء والأرض فيقول جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت أرسله الله إليك، مره بما تشاء. ملك الجبال: مره بما تشاء. قوة الآن. استلم النبي قوة. لو أن النبي طلب منه أن يسحق قريش سحقها. انظر على رحمة، يحب لقومه الخير، وهذه دعوة أهل السنة. فجاء جبريل وقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام. ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت الجبلين. قال عليه الصلاة والسلام: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لا لا لا تطبق عليهم، ما زال يحن عليهم راغب في إسلامهم ودخولهم في الدين صلى الله عليه وآله وسلم. فنصيحتي بالاستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيره. الآن بعض الناس معنا أحيانا في بعض المراكز، أصعد المنبر وأمامي كذا من الخطباء الكبار الكبار، أنا أخطبهم أمامي أتعجب. والله يا أخوان أنا إذا ما خطبت يوم أو كذا ما أتحمل، ضروري أخرج، ضروري أدعو إلى الله. وبعض الناس بارد بارد يا أخي. ربك لمتى؟ ربك كبش ليوم عرفة. استغل نفسك الآن، ادعو إلى الله ما دام عندك فرصة قبل أن يأتي يوم ربما تتحس ولا تضيع. واسأل ربك الثبات. من أعظم وسائل الثبات الدعوة إلى الله. اشتغلوا في السهل، في الجبل، في كل مكان. انشر العقيدة والسنة، انشر التوحيد، علموا الناس. زر مسجدا وافتح لهم درس، ولو حتى في اللامية شيخ الإسلام تشرحها في درس واحد، درس واحد. اجلس في الدرس، ركز عليها، حضرها تحضير جيد، احفظها وابدأ. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، تعلق تعليق يسير. ما المقصود بالمذهب والعقيدة؟ رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وتقرأ على بيت بيت بيت بيت بيت، تشرح للناس، تعلمهم. مسؤول وانت من أعماقك، والكلام إذا خرج من هنا يدخل، والله يدخل يدخل. إذا ما دخل اليوم يدخل بكرة، وإذا ما دخل بكرة يدخل حتى بعد سنتين. اصبر على الناس وتحمل وادعو. أرضكم خصبة، والله خصبة، وأنا أطوف خصبة. أتمنى ومعي 2000 عبد الغني، أدخل كل زغطاتي وكل قرية، ندعو إلى الله، نأمر بالمعروف، لأننا نجد رغبة. الناس محبون للخير، محبون للسنة، محبون للدعوة. تستغلوا مثل هذا المكان الطيب وانطلقوا منه وتعاونوا على الخير. تركوا الخلافات، لا تختلفوا بما يكون ضرر على الدعوة وضرر على سيرها وعلى منهجيتها وعلى عقيدتها. ولو كان عندك وجهة نظر وأنت ترى أن وجهة النظر سوف تعكر صفو المشي والدعوة، اترك وجهة النظر. أحيانا أختلف معك في وجهة النظر وأنت تجعدل وأنا جعدل وخربنا الدعوة. افهم، كن كبير. بعض الإخوة صغير حتى عقليته أنجلية صغيرة جدا، مستعد يخرب الأمور لأجل وجهة نظر ليست مسألة قطعية الدلالة فيها واضحة. لا، وجهة نظر أنا أرى أنه لا يصلح، ويريد أنا أرى يفرضها علي أنا أرى، وأنا معي أنا أرى، الشفاف عليك أنا أرى، اترك أنا أرى وأنا أرى. مسألة ما هي مسألة؟ مسألة نصوص شرعية. قد أشاهد في مسألة لي فيها وجهة نظر تحترم بما لا مخالفة فيه للقرآن ولا للسنة ولا لسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. كن كبير، وعي الأمر، وعي الوقت الذي أنت تعيش فيه، وانظر للمصالح والمفاسد، وقدر المصالح والمفاسد. هذا أمر مهم، ولا يتقن هذا الأمر إلا من وفقه الله ولديه خبرة ودراية. لأنني أرى في أماكن كثيرة حصلت لخبطة في سير الدعوة حتى شمت العوام بالدعاة، وبدلا من أن نجلب العوام نفرنا العوام. فتحمل وزرهم أنت يوم لقاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يكونوا بيدك نفرتهم بسبب أسلوبك وبسبب قساوتك وعدم تصرفك الحسن في سياق الدعوة إلى الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. أيها الإخوة، الكلام كثير جدا، وأعتقد في مثل هذه الجلسة يعني أخذنا نظرة. هناك قرى كثيرة، قرى كثيرة تحتاج إلى زيارات نرتب لها ونخرج إليها، ونخرج معنا كوكبة من الدعاة ننتشر في المساجد ونعلن المحاضرة في المسجد الفلاني. حبذا لو بعض الإخوة من الموجودين هنا يتبرع سيارة صغيرة هكذا ويركب لها ميكروفون مثل حق التوجيه المعنوي وتطوف، ستقام في هذه الليلة محاضرة. جزاكم الله خير. يحصل مثلا في قرية مكونة من 500 بيت فيها مسجد واحد مثلا نحن نستهدفه، لو دخلنا من السرية أو أعلمنا داخل المسجد ما ستعلم القرية، لكن حينما ننزل وينزل طلاب العلم وينتشرون في القرية والميكروفون يلف عليها كلها محاضرة محاضرة، الناس يسمعون والحجار تسمع والرجال والأطفال والصغار محاضرة لمن؟ للسلفيين في المسجد الكبير، ويحضر الناس والطلاب والناس يستمعون من كل مكان، ولا يصلوا حتى في الشارع، والذي ما عنده كذا ينظر واش مع هؤلاء المطاوع وجاء، وهذا يأتي من مكان بعيد يسمع الزجل والصوت وجاء. استعملوا أسلوب تحرك المجتمع مع الدعوة، حرك المجتمع. أحيانا بعض الناس ما هو حولك ولا حول دعوتك ولا يريد محاضرة، مليان شمة ومخزن في الحالين، لكن لما يرى اللمة يبعد القات، ما لقى أشوف أشمع المطاوع، وربما يكون أشوف أشمع المطاوع سبب لهدايته ولزومه السنة لأنه يرى الخير. لا تتركوا وسيلة من الوسائل التي تستطيعون فعلها بما لا مخالفة فيها للكتاب والسنة وسير السلف، بحيث تعذروا أمام الله. المجتمع معلق برقامنا، سنسأل عنه يوم لقاء الله تبارك وتعالى. الدعوات أثبتت فشلها الأخرى، أصحاب الجمعيات فلوس وتمر وهدايا وجلسات وكذا، يشربهم شاي وكعك، ما هم حول دعوة ولا شيء، يبنون مساجد ضخمة وإحنا بما فيش معهم إمام. وأصحاب كذا الأحزاب الأخرى، أنتم أهل الخير والفضل حفظكم الله، رأينا أثر دعوتكم ورأينا إخلاصكم ورأينا نشاطكم، وهذا فضل الله، ما هو بحولكم ولا بقوتكم. تثبتوا على هذا الخير واصلوا المسير، وتكاتفوا وتعاونوا، كل واحد منكم يدعو لأخيه، يدعو لأخيه، يدعو لأخيه. والله دخلت وأنا بعتمر أطوف حول البيت وأنا أذكر إخواني المشايخ في اليمن، أدعو لهم شيخا شيخا وفردا فردا باسمه أن الله يعينهم يثبتهم ويحفظهم من كل سوء. وأنت كذلك إخوانك ادعو لهم بالثبات والتمكن، والشيطان يهرب منك بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يبارك في جمعكم وأن يبارك في هذا اللقاء الطيب الذي أتمنى من ربي عز وجل أن يجعله مباركا في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وقد طولت في هذه الليلة، وفق الله الجميع. بعد أن نرجع مرة ثانية نقول هذا المطوع هذا يطول ولا أنزل نجي مرة. أسأل الله أن يحفظكم، والله أني أحبكم من أعماق قلبي، كلما أنزل لودر، لودر هذه لها معنى خاص في قلبي من زمان مش من اليوم، لكن هذه الأيام ازددت لها محبة لما أرى من الخير. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم من كل سوء، وصلى الله على رسوله وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
1: وتعيها أذن واعية، أذن واعية مع الشيخ الدكتور صالح سندي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الكلام في العقل كلام في قضية شائكة اختلفت فيها العقول وتشعبت. موضوع العقل هو حجر الزاوية في كثير من القضايا الفكرية التي نشأ عنها كثير من الاختلاف الحاصل بين الناس، والمراد بالعقل في كلامنا هنا الغريزة أو الملكة التي جعلها الله سبحانه في الإنسان وبها يدرك، وهي التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان والعاقل عن المجنون. ومع كون العقل من أعظم نعم الله على ابن آدم، إلا أنه لا يمتري عاقل في أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة والنقص لاحق به، لذا فهو أضعف من أن يحكم في شيء خارج عن محل ولايته أو أن يستقل عن الشرع استقلالا تاما، وهذا من آثار كمال الخالق وضعف المخلوق، قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. فالقاعدة إذن للعقل سلطة، لكنها محدودة لا مطلقة. وعليه فإنه لا دخل له في الغيبيات، وحسبه الإقرار والتسليم بها إذا بلغته في صحيح الوحي، والحكم بعدم امتناعها، كما أنه لا يستقل بالهداية، فمن رامها به وحده ضل. إن العقل كالعين، فكما أن العين لا تبصر إلا إن اتصل بها نور الشمس أو المصباح، كذلك العقل لا يبصر الهداية إلا إذا اتصل به نور القرآن والإيمان، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، كما أنه لا يستقل بالفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه لاختلاف العقول وتفاوتها، إنما الذي يستقل به الوحي المنزل، فهو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. وسبب محدودية العقل أنه مخلوق ناقص، خلقه الله عز وجل هكذا ناقصا لا كاملا، ضيقا لا يحيط بالأمور كلها، فثمة أشياء كثيرة أكبر من طاقته وأرفع من قدرته. ولذا فالعلماء كلهم بعلومهم وعقولهم وتقنياتهم لا يعرفون كل شيء عن ذبابة. ثم إن العقل مكبل بالمحسوس المدرك له، أي أن العقل لا طاقة له بإدراك شيء وراء المحسوسات، فمعيار حكمنا بعقولنا هو المخزون المعرفي في أذهاننا. ولذا لو قيل للناس قبل 200 سنة تقريبا إنه يمكن أن يسافر إنسان وهو متكئ في غرفة مكيفة تسبح في الهواء من المدينة إلى جدة مثلا في ظرف دقائق، فسيكون كلامه حينها ضربا من الجنون. وتنبه إلى أن القول بأن العقل محدود ليس فيه تسفيه له وحط من قدره، بل هذا من تكريمه وإقداره، وهو أن لا يكلف فوق طاقته. فليس من تكريم الرجل القوي تكليفه حمل بيت، وليس من تكريم حاد البصر تكليفه أن يحد النظر إلى الشمس. فكذلك العقل تكريمه في إعماله في مجاله، لا في تكليفه فوق طاقته. والله تعالى أعطانا العقول لندرك بها القريب للبعيد. إن العقول كالأودية لها طاقة استيعاب للماء بقدر معين، فلو صب فيها ماء البحر مثلا لحصل فساد عظيم وغرق كبير. إذن العقل له سلطة في حدود مملكته، ومملكته لا تتجاوز بحال ما يمكن إدراكه بالحس، وما وراءه فلا سبيل إلى أن يدركه أو يحكم فيه. إنه إذا كان العقل عاجزا عن استيعاب ما هو مشاهد له في الجملة، مثل عدد حبات الرمل أو نجوم السماء أو ورق الأشجار أو أسماك البحار، فكيف يطمح إلى استيعاب ما غاب عن الحواس؟ وبما سبق يعلم أن الغلو في تعظيم العقل من أسس الضلال، وأن المذاهب المتطرفة التي تقرر أن العقل هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود، والمعيار الوحيد لاختبار صدق القضايا والحكم عليها، وفي طي ذلك الاستغناء عن الوحي الإلهي وإنكار كل ما لا يدركه العقل من الغيبيات، أن هذا ضلال مبين. والحقيقة الناصعة أن هؤلاء المتعاقلين ينافون العقل منافاة صريحة، فالعقل الصريح ينادي فيهم لو كانوا يعقلون: إن لي قدرة محدودة فلا تكلفوني ما لا أطيق. والدرس المستفاد مما مضى درس التسليم، أن نسلم لله العليم الحكيم ونسلم لوحيه، فالله تعالى خالق العقل، فحكم العقل منوط بخالقه، وهو سبحانه خلق العقل ليكون موصلا إليه لا قاطعا عنه، دالا على قدرته لا مضلا عن حكمته. إن قاعدتنا معشر المسلمين أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وما أحسن ما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والحمد لله رب العالمين.
1: وتعيها أذن واعية، أذن واعية مع الشيخ الدكتور صالح سندي.
2: الكلام عن الإيمان بالغيب من الأهمية بمكان، فالتشكيك في الغيب من أعظم ما يبذل فيه اليوم أعداء الله جهودهم. الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين في القرآن: الذين يؤمنون بالغيب، وهو يقتضي أن نرجع في معرفة ما لا نعرفه إلى من عرفنا به ثم نصدقه في قوله. الإيمان بالغيب أساس الإيمان وأصل الاعتقاد، فعقيدة لا غيب فيها ليست بعقيدة. ومن حكمة عالم الغيب سبحانه أن جعل عالم الغيب مستورا عن البشر لتحقيق حكمة الابتلاء، وليفوز غدا الذين يخشون ربهم بالغيب. اعلم أيها المؤمن أن الإيمان بالغيب ليس تعطيلا للعقل، بل فيه حفاظ عليه وتوجيه له، فيصان عن الانشغال بما لم يخلق له وليس في قدرته الإحاطة به، ويتفرغ لما هو في إمكانه من التفكير في المحسوسات واستثمارها الاستثمار الصحيح. ثم إنه ليس في وجود الغيبيات ما يضاد أحكام العقل، إذ ليس في أدلة الوحي مسألة غيبية يحكم العقل باستحالتها، إنما فيها ما لا يستقل العقل بالإحاطة به أو ما يختلف عما اعتاد العقل التفكير به لأنه خارج عن إمكاناته. ومن أفرازات الحضارة الغربية وإشكالاتها العقدية التي انعكست على بعض أبناء المسلمين اليوم الجزم بأن إثبات الحقائق لا يكون إلا عن طريق التجربة الحسية، وعليه فكل ما كان خارج الحسي فهو عندهم محل شك أو إنكار، ومن هذا أمور الغيب. إن التأصيل العقلي لمسألة الإيمان بالغيب يكون بملاحظة سبعة أمور لا بد من ربط بعضها ببعض لتتكامل الصورة وتنكشف المغالطة. الأمر الأول، ثمة أشياء مجهولة لنا داخل العالم وخارجه، هذه حقيقة لا تقبل الجدال، وكل اكتشاف علمي جديد يميط اللثام عن هذه الحقيقة. الأمر الثاني، العقل أضعف من أن يحيط علما بكل شيء. الأمر الثالث، الحواس ليست المعيار الوحيد لإثبات الأشياء، وعليه فإذا كان ما أدركه الحس موجودا فلا دليل على أن ما لم يدركه الحس غير موجود، فعدم العلم ليس علما بالعدم. ومن قال إن غير المحسوس غير موجود فقد خالف العقل والحس أيضا، وسيسقط بكلامه أسس العلم التجريبي من أصلها، إذ لم يرى أحد.
3: Allah

0: إنه كلام الله، والله لا يشبه المخلوقين، فكلامه لا يشبه كلامهم. ثانيا، استيفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ. تأمل قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما في الجنة على التفصيل لم يخرجوا عنه. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حيث جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد، فسئل فقال: سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. ثالثا، ما تضمنه من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيسة العقلية السنية. وصدق ربنا إذ قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. رابعا، ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة. تأمل في هذا مثلا ما تحداه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحديث ذي القرنين، فكان على ما ذكره أنبياؤهم وتضمنته كتبهم. خامسا، ما تضمنه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت، كقوله تعالى لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه أحد منهم، وكحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما، فمات كافرين، وكقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك في يوم بدر، وكقوله عن الروم: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان ما أخبر به في آيات كثيرة. وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن يقر بأن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه. سادسا، ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب. فتأمل قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فهذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل. سابعا، أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل، أسلوب رفيع مع السهولة والوضوح، فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، فجاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم مضمنا أصح المعاني، ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم سبحانه. ثامنا، أن تلاوته تختص بما لا يوجد في غيره، حيث هشاشة مخرجه وبهجة رونقه وسلاسة نظمه، وأن قارئه لا يكل سامعه لا يمل، وهذا في غيره من الكلام معدوم. كم يسمع المسلم القرآن ومع ذا فلا يدخله ملل منه البتة، ولو أعطى ما يسمعه حظه من التدبر لوجد في كل مرة فائدة، حتى كأنه يسمع هذا الكلام أول مرة. تاسعا، أنه منقول بألفاظ محفوظة حفظه المسلمون في صدورهم ودونوه في صحفهم، فلم ينخرم منه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا، لا يختل بتعاقب الأزمنة ولا يختلف بتباعد الأمكنة ولا يتغير باختلاف الألسنة. وصدق الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: وتعيها أذن واعية، أذن واعية مع الشيخ الدكتور صالح سندي.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يمتر اثنان أننا في هذا العصر نعيش في حالة فريدة سمتها تدفق معلوماتي ضخم، وهذا ما أدى إلى تداخل ثقافي عظيم، وصار الإنسان في هذا الواقع تحت ضغط رهيب يشبه حال طالب في فصل وأمامه 20 أستاذا يتكلمون ويشرحون مواد علمية مختلفة في وقت واحد. إن كثافة المنتجات الثقافية المعروضة إن لم يصحبها وعي حسن للذات والواقع والمطلوب، فسيكون ذلك عامل إرباك في العقائد والأفكار والأحكام، وسيسوق هذا إلى فتنة ثقافية وخلل عقدي وترحل أخلاقي. إذن نحن في أمس الحاجة إلى وعي، بل إلى وعي ناضج، بحيث يكون مرشحا لهذا الكم الهائل من الأفكار والمعلومات، فنتلمس حينها الصواب فنأخذه، ونبصر الباطل فنجتنبه. إنها حقيقة لا جدال فيها. ثم تسيل جارف من التيارات العقدية والفكرية يغزون في عقر دارنا، إنه أشبه شيء بالفيروس القاتل واسع الانتشار، وهو يختلف عن أي مهدد عقدي سبقه كما وكيف. ومن أبرز سماته ما يأتي: أولا، كثرة التيارات التي يروج لها، وكثرة الشبهات والأفكار التي تطرح. وطيف كبير من هذه العقائد والنزعات تقدم نفسها على أنها الحق والصواب، وحقيقتها سم زعاف يصيب العقيدة النقية والأخلاق السوية في مقتل. إنه استهداف مركز مدروس. ثانيا، استخدام وسائل متنوعة تميزت بالجدة والجاذبية، والكلمة الكبرى بينها هي للشبكة ووسائل التواصل دون شك، فإنها المهيمنة غالبا على الفكر والثقافة، وجميع المسارات الفكرية تكاد تدور عليها. ثالثا، تنوع الأساليب، فهناك مخاطبة للعقل ومخاطبة للعاطفة، هناك إثارة لشبهات فلسفية أو علمية تطبيقية، هناك تشويه للحق وتلبيس بالمتشابهات إلى آخر ما هنالك، بعكس ما كان عليه الحال في السابق حيث كان الطرح غالبا فلسفيا نخبويا. رابعا، الطرح اليوم يخاطب جميع الشرائح، فهو يحسن مخاطبة الكبار والصغار والذكور والإناث، ويتحدث بجميع اللغات، لذا فمساحة التأثير أيضا عظيمة. خامسا، وجود واقع جديد يسمى بالاغتراب الأسري أو العزلة الأسرية، وهذه ظاهرة لا يجهل انتشارها في كثير من المجتمعات المسلمة. ففي السابق كانت العلاقات الأسرية قوية، كانت الرقابة على الناشئة حاضرة، كان شعور كل فرد في الأسرة بالآخرين وملاحظة ما قد يطرأ عليهم كان موجودا. أما اليوم فقد أضحت الأسرة في كثير من الحالات عوالم متعددة يجمعها جدار واحد، فكل فرد صار له حياته الخاصة يبحر فيها وحده عبر جواله أو حاسوبه، ويكون عالمه الافتراضي، ولا رقيب ولا حسيب، فالكل مشغول بنفسه مشغول عن غيره. وهذا الواقع أنتج أن من أبناء هذا الجيل من صار صيدا سهل المنال لذوي المآرب. سادسا، غياب المرجعية عند كثير من الفتيات والشباب، فأحدهم لا يكاد يعرف أين يرجع إن غرق بشبهة أو اعتاصت أمامه مسألة، ولا يفرق بين المرجعية الموثوقة وغير الموثوقة، فكل يتكلم وكل يؤصل وهناك من يسمع. سابعا، واقعنا المعاصر أيضا فيه ضعف في إدراك حجم المشكلة الواقعة، أي أن بعض الناس لا يشعر بخطورة الواقع لبعده وانشغاله عليه، فأمراض الشبهات القاتلة قد تفتك بمن حوله وهو في غفلة، بل قد تتعدى إليه هو وهو لا يشعر، وربما يستيقظ متأخرا ولكن بعد فوات الأوان. ختاما أقول إنه في ظل الصراع الفكري الشديد لا غنى عن الحصانة اليقظة والوعي الرشيد، إن من الواجبات المتحتمات اليوم بذل النصح وبث الوعي، ومن لم يتدرع بدرع حصينة من العلم والتقوى نهشت فيه الشبهات وتلاعبت به الأهواء، والأجواء الملبدة بالغيوم يتعين أن يسير العاقل فيها على نور وهدى وبينة، وإلا فما أدنى عطبة. إن أمواج الشبهات المتلاطمة تغرق الخفيف، أما الراسخ فهو بتوفيق الله ثابت لا يتزحزح، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين.
2: البديهيات القرآنية. يقول الله تعالى:

0: في هذه الآية يدعو الله سبحانه وتعالى المكذبين بالبعث إلى التأمل والنظر في السماء فوقهم، كيف خلقها سبحانه وبناها وزينها بما وضع فيها من نجوم، وليس لها شقوق تعيبها، فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى. وفي قوله تعالى فوقهم بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى السماء، فمعلوم أن السماء لا تكون إلا فوقهم، فما المعنى من ذكره؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان هو لزيادة التوبيخ، أي كيف غفلوا عن النظر إلى السماء مع سهولة النظر إليها كونها فوقهم. وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وقوله تعالى فوقهم حال من السماء، والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع المكنة منه، إذا السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفع رؤوسهم. فيكون من اللطائف في معنى ذكر فوقهم أنه زيادة في التأنيب والتوبيخ لعدم تفكرهم وتأملهم مع سهولة ذلك الفعل.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
2: قرآنا عجبا.

0: يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون أي ترونه عجبا منكرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد. وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآن. وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به. إذن تعجبون إنكارا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل، بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله. وأنتم سامدون، سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك. فسامدون قيل المعنى مغنون، وقيل المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. فاسجدوا لله واعبدوا. والمراد بالسجود هنا الصلوات كلها وليس الركن الخاص الذي هو السجود. واعبدوا هذا عام لكل العبادات.
1: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل، ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه، فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره، وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: البديهيات القرآنية. يقول الله تعالى:

0: هود.
1: يخبر الله تعالى عن المكذبين من قوم هود عليه السلام بأنهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطا منه يوم القيامة. ألا إن عادا جحدوا ربهم وكذبوا رسله، ألا بعدا وهلاكا لعاد قوم هود. وفي قوله تعالى قوم هود بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى لعاد، فمعلوم أن عاد هم قوم هود، فما معنى ذكر قوم هود؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه لبيان أن استحقاقهم الهلاك كان بسبب تكذيبهم لرسولهم هود عليه السلام. وفي ذلك يقول القاسمي رحمه الله في كتابه محاسن التأويل: وقوم هود عطف بيان لعاد، فائدته النسبة بذكره عليه السلام الذي إنما استحق الهلاك بسببه، كأنه قيل عاد قوم هود الذي كذبوه. ومثله قول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له أثرا في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم. فيكون من اللطائف في معنى ذكر قوم هود أنه للدلالة على استحقاقهم اللعنة والهلاك أنه كان بسبب إعراضهم وتكذيبهم لرسولهم هود عليه السلام.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
3: قرآنا عجباً.

0: العالمين.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله، أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حبر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
2: البديهيات القرآنية.
3: يقول الله تعالى:
4: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل

0: يخبر الله تعالى بأنه صدق رسوله ما أراه إياه في منامه وأخبر به أصحابه بأنهم سيدخلون بيت الله الحرام آمنين لا يخافون محلقين رؤوسهم ومقصرين، فعلم الله ما لم يعلموا فجعل من دون تحقيق ذلك بدخول مكة تلك السنة فتحا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر. وفي قوله تعالى لا تخافون بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى آمنين، فمعلوم أن الأمن يقتضي عدم الخوف، فما معنى ذكر لا تخافون؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر لا تخافون لبيان كمال الأمن. وفي ذلك يقول الرازي رحمه الله في تفسيره الكبير قوله تعالى لا تخافون أيضا حال معناه غير خائفين، وذلك حصل بقوله تعالى آمنين. فما الفائدة في إعادتها؟ نقول فيه بيان كمال الأمن، وذلك لأن بعد الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا يحرم عليه القتال، وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم، فقال تعالى تدخلون آمنين وتحلقون ويبقى أمنكم بعد خروجكم عن الإحرام. فيكون من اللطائف في معنى ذكر لا تخافون أنه لبيان استمرار الأمن حتى بعد انقضاء النسك.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
2: قرآنا عجباً.

ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل. ولهذا قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله وصلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل، فتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تبشرهم بالرحمة والرضوان. فالمؤمن والمؤمنة عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره برحمة الله ورضوانه، أما الكافر فعند الموت يبشر بالعذاب والنار وغضب.

0: ثم قال بعد جل وعلا وأبشروا بالجنة، تقول لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله في الدنيا على أعمالكم الصالحة وعلى تقواكم لله، أبشروا بالجنة نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أولياء المؤمنين، يسددونهم ويرشدونهم، يلقون في قلوبهم من الخير ما يعينهم الله به على طاعته. وفي الآخرة وأولياؤهم أيضا حتى يصلوا إلى الجنة وحتى يفوزوا بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة من أنواع النعيم، ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون من النعيم المقيم والخير الكثير نزلا من الغفور الرحيم. يعني هذا النعيم والخير الكثير نزلا من الله جل وعلا، ضيافة وغراء ونعيما مقدما من ربنا عز وجل، وهو نعيم لا يفنى ولا يزول، بل هو نعيم دائم ومستقر. ومن ذلك أنهم يرون ربهم جل وعلا في أوقات يحددها لهم سبحانه وتعالى على حسب منازلهم في التقوى، فله موعد مع الله للنظر إلى وجهه الكريم.
1: قرآنا عجبا.

0: الرحمن.
1: في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله
2: So

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا وأعاننا على أداء صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم إننا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذه الزيارة إلى مركز شيخنا الشيخ بسام الغراسي الحبيشي حفظه الله، الذي يقوم على هذه الدار المباركة، الدار السلفية بالمدي من بلاد الصبيحة، فله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. بالحقيقة إخواني في الله، الإنسان إذا زار مثل هذه المراكز المباركة الطيبة فإنه ينثلج صدره. من كان يظن يوم من الأيام أن تصبح بلاد المدي مهوى لأفئدة طلاب العلم بين هذه الجبال؟ ومن كان يظن أن يتوافد إليها هؤلاء الطلاب المباركون؟ شيء أراده الله، شيء أراده الله سبحانه وتعالى حين أراد الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة الخير، هيأ لها قيام مثل هذا الخير ومجيء مثل هذا الشيخ المبارك الذي عرف من زمن في نشاطه في الدعوة إلى الله. كم كنا نسمع عنه وهو في الشعر والنشاط الذي يبذله حفظه الله وبارك فيه، وكيف قامت دعوة طيبة مباركة في بلاد الشعر، وكم كنا والله نسمع بالخير الذي بثه الله على يديه في تلك البلدة. ثم انتقل إلى بلاد الضالع، إلى الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه فترة من الزمن، ثم أراد الله به أهل هذه البلدة الخير فانتقل إليها جزاه الله خيرا، داعيا إلى الله ومرشدا وموجها. وما عرفه الناس والمشايخ وطلاب العلم إلا بالنشاط في الدعوة إلى الله وفي التأليف وفي التدريس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهوده الطيبة وفي داره المباركة العامرة بالكتاب والسنة. كم يفرح الناس وكم نسمع الألسن تلهج نعم بالذهاب إلى بلاد المدي. لماذا؟ ما هناك مصانع ولا مزارع ولا يعني شركات نفط ولا غير ذلك، إنما للمجيء إلى هذا الخير. فانظروا إلى هذه الوجوه المباركة الطيبة التي استقرت في هذا المكان. ولما أن صدق الناس في هذه البلدة مع الله وأحبوا هذا الخير، انظروا كيف حصل الخير وكيف يسر الله بمن بنى هذه البناية المباركة التي ترى من مكان بعيد ينظر إليها الناظر في انثلج الصدر، مركزا قام على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن أسس. فيسمع الناس الفتاوى والدروس والخير، لا سيما في الإذاعة التي تبث سواء عالميا أو التي تبث في البلدان، فيسمع الناس خيرا كثيرا، وانتفع الناس والنساء والأطفال والصغار والكبار، وحصل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا هؤلاء المشايخ الفضلاء، وأن يحفظ علينا هذه الدعوة المباركة التي والله أنها أغلى إلينا وأغلى علينا من حتى من دمائنا ومن أبنائنا ومن آبائنا وأمهاتنا. نعم عباد الله، حين يأتي الإنسان يتفقه في دين الله ويرفع الجهل عن نفسه فترة من الزمن، ثم يعود إلى البلد مستنيرا داعيا إلى الله، يصلي في الناس برمضان بكتاب الله ويترنم به بتلك الآيات، ويفيد الناس بما استفاد من الشيخ، فكم للشيخ من أجور عظيمة، وكم له من أجور مباركة، ما يقوم داعية ويخرج داعية في بلد من البلدان إلا ولشيخه من الأجر كأجره، لأنه نعم حرص كل الحرص ليلا ونهارا سرا وجهارا على ذلك الطالب حتى برز وحتى حفظ كتاب الله أو من كتاب الله، وحفظ ما شاء وما يسره الله سبحانه وتعالى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث بهذا الخير كما قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس بما يقومون به من الجهود العظيمة فلن يستطيع أن يشكر الله. نعم عباد الله، فعلينا جميعا أن نحمد الله على هذا الخير، وعلينا جميعا أن نفرح جميعا بهذا الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا أن نفرح وأن نزداد لله شكرا، وأن ندعو الله بثبات هذا الخير. ما يدرك دعوة رجل صالح ودعوة طالب علم مقبل على الله صادق مع الله يستجيب الله دعوته. فنعم بارك الله فيكم، يبارك الله في هذا الخير وفي الدار وفي شيخ الدار وفي العلوم والفهوم، ويحصل خيرا عظيما ما يدرك دعوة طالب علم. يدفع الله الشرور والبلاء عن البلاد وعن الدعوة وعن الشيخ وعن المركز. فكم والله للمشايخ علينا من حقوق أن ندعو لهم حتى في الثلث الآخر من الليل، أنت تأكل وتشرب وتطلب العلم وتتلقى العلوم ليلا ونهارا، والشيخ هو الذي يتعب ويجهز للدروس وفي قلبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان الواحد منا أيها الإخوة عنده 3 أبناء 5 10 يعني أقل أكثر، وهو مهموم بسبب هؤلاء الأبناء، كيف بالشيخ عنده مئات الطلاب؟ نعم إخواني في الله، فما علينا إلا أن ندعو لهم. نعم إخواني في الله، لا نقول هذا والله من باب المجاملة، وإنما هذا من باب الإنصاف والحق الذي ينبغي أن يقال. إخواني في الله، طلب من الشيخ المبارك شيخنا الجليل حفظه الله الشيخ بسام أن نتكلم عن بعض جهود أهل اليمن، وإن كنا لم نحضر إلا الشيء اليسير فنتكلم بما نستحضره بإذن الله سبحانه وتعالى. فلأهل اليمن الفضل العظيم، انظروا عباد الله، أعيرني سمعكم قليلا، لما أراد الله للإسلام أن ينتشر ولما أراد الله للخير أن يتوسع ولما أراد الله إعزاز دينه وإعزاز نبيه عليه الصلاة والسلام، ماذا آمن به أهل اليمن؟ آمن به أهل اليمن بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطارد في جبال مكة وفي شعابها وفي أوديتها مستخف في بعض دور مكة، جراء عليه قومه ومعه حر وعبد، ثم توسعت الدعوة شيئا فشيئا. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: القسم الأول حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة منذ أن ولد إلى أن صار عمره 40 سنة، إذن 40 سنة هذه تسمى كلها قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم 13 سنة في مكة بعد أن بعثه الله وأنزل عليه الوحي، ثم 10 سنوات في المدينة، في المدينة وسميت سنوات ما بعد الهجرة. إذن في ماذا بارك الله فيكم؟ ربما في سنة 52 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حين أراد الله للدين أن ينتشر والإسلام أن يتوسع والخير، نعم ماذا بارك الله فيكم أن ينتشر وازداد. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في أيام الحج وفي ليالي منى من أيام التشريق، التقى في الليل بنسمة مباركة من أهل اليمن من الخزرج، لأن الأوس والخزرج هاجروا إلى يثرب الذي كانت تسمى يثرب وتسمى الآن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهار سد مأرب بفترة يسيرة، كما هاجرت من اليمن قبل أن ينهار السد قبيلة الغساسنة التي سكنت بلاد الشام. نعم عباد الله، فانظروا إلى تلك النسمة المباركة في تلك الليلة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو من الخزرج؟ قالوا نعم. وكأن الناس يسمون الأوس والخزرج بالخزرج لأن الخزرج أكثر عددا من الأوس. قال عليه الصلاة والسلام: أمن موالي اليهود؟ قالوا نعم. قال: أفلا تجلسون أحدثكم؟ قالوا بلى. أفلا تجلسون أحدثكم في أهل اليمن خيرا عظيما، أهل مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يأديهم في أنديتهم يريد أن يحدثهم فينفرون نفرة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد أن يروه ربما تكلموا يعني أمامه بالكلام القبيح. أما أهل اليمن: أفلا تجلسون أحدثكم؟ سبحان الله، من رحمة الله بأهل اليمن من الأوس والخزرج أنهم في الليل والنهار كانوا يسمعون اليهود وهم يبشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا حصلت كرة من الأوس والخزرج على اليهود كان اليهود يقولون لهم: إنه قد أضلكم زمان النبي، وإنه خارج في هذه الأيام، وإنا سنؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكانوا يسمعون ليلا ونهارا، يسمعون في الليالي والأيام، وفي تلك المرحلة ازداد سمع أهل اليمن من الأوس والخزرج من اليهود، لا سيما حين خرج ذلك اليهودي في بني عبد الأشهل وجمع بني عبد الأشهل، وكان يسكن بين أظهرهم، وكان اليهود يسكنون لوحدهم، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهذا اليهودي سكن في بني عبد الأشهل قوم سعد رضي الله عنه، خرج عليهم يوم، كما صح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله حديث سلمة بن وقش، فخرج هذا اليهودي ووعظهم وذكرهم بالله وبوقوفهم بين يدي الله، وذكرهم بالنار وبالجنة، ووصف لهم الجنة والنار كأنهم يرونها رأي العين. فقالوا: ويحك، وما دليل ذلك؟ لأنهم كفار لا يؤمنون لا بيوم آخر، ولا يؤمنون بالبعث، ولا بالنشور، ولا بجنة، ولا بنار، نعم يظنون أنها الحياة الدنيا فقط. قالوا: وما دليل ذلك؟ قال: نبي يبعث من هذه الجهة، وأشار إلى مكة، ثم نظر إلى أصغر القوم، إلى سلمة بن وقش، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره ولم يمت يدرك هذا النبي، دليل على أنه كان قريبا. فكان يسمعون مثل هذا الكلام أن النبي قد يعني بعث، أنه قريب، وأنه سيأتي إلى هذه البلدة، وأن زمانهم زمانه قد أضل تلك الأيام. فسمعوا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعثته وعن نبوته، فبمجرد أن التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله للخير أن ينتشر، وعلم الله سبحانه وتعالى أن تلك القلوب ستكون هي المؤمنة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما علم الله سبحانه وتعالى أن أهل اليمن هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم، هم الشعار أي الملبس الذي يلي الشعر من على الجسد كما قال عليه الصلاة والسلام، فلما أراد الله لهذا الدين أن يتوسع التقى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك النسمة المباركة، ستة نفر من الخزرج. أو من الخزرج؟ قالوا نعم. أمن موالي اليهود؟ قالوا بلى. أفلا تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. جلسوا، جلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي المباركة وفي ليالي التشريق من منى. قال عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهم القرآن وذكرهم بالله ودعاهم إلى الله. وكان من سيمة أهل اليمن أنهم يتشاورون ولا يقوم أحد يتكلم ويترك آراء الآخرين، إنما كان من تلك الشيمة العظيمة أنهم ينظر بعضهم إلى بعض ثم يتحدثون. فنظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. مسابقة يا إخوة، مسابقة، لأن الله يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
1: فلا يسبقنكم، جعلوا الأمر مسابقة ومسارعة، انظر كيف سابقوا وهم لم يعلموا عن الإسلام شيئا، ونحن والله كم نسمع عن المسابقة والمسارعة والاستباق، وفينا من التأخر والتباطؤ ما لا يعلمه إلا الله، وما ذلك إلا لقصور شديد فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاموا وتشهدوا شهادة الحق، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود في الوجود يستحق العبادة إلا الله، وأن محمد رسول الله النبي الحق الذي بشرهم به اليهود قبل أيام. وارتحلوا إلى المدينة، ارتحلوا بأعظم يعني هدية لأهل المدينة، ارتحلوا بصدور مؤمنة، ودخلوا بها تلك المدينة التي ستكون مأوى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام يجوب يعني خيام منا، ويأتي على الناس ويقول هل الرجل ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريش قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي. وهذا فيه رد على الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. رجع أولئك الأخيار بأعظم بشارة لأهل المدينة، فلم يبقى بيت ولا دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر أولئك الأخيار أنه قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه في مكة النبي الذي تتوعد اليهود به الأوس والخزرج، وإن لم يدخلوا تلك الليلة وتلك الليالي في الإسلام، إلا أن دور المدينة امتلأت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قريش امتلأت، نعم، وبيوت العرب امتلأت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قد نعم آذوه، وكانوا يتربصون به الدوائر، وكانوا إذا جاء الحجيج أو العمر لبيت الله يمسكونهم على حدة ويقول لهم احذروا غلام بني هاشم، إنه كذاب، وإنه ساحر، وإنه أفاك، وإنه مجنون، وإنه وإنه وإنه. ولكن أهل اليمن تلك القلوب العظيمة في البيوت رجالا ونساء كبارا وصغارا تلهج ألسنتهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدخلوا في تلك الأيام قاطبة في الإسلام، إلا أنهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام ودارت الشهور، وجاء موسم الحج، وخرج من خرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وكانت تسمى بيعة العقبة لأن جمرة العقبة كانت بعيدة من منى، فما كان الناس يذهبون إلى العقبة لأنها آخر جمرة نعم مما يلي مكة، فكانوا يجتمعون في تلك المكان لأنه بعيد، وسميت بالجمرة العقبة لأن الجمرة أصلا كانت في أول الجبل، لكن هذه الأيام قد دكت الجبال وأصبحت الجمرات على ستة نعم أدوار في أيام الدولة المباركة الدولة السعودية السنية، نعم. فالتقوا في العقبة وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، نعم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينتشر الإسلام في تلك المنطقة الخصبة، نعم. فأرسل معهم مصعب بن عمير، نعم، يدعوهم إلى الله. تجهز مصعب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالت الأيام، وانطلق مصعب، نعم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله. وصل مصعب ورافقه أسعد بن زرارة، نعم، من الخزرج، رافقه في المدينة، وكان يخرج معه دعوة إلى بنو فلان وإلى بنو فلان وإلى بنو فلان، نعم، يدعوهم إلى الله. وصلوا إلى حي بني عبد الأشهل، ذلك الحي الذي أصبح حيا مباركا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بني عبد الأشهل ذلك الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وصلوا، ولما نظر سعد من مكان وأشرف على قصره، ورأى أسعد بن زرارة ابن خالته وهو من ألد الناس عداوة له لأنه من الخزرج، وسعد ابن معاذ من الأوس، ومن رحمة الله أن الله قدم للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام أو قبل تلك الأيام قدم له هدية عظيمة. ما هي تلك الهدية؟ اقتتل أهل اليمن الأوس والخزرج في معركة عظيمة سميت بمعركة بعاث، حتى ملوا من القتال وملوا من الحروب وأبغضها بغضا شديدا، لأنه تهالك الأشراف في تلك الأيام، هلك أغلب الأشراف في معركة بعاث، وكان هذا شيء قدمه الله لرسول الله من أجل أنهم ملوا الحرب وأرادوا رجل يدخل بينهم. ولذلك ماذا قالوا في بيعة العقبة؟ ماذا قالوا حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا رسول الله، إنا قد تركنا قومنا وفيهم من العداوات ما لا يعلمه إلا الله، وإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. قالوا: يا رسول الله، نحن خرجنا وبيننا من العداوات والثارات والقتال، فإن يجمعهم الله بك. فسبحان الله الذي جمعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق معهم مصعب، أو نعم انطلق معهم مصعب بن عمير، فدخلوا حي بني عبد الأشهل، فقال سيد بني عبد الأشهل سعد، وهو سيد الأوس، لأسيد بن حضير من أشجع الصحابة رضي الله عنهم من بني من الأوس وهو من بني عبد الأشهل، قال له: يا أسيد، اذهب وازجر هذا الرجل الذي جاء بدين جديد، وجاء يسفه أحلامنا، وجاء يعني يعيب علينا آلهتنا وما نحن فيه من العبادة لآلهتنا. لولا أن ابن خالتي أسعد من زرار موجود لذهبت بنفسه، يعني يحترم القرابة وإن كان بينهم عداوة. فانطلق نعم أسيد بن حضير ولبس سلامة الحرب من أجل الهنجمة، وكما يقال أول ما رآهم قال: ما الذي جاء بكم إلى حينا؟ تسفهون أحلامنا وتعيبون علينا ديننا، إذا أردتم لأنفسكم الحياة فخرجوا من حينا. تقدم مصعب وقال: أولا تجلس فتستمع حديثا إلى حديثنا، فإن قبلت أمرنا وإلا كففنا عنك ما تكره. قالوا: إن قبلت إلا نحن إذا كنت تكره هذا الأمر بعد أن نعرضه عليك سنكف عنك ما نكره ما تكره وننطلق. فلما رأى هذا الكلام وفيه الإنصاف، وهذه فيه نعم للداعي أن يكون منصفا بكلامه، وأن يتنزل إلى الناس إلى أحد عقولهم، وأن يأتي لهم بالأسلوب الطيب الحسن. الناس لا يتأثرون بخطبتك ولا بمحاضرتك، يتأثرون بأخلاقك. نعم قد يكون خلق أفضل من ألف محاضرة، وقد يحاضر الإنسان ويكون يعني صاحب لسان طلق وغير ذلك، أو طليق وغير ذلك، ولكنه سيء الأخلاق، فيقول: انظر المطاوع هؤلاء هم في جهة وحقهم المحاضرة في جهة. فاجعل من أخلاقك الطيبة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني دعوته تختلف، ما هي إلا دعوة محاضرة، أو كان بعض الأحيان يرشد الناس كثيرا، أو مرشدا لهم كثيرا عليه الصلاة والسلام. يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين، فيرجع داعيا إلى قومه ويقول: يا قوم ادخلوا في الإسلام، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأن الأعراب هؤلاء البدو يحبون المال حبا جما ويتعلقون به تعلقا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني وعظه موعظة ولا موعظة، إنما أعطاه هدية غنم بين جبلين، فرجع ينشر الإسلام ويقول: يا قوم ادخلوا في الإسلام، ائتوا محمد، ادخلوا في دين محمد، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فما يستمر إلا أيام فيدخل الإيمان في قلبه ويتوغل في نعم صدره، فيصبح الإيمان أعظم إليه من تلك الشياه وتلك الأموال. نعم عباد الله، إذن أفلا تجلس فتستمع؟ فقال: لقد أنصفت، وركز الحرب في الرمل وجلس يستمع. فقرأ عليه مصعب القرآن وتلا عليه آيات الرحمن ودعاه إلى الله وذكرهم بما هم فيه نعم إذا ماتوا على ذلك أنهم من أهل النار، وتلا عليه آيات الله سبحانه وتعالى. قال الراوي: والله لقد برقت أسارير وجهي، وعلمنا أنه سيسلم قبل أن ينطق بالشهادة. فقال: ما أحسن هذا الدين، كيف يصنع الذي يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا: ذهب فاغتسل. فذهب واغتسل سريعا، ثم جاء نعم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام واستنار وجهه. ثم كيف يصنع؟ كيف سيأتي بسيد القوم إذا ذهب؟ قال: لو أنا قد دخلت في دين محمد ربما يقتتلون، وربما نفر منه نفر عظيمة. فوصل إليه لكنه قد رأى ملامحه مغيرة، فقال له: إن بنو فلان قد خرجوا إلى ابن خالتك، أي أسرة من أسرتك الذي بينك وبين الخزرج عداوة، قد خرج بنو فلان إلى أرضك من أجل أن يقتل ابن خالتك أسعد من زرارة، من أجل أن يخفروه، يعني أنك ما دافعت عن رحمك. فامتطى سلاحه وانطلق سريعا، وصل وإذا هم آمنون، فعلم أنه أنما أراد أن يأتي به إليهما، فقال ما الذي جاء بكم إلى حينا؟ سفه الأحلام ويعني لأشياء كثيرة مما ذكر نعم سيد. فقال مصعب أفلا تجلس فتسمع؟ نعم، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فجلس يستمع فتلا عليه القرآن ودعاه مصعب إلى الله سبحانه وتعالى، فتبسم وقال ما أحسن هذا الدين، كيف يصنع من أراد يدخل في الإسلام؟ فقالوا ذهب واغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب واغتسل ثم تشهد شهادة الحق. هل اكتفى أن دخل في الإسلام فقط؟ انظروا إلى أهل اليمن وإلى تلك القلوب العظيمة، رجع وجمع بني عبد الأشل وقال كيف تعلموني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأنت وأنت أثنوا عليه خيرا. قال فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا كلمة واحدة بعد أن اغتسلوا وتطهروا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم شهدوا ثم اغتسلوا ولعلهم بدأوا يصلون. نعم عباد الله، انظروا إلى تلك القلوب العظيمة التي قبلت الإيمان وأصبحت بيئة خصبة، ولم يأتي الحج إلا ويخرج 83 رجل وبعض النساء، نعم في قلبهم من الشوق للقي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله، خرجوا مع قومهم الكفار وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه العم العباس يستوثق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أول من تكلم العباس فحمد الله وأثنى عليه، أو أنه تكلم وقال محمد بالمنعة ما لا يخفى عليكم، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، فإن كنتم تعلمون أنكم موفون له بما وعدتموه فدونكم، وإلا فدعوه فإنه في منعة من قومه. فقام الأنصار نعم، وماذا بارك الله فيكم، مبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قطع البيعة أحد الأنصار وقال يا قوم تعلمون على ماذا تبايعون؟ تبايعون على قتل الأنفس والأشراف، وستتخطفكم العرب واسترميكم عن قوس واحدة. فقال أمط عنا يدك، والله لا نستقل هذه البيعة. نعم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمو أزرهم. وبعد أن تمت البيعة قال يا رسول الله، انظر كلام يعني صحيح صريح، نحن بريئون من ذمامك حتى تصل إلينا، يعني مو يقتلك بالطريق بعد نحن نتحمل وإننا خفرناك، لا، نحن بريئون من ذمامك حتى تصل إلينا، فإذا وصلت إلينا نحميك مما نحمي أزرنا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم ووفى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، ولذلك أول مشاركة لهم كانوا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات عظيمة وعديدة قبل أن يلتقى الناس في بدر. سبحان الله، من حكمة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه إلى بعض الكفار ويأتي من يحجز بينهم، وتارة يفر المشركون وتارة لا يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بهم من أجل يتعودوا على الخروج، لو خرجوا في أول موقعة معركة وانكسار لخافوا ربما، لكن الله جل وعلا جعلهم يتدرجون قليلا قليلا. جاءت غزوة بدر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر نعم عبد الله بن جحش إلى نخلة ينظر له خبر قافلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بأنها ستخرج وكان يريد الاعتراض لها، فكان يريد خبر القافلة، فذهبوا إلى تلك المنطقة، والقصة طويلة نختصر منها، أنهم وصلوا في آخر يوم رجب من رجب، وقالوا إذا تركنا القافلة حتى يدخل أول يوم شعبان دخلت في حدود الحرم، وإذا قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، ثم قرروا فهجموا على القافلة وقتلوا ابن الحضرمي نعم ابن علاء الحضرمي، ثم أسروا رجلين وفر رجل، واستاقوا القافلة المدينة، فشنع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل في الشهر الحرام وأنه استحل الشهر الحرام. نعم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن فتنة أهل قريش، وإن كان الصحابة قد أخطأوا بالقتال في الشهر الحرام، أن فتنة أهل قريش للصحابة عن دينهم، والفتنة أشد من القتل. نعم، مرت الأيام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قافلة عظيمة كبيرة لأهل مكة، فأرسل بسيس بن عمرو الجهني لينظر خبر القافلة إلى مكان بعيد، فجاء بسيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر القافلة، فقال عليه الصلاة والسلام من كان ظهره حاضر فلينهض معنا، من كان معه المركب الآن موجود يتحرك الآن. قال بعض الصحابة يا رسول الله إن مراكبنا فيها على المدينة، قال لا، إلا من كان ظهره حاضر. وفي هذا رد على الصوفية وعلى من يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. خرج الجيش وثلثين من أهل اليمن، ثلثين جيش النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أهل اليمن من الأوس والخزرج والأنصار والمهاجرون ثلث واحد خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب، كان يظن أنه يعترض القافلة ويأخذ تلك الأموال التي كانت ربما من أموال المسلمين، فقد أخذوا الديار وأخذوا الأراضي وأخذوا الأموال وأخذوا كل ما على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه عرق قريش فيها أموالكم فخرجوا إليها لعل الله أن ينفركمها. طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا ولم يستكره أحدا على القتال، لأنه لم يكن يعلم أنها ستكون معركة عظيمة من أعظم معارك الإسلام، لم يكن يعلم أنها سيكون يوما داميا، وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، ربما في عشر رمضان من السنة الثانية من الهجرة خرج، وفي الطريق قال علي يا رسول الله نحن نمشي وأنت تركب في أيام شدة القيض وهم يمشون في الصحراء، قال لستما بأقوى مني ولست بأغناكم عن الأجر، يريد صلى الله عليه وسلم أجر فكيف بي وبك ونحن نطلب العلم الحلوى، يعني الجدير بنا أو الجدير بنا أن نحرص على الأجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الأجر. نعم عباد الله، واصل النبي صلى الله عليه وسلم السير. أبو سفيان الحريص ومن أذكى العرب كان لا يمر به راكب من الركبان إلا ويسأل هل استنفر محمد أصحابه للقاء بالعير، حتى نقلت له الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للإيقاع بعيره، فأرسل ضمضم من عمل الغفار إلى أهل مكة سريعا يخبرهم أن محمد قد عرض لأموالهم وفعله شيء. كان سوق بدر في الشرق وكان هو متجها إلى الشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم آتي من المدينة متجه إلى الشرق، لأنهم كانوا يجتمعون في بدر، وكانت بدر فيها آبار كثيرة، كانت طريق على القوافل ثم أصبحت سوق من أسواق العرب لأنها في وسط الصحراء وفيها آبار ماء فسمي سوق بدر. نعم غير طريق القافلة، بدل أن يمشي شرقا غير طريق القافلة غربا إلى البحر، إلى الساحل الغربي المعروف بالبحر الأحمر. فلما نعم غير طريق القافلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، واصل المسير حتى اقترب من بدر، ووصل ضمضم بالعمر الغفار إلى أهل مكة واعتنى على جبل، ما نعم الآن أحد جبل مكة، وصرخ بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة أموالكم عرض لها محمد، الغوث الغوث لا أرى إلا أن تدركوها. فقال الكفار أيظن محمد مع أصحابه أن تكون هذه العير كعير بن الحضرمي، والله ليرين غير ذلك، فأوعبوا في الخروج وكانوا بين رجلين، إما أن يخرج وإما أن يبعث مكانه رجل يخرج عنه، ولذلك بعث عدو الله أبو لهب رجل بمال كان عليه أن يخرج مكانه، وقام أبو جهل يحرض الناس، وقعد سيد بني جمح أمية بن خلف ذلك الطاغي العظيم الذي عذب بلال بن أبي رباح وعذب أهل الإسلام. لماذا قعد؟ لأنه جاء في صحيح البخاري أن سعد بن معاذ انظر سعد بن معاذ كان يجير لأمية التجارة في طريق المدينة وفي داخل المدينة، ويستفيد من أمية بن خلف حين يجير له التجارة أنه يأتي إلى مكة، وأن أمية يعني يقول إن سعد بن معاذ في جواري، فيطوف سعد ويعتمر متى شاء ليلا أو نهارا ومتى شاء من الدهر، بينما منع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الطواف بالبيت الحرام. فمرة من المرات جاء سعد وكان قد تأزمت الأمور بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، جاء ليطوف ونزل على أمية بن خلف في داره، فقال أمية إلى بعد الظهر، بعد الظهر الوقت حار شديد الحرارة وما في مكة أحد ولا في أندية قريش أحد في مكة، يعني أقصد في الحرم. فلما كانوا بعد الظهر خرج به، فبدنا إنما هما يطوف وأمية معه مرافقا له، إذ ظهر عدو الله أبو جهل جاء قدرا، فقال يا أمية من هذا الرجل الذي يطوف بجوارك؟ قال هذا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو يعرف عن سعد بن معاذ أنه حامي لحمى الإسلام، ومن أكثر من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من آوى الصحابة في بلدته وفي قومه وعشيرته. قال كأني بكم وقد آويتم الصبا وتطوف أنت آمن. قال له سعد والله لئن منعتني من الطواف لأمنعنك ما هو أشد عليك، تجارتك تمر من عندنا من المدينة. وبدأت ترتفع الأصوات بينه وبين نعم أبو جهل، فقال أمية ودعي خفف نعم سعد بن معاذ، قاله يا سعد إن هذا سيد هذا الوادي. فقال اسكت والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحدثون أو يزعمون أنهم قاتلوه. فقال ذلك اللعن في المجلس والله ما يكذب محمد، كافر لكن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وهم الذين سموه الصادق الأمين. فرجع إلى زوجتي وقال: أما تعلمين ماذا قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قالت قال لها قال: يزعم محمد وأصحابه أنهم قاتلون أو أنهم قاتلين. قالت: والله ما يكذب محمد، من اليوم لا تخرج مكة من مكة. ولكن أمر الله كان أمية قد تلكى لما خرج الناس، فجاء ذلك اللعين أبو جهل وقال: وأنت سيد هذا الوادي، وإذا تخلفت تخلف الناس. وجاءه كما جاء في بعض السير والمغازي أعز صديق له عقبة بن أبي معيط، جاءه بمجمرة فقاله: ولما؟ قال: يا أبا علي، إنما أنت من النساء نبخرك. فعيره أنه ما هو كفء وأنه جبان، فقال: قاتلك الله. ثم نهض إلى زوجته وقال: جهزوني. قالت: أونست ما قال أخوك اليثربي؟ قال: نعم، ولكن سأكون في آخر الجيش وعندي أحسن ناقة، نعم لو حصل شيء سأشرد عليها. ولكنه أمر الله جل في علاه، فخرجوا. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو الصحابة يأملون في تلك العير كما قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بينما يأمل مع الصحابة تلك العير إذا بالكلام يتغير تماما. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العير قد أفلتت، وأن ثم جيش عظيم قد أقبل من مكة، نعم بأعداد هائلة وبعدة عظيمة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد رأي الأنصار، كما سنعلم من دلائل الحديث. فقام المهاجرون وتكلموا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة، كل واحد يقوم ويتكلم ويحفز ويقول: يا رسول الله، نمضي إلى هؤلاء الكفار ونقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قام رجل من أهل اليمن، من أجدادكم، من أهل اليمن، المقداد بن عمرو الأسود الكندي رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إن معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من أصحابه مثل هذا الكلام العظيم، يقول: يا رسول الله، امضي منا على بركة الله، نحن لسنا قائلون لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون. نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إن معكم مقاتلون. طبعا كان هذا كله الرأي، رأي من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا تنصره الأنصار إلا في المدينة للعهد الذي عاهدوا يوم العقبة، ولكنهم رضي الله عنهم لفرط شجاعتهم والاحترامهم لإخوانهم المهاجرون الذين سبقهم بالإيمان لم يتقدموا عليهم. وكان يقول: أشروا علي أيها الناس، فيتقدم المهاجرون ويقوم المهاجرون ويتكلمون، والأنصار يصنعون من أنفسهم أنهم تبع، هم مع رسول الله ومع المهاجرون والأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يردد: أشيروا علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه يريد رأيهم. فقام سعد رضي

إشارة إلى جهة البحر. والله يا رسول الله لو استعرفت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لصبر في الحرب، وهذا يدل على الإنسان لا بد يصبر في الحرب. صدق عند اللقاء، لا بد أن الإنسان يصدق مع الله في اللقاء. إنا لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. نحن أبناء الحلقة أي السلاح، ورثناها كابر عن كابر، فامضي لما أمرك الله. والله لو أردت برك الغماد من أرض حضرموت لجالدنا معك حتى تبلغه. الله أكبر. فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وقال: سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم بشرهم ببشرى عظيمة أراه الله جل وعلا مصارع الكفار، كأن المعركة قد دارت. وراهم النبي صلى الله عليه وسلم بأم عيني، قال: والله لكأنما أنظر إلى مصارع القوم، من أجل أن يطمئنوا، لأنهم في قلة وفي ذلة وفي عدد يسير. فخرجوا وصلوا إلى بدر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعض الصحابة نعم على بدر، ونحن لسنا بصدد يعني هذا الكلام، لكن يعني جعل الناس يحرسون بدر وآبار بدر حتى جاء بعض الكفار وهم يستقون. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة طويلة، نعم كم كفار كم يعني قريش؟ قالوا ما ندري. قال كم ينحرون؟ قالوا يوم 9 يوم 10. قال القائم من 900,000 في الليل ظل يدعو الله سبحانه وتعالى. وسعد قال: يا رسول الله لقد تركنا أقوام بالمدينة، نعم هم أشد لك حبا منا، والله يا رسول الله علموا أنك تقاتل ما تركوك، ولكن نبني لك عريشا ونكون بجوارك فإن ونقاتل، فإن نصرنا الله وإلا نجعل عندك بعض ركائبك ترجع إلى المدينة ففيها أقوام، أي لما إذا فنينا يا رسول الله ارجع إلى المدينة ففيها أقوام سينصرونك يا رسول الله. وكان ممن سمر قدميه حول النبي صلى الله عليه وسلم وعريش النبي صلى الله عليه وسلم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل يدعو ربه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. مرت ساعات، الصديق يرفع الرداء، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا إزار مثل المعوز ورداء مثل المعوز لابس، وصدره نعم ظاهر للعيان صلى الله عليه وسلم، نعم قلة في تلك الأيام. ونحن كم عندنا من الملابس ومن القمص ومن الثيابات والإزارات ومن الفنائل الداخلية وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا رداء يتردى به وإزار يأتزر به صلى الله عليه وسلم. لما كان الصباح وبدأت المبارزة، وخرج الأنصار من أجدادكم أول من خرجوا للمبارزة، لكن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا: أنتم أكفاء كرام، يعني مقاتلون شجعان، لكن قولوا لمحمد يخرج لنا من بني عمومتنا. وصرخوا بها على صوتهم: يا محمد اخرج لنا من بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فالتقوا وقتل حمزة وعلي الخصم، وأما عبيدة وعتبة بن ربيعة فالتقوا بضربتين، كلا ضرب الآخر حتى أثخنه وسقط يعني مجندلا. فجاء علي والحمزة وذفذف على عتبة بن ربيعة وأخذ نعم الجريح من أصحابهم إلى الصف، ودارت معركة. قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم، والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب في مؤمن صابرا محتسبا فيقتل غير صابرا محتسبا مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال: بخ بخ. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: يا رسول الله والله إلا رجعناكم من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك من أهلها. فتقدم وقاتل حتى قتل، وكان قد أخرج تمرات قبل أن يتقدم. ثم رأى أنها كثيرة في يده، قال: لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. اشتاق إلى الجنة وقدم روحه رخيصة في سبيل الله ومن أجل دين الله. فليت شعري ماذا قدم المفرطون أمثالنا لهذا الدين العظيم. نعم دارت معركة عظيمة، ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق رأى ذلك اللعين عقبة بن أبي معيط. ونحن كما سمعتم لسنا بصدد شرح غزوة بدر وإنما ننتقي منها. فقال: يا نعم أين عاصم بن ثابت وهو أنصار يماني؟ قم واحذف عنقه. فقال: يا محمد على ما أقتل من بمهننا؟ يعني بمعنى أنهم 70 رجل، لماذا يقتل لوحده؟ قال: على عداوتك لله ورسوله. فالتفت إلى الناس وهو يقول: أيها الناس على ما أقتل من بين منها هنا. نعم. فقام عاصم وحذف رأسه أمام الناس وهم ينظرون. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعم منطقة

قريب المدينة وأمر بقتل النضر بن الحارث قتله علي أو غيره. ثم كانت معركة أحد. جاءت هذه المعركة وجاءت تلك الأيام وجاء الكفار بجيش عظيم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال ذلك الرجل العظيم أنس من النضر: يا رسول الله تخلفت عنك في أول يوم، أشهدك الله هذا المشهد، والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع. انظروا يا أهل اليمن إلى أجدادكم العظماء الذين حلفوا الأيمان المغلظة أنهم سيصنعون نعم شيء وما قالوا سنفعل ونقتل ونصنع، إنما قال يا رسول الله والله لئن أشهدني الله مشهد آخر لا يرين الله ما أصنع. وكان صادقا وفيه وفي أمثال نزلت تلك الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لصداقته لصدقهم ولفرط شجاعتهم رضي الله عنهم ولبذلهم من أجل دين الله. نعم نسينا أن نستعرض أن غلامين في بدر يعني صغيرين معاذ ومعوذ كما جاء في البخاري قال عبد الرحمن بن عوف: والله أني يوم بدر في الصف إذ أنا بغلامين حديثي السن تمنيت لو أني بين أضلع منهما، تمنى لو أنه بين رجلين عظيمين يقاتلان، لأنه في الصف الأول أمام المشركين، لكنه فوجئ مفاجأة عظيمة من أولئكم الغلمان من أجدادكم أهل اليمن. قرصه الأول وقال: يا عم أين أبو جهل؟ غلام صغير من الأنصار يبحث عن قائد معركة نعم بدر، غلام صغير يبحث عن قائد يعني عن أعظم رجل في قريش وسيد ذلك الوادي الحرام. قال له: يا ابن أخي وما حاجتك بأبي جهل؟ يعني ما تبحث عن القائد؟ انظر عباد الله انظر إلى هذه الصولة والجولة العظيمة. قال: علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أموت أنا أو هو. وغمزه الثاني سرا من صاحبه قال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: فقلت: يا ابن أخي وما حاجتك بأبي جهل؟ قال: علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منا. قال: فلما كشفت الصفوف وظهر عدو الله كالجمل الأورق قال: أترون ذلك الرجل الأورق؟ وهم يقاتلون من أول المعركة في الصف الأول ويتصدون لفرسان المشركين، والمشركون عندهم خيول والغلمان الصغار يقاتلون بأسيافهما. إنه لأمر الله جل في علاه نزل جبريل ومعه الملائكة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة أولئك الضعفاء نعم والمظلومين من قبل قريش. نزل جبريل على ثنايا فرسه النقع الطائر الغبار وراءه فقال للصديق: ابشر يا أبا بكر، هذا جبريل نعم على ثنايا النقع. ثم تقدم أولئك الغلمان الصغار وجندلوا أبو جهل فسقط عدو الله مجندلا فهبره بالأسياف حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يقول: يا رسول الله أنا الذي قتلته. انظروا إلى هذه الشجاعة المنقطعة النظير، غلام يقول: يا رسول الله أنا قتلته، والثاني يقول: لا يا رسول الله أنا الذي قتلته. قال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتم سيفيكما؟ قال: لا. فأراه الأسياف ممتلئة مضمخة بدماء عدو الله. أراد الله أن يهين هذا الطاغية ليكن عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين أن أعظم رجل في الجيش وفي العرب ماذا يقتله غلام أو غلامان صغير يعني غلمان صغار. فقال: كلاكما قتله. وتأتي معركة أحد كما سمعتم ويقول ذلك الصادق أنس بن النضر: والله يا رسول الله إن أشهد إلا مشهد آخر لا يرين الله ما أصنع. طلق النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى أحد وجعل 50 راميا على الجبل. ثم تقدم جيش قريش وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم تحت جبل الرماة وجاء الكفار لأن بقي فقط معه عدد يسير 700 لأن المنافقون رجعوا ب300 ثلث الجيش. وجاء ذلك الجيش الذي يموت كما وجان البحر 3000 معهم 200 فرس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا على الجبل وقال: احموا ظهورنا لا نؤتى من قبلكم، انضحوا عنا الخيل وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير لا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. التقوا وحصلت معركة عظيمة وصمد أولئك الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار صمودا عظيما حتى أن خالد كان يلتف من خلف الجبل لينزل إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرماة رشقوه عدة مرات فانسحب خالد وانسحب أبو سفيان بذلك الجيش العظيم وطارده الصحابة
وحصل خطأ عظيم فادح. انسحب خالد وكانوا قد خططوا يوم أحد أن يكون نقيض يوم بدر، لأن يوم بدر من فر فر، لكن يوم أحد نعم جعلوا الضعفاء والمساكين يفرون، وبقي خالد وشجعان قريش يحمون المؤخرة من المطاردة ومن الأسر. بينما خالد ينظر فقام الرماة وقال بعضهم لبعض: ماذا تنتظرون؟ الغنيمة الغنيمة، فقد ظهر أصحابكم، وظنوا أنه يوم كيوم بدر، وظنوا أن لا رجع لكفار قريش. فقال لهم عبد الله بن جبير: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليكم أن لا تنزلوا؟ قالوا: نعم، ولكن قد ظهر أصحابنا. فقال: فنزلوا فصرف الله وجوههم. رأى خالد الناس يتساقطون من الجبل والرمى ينزلون، فأخذ فرصه والتف من خلف الجبل وجاء وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وكان بجواره سبعة من أجدادكم أهل اليمن من الأنصار، ورجلان من قريش، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن نعم، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فيتقدم من رجل من أهل اليمن ويقاتلهم في ذلك الفجر الذي ينزل من جبل الرماة، قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ لأنه لم يبق في المعسكر، قد ذهب الناس وطردوا كل مطرد وتركوا معسكر النبي صلى الله عليه وسلم فاضيا، لم يبق معه إلا سبعة فقط من الأنصار ورجلا من قريش. فقال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ وهو يعلم أن الكفار ما جاءوا إلا لقتله. فظهر صلى الله عليه وسلم بين درعين ولبس المغفر وتجهز صلى الله عليه وسلم. فقام الأول والثاني والثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ حتى قتل السبعة أو قتل السبعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنصفنا أصحابنا. فنثر الكنانة لسعد وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم، لكن الكفار تكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بعضهم وشجه صلى الله عليه وسلم بوجهه حتى خرج الدماء، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته السفلى، ثم ضرب على رأسه بالأسياف حتى تحطمت البيضة وتكسرت وتهشمت على رأسه الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم عدة جراحات. قال الراوي كما جاء في صحيح مسلم: فنزل جبرائيل وميكائيل يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل ذلك القتال قط. نزل جبريل ونزل ميكائيل لحماية النبي صلى الله عليه وسلم القائل، لأن الله القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهل أعظم الأنبياء وهل أعظم الناس إيمانا إلا الأنبياء، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل، وجاء أنس بن النضر الذي صدق مع الله والذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، فلما رأى بعض الصحابة أو رأى الكفار ينهشون من الصحابة قال: اللهم إني أعتذر إليك ما يصنع هؤلاء. ورأى بعض الصحابة وهو يفر: وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. ثم تقدم فلقي سعد، قال: إيه سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. سبحان الله، يشتم رائحة الجنة في شعاب وجبال، نعم، ويهاد أحد يشتمها بأنفه رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم فقاتل وقتل مجموعة من الكفار، وقتل فشوه الكفار به غيظا حتى ما عرف أحد إلا أخته ببنانته. ثم انسحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب، تقدم الأنصار وقاتلوا قتالا عظيما، وقتل منهم كم؟ 64 رجل فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، يقول الناس 70. انظروا إلى الأنصار كم قدموا، 70 و70 و70 و70 في يوم أحد، قدموا 70 رضي الله عنهم في ماذا؟ بئر معونة، وكانوا من أشد الناس قراءة لكتاب الله جل وعلا رضي الله عنهم، فسموا بالقراء، وكانوا في النهار يحتطبون، نعم، ويأتون بالماء ويبيعون ذلك الحطب في السوق ويشترون لأهل الصف الطعام. أي إيمان وأي تضحية مثل هذه التضحية العظيمة، ويأتون بالماء من بعيد، لأن الماء كان يعني أغلب آبار المدينة لا يصلح للشرب، حتى سيدة نساء الجنة شكت لرسول الله أن الدلو قد أثر في رأسها لأن الماء كان بعيدا، فكان هؤلاء الأخيار 70 رجل وهم الذين يسمون بالقراء، نعم، في النهار يحتطبون ويبيعون، في الليل يذهبون يأتون بالماء إلى أهل الصفة ويشترون لهم الطعام، نعم، رحمة بأولئك الفقراء الذين هاجروا في سبيل الله والذين لا يجدون شيئا وهم في آخر المسجد سموا بأهل الصفة. يأتي اليوم الذي يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، فغدرت بهم هذيل وقتلتهم جميعا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط على أولئك، نعم، شهرا كاملا، انظروا، يقنط على من قتل أصحابه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له بقيادة، نعم، عاصم
فالتف حولهم بعض الكفار وصعدوا في الجبل فراشقوهم. فقال عاصم بعد أن قال لهم انزلوا ولكم الأمن والأمان، قال عاصم أما أنا، انظروا إلى ورع الصحابة، ما قال لا تنزلوا، قال لهم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. وظل يقاتل ويراشقهم ويرشقون حتى قتل مع سبعة أو ستة من جواره، قتل سبعة. فنادى الكفار بأعلى صوتهم انزلوا ولكم الأمان، فنزل الثلاثة منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر ثالث نزلوا. فلما وصل زيد وخبيب فكوا الأقواس أو أوتار الأقواس، ثم ربطوا خبيب وربطوا عدي بالأقواس أو بالأوتار. فقال ذلك الصحابي من الأنصار هذه والله أمارة الغدر، إن لي بهؤلاء أسوة، ورجع في الجبل فعالجوا. ما يريدون يقتلونه، ليش؟ يريدون يبيعونه، بدل ما يقتل يريدون يبيعونه. فعالجوا فرفض فرشقوا حتى قتلوه رضي الله عنه. وأخذوا أولئك الرجال العظماء الأبطال إلى مكة، فباعهم في مكة لأنه كان بعد معركة بدر، اشتراهم الكفار، اشتروا خبيب رضي الله عنه وأرضاه كما جاءت قصته. نعم، فدخل في ذلك الدار وأكرمه الله بكرامات. قالت تلك المرأة التي كان عنده في الدار، رأيت خبيب عنده قطف عنب والله ما بمكة حب عنب، وما أراه إلا رزق رزقه الله خبيب. فاستدعى بموسى من أجل أن يستحد، فأعطته الموسى فدرج غلام وجلس على فخذه. فخافت المرأة، قال تخافين أن أقتله؟ لا، واحد ثاني يقول قد أنا مقتل، مقتول، أقتل حتى هذا الغلام. قال تخافين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت ما رأيت أسير أفضل وأحسن من خبيب رضي الله عنه. فأتوا به وخرجوا به من حدود الحرم إلى التنعيم فصلبوه. فأنشد تلك الأبيات، وهو أول من سن ركعتين قبل القتل، سنها وأقرها الإسلام. قال دعوني أصلي لربي، توضأ وصلى. ولما أكمل قال والله لولا تقولوا أني بوقت أي خوف من الموت لأطلت. فصلبوه، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء الشلو الممزعي، إلى غاية آخر ما قال. نعم، رضي الله عنه فرشقوا حتى قتلوه، وقتلوا زيد بن الدثنة. نعم، ليأتي يوم الأحزاب، ذلك اليوم العظيم الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد البلاء على أهل المدينة، وجاء الكفار من كل حدب وصب كما قال الله، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا بالبرد وزلزلوا بالخوف وزلزلوا بالجوع بالجوع وبمخافات عظيمة كلها في الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. وخرج سعد كالطود الشامخ في ذلك اليوم، وقد نزع عن يديه الدروع وهو يدوس الأرض دوسا ويحرس المدينة وأنقابها حراسة عظيمة، يخشى أن يدخل الكفار على غرة أو في مكان من الخندق أو يأتوا بعض يعني مناطق المدينة، وهو يقول هيج الهيج يا جمل، ما أعظم الموت إذا حان الأجل. فرماه ابن العرقة في سهم بأكحله فانفجر الدم، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحسمه، فاشتد الدم جريانا ثم حسمه مرة أخرى حتى كف الدم، حسمه أي بالكي كواه. فنظر إلى الجرح وقال الله كما جاء في صحيح مسلم، اللهم إن كنت أبقيت الحرب بيننا وبين قريش فأبقي لها، أي لا أموت، لا إله إلا الله، يدعو الله إذا كانت الحرب ستستمر بينهم بين قريش ورسول الله ألا يميته وأن يجعله من الأحياء يقاتل عن دين الله وعن رسول الله. انظروا إلى أهل اليمن العظماء الشهماء الكرماء الذين قدموا تضحيات وبطولات عظيمة، وليست هذه قصص من نسج الخيال، فكلها ولله الحمد، يعني صحيحة أو حسنة، أو حسنة لغيرها أو صحيحة لغيرها. فثم قال وإن كنت قد وضعت الحرب بين وبينهم فاجعل هذا الجرح طريق الشهادة، يريد أن يموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ما يريد متأكدا، يريد الشهادة في سبيل الله. جاء خالد مسلم أنه قال اللهم لا تبيتني حتى تقر عيني من بني قريظة. انظروا، كان للصحابة قبل مجيء الكفار مواقف عظيمة، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أحدهم فيفرح فرحا عظيما، وتفرح المرأة تقول يا رسول الله إن زوجي يعالج نصيبه في الخندق، فأرسلت إليه فجاء فرحا مسرورا وقطع عذقا من التمر وأخذ المدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، الجدي من ورائنا، لا تذبح الحلوب لأنهم يستفيدون من لبنها. نعم،
فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم كرامة عظيمة ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم أكرم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر وأكل ألف، نعم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه في ذلك الطعام قدموا تضحيات عظيمة. أصيب سعد ولما صدقوا مع الله انتهى الحصار. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لأنهم وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق حين كسر تلك الصخرة العظيمة أنهم سيفتحون كنوز كسرى وقيصر وقد وعده ربه بالظهور. فقال المنافقون محمد كان يعدنا مع أصحابه أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا لا يمنع نفسه أن يذهب إلى الخلاء، يعني إلى الغائط. نعم. والصحابة لما رأوا تلك الجموع العظيمة ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فما هي النتيجة وما هي العاقبة بعد هذا الاستسلام والرضا بقضاء الله وقدره؟ قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الأنجاس الأرجاس اليهود الذين أعانوا المشركون ودخلوا في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. من الذي حكم فيهم؟ إنه سعد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بن قريظة حصارا شديدا ونزلوا على حكمه أراد أن يقتلهم لأنهم غدروا به صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، فجاء الأوس قوم سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وسمت جم، قالوا يا رسول الله لا يخفى عليك ما صنعت بحلفاء إخواننا الخزرج منهم بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع بني قريظة؟ أراد أن يقتلهم فشفع فيهم عبد الله بن أبي عدو الله وقال يا رسول الله 400 دارع و300 سابف قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداه، والله أني مرون أخشى الدوار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلبد وجهه ويقول ويحك أرسلني، وقد أدخل يده في جيب الدرع فهو يقول والله لن أرسلك حتى تحسن في موالي. فقال عليه الصلاة والسلام هم لك وأجلوا من المدينة. الأوس ما يريد حلفائهم من اليهود يقتلون، يعني من أجل ما يحصل بينهم يقولوا حلفائكم قتلوا، هم يخشون من هذا الكلام لأنهم غير معصومين، نعم هم بشر ليسوا بأنبياء. فكانوا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم ليس رحمة باليهود فهم يبغضونهم وقد قاتلوهم مرارا وتكرارا، لكن يريدون يعني أن لا يعيروا يقولوا حلفائكم قتلوا. قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا وقد علمت ما فعلت بحلفاء إخواننا الخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا من؟ قال سعد بن معاذ. قالوا نعم، لأن سعد هو الذي كان يعقد المعاهدات والصفقات وكان حليفا لليهود قبل الإسلام. فأتوا به وهو جريح رضي الله عنه وأردفوا على حمار وجعلوا تحته وسادة، وفي الطريق كانوا يقولون له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك في يهود بني قريظة وما حكمك إلا من أجل أن تحسن فيهم، يا سعد هؤلاء موالينا. وهو ساكت، فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم. الله أكبر. فرجع بعض من كان يرافقه إلى المدينة ونعى اليهود أنهم سيقتلون. وصل سعد فقال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم أنزلوه. فقام رجل من المسلمين وقال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك في يهود بني قريظة. التفت رضي الله عنه إلى اليهود وقد ربطت أيديهم إلى أعناقهم في تلك الذلة والصغار، لأنهم نعم هم الذين نقضوا العهد وهم الذين غدروا برسول الله، وإلا سنوات إلى السنة الخامسة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبقاهم في أماكنهم ولم يغير عليهم شيئا، لكن هم الذين نقضوا العهد. قال وحب نافذ عليكم؟ قالوا نعم. ثم أخذ على الصحابة العهد والميثاق يخشى أنهم يعني قال وعليكم عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم إلا بما حكمت. قالوا اللهم نعم. قال أحكم أن تقتل مقاتلين؟ انظر إلى هذا الحكم، المقاتلون يقتلون، أحكم أن تقتل مقاتليهم وأن تسمى النساء والذراري وأن تقسم الأموال. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، حكمت بهم بحكم الملك، الله أكبر، حكم بهم بحكم الله. ماذا بفضل الصغار والنساء يقتلون؟ يقتل المقاتل، فكانوا إذا شكوا في الشاب فتشوا أو نعم عن الآنة، إذا كان أنبت يقتل وإن لم ينبت لا يقتل، ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة. أتي بعدو الله حيي بن أخطب الذي ألب الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء ولما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفر له حفرة وخندق، قال والله ما لمت نفسي في معادتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من يغالب إلا يغلب.
ثم التفت إلى اليهود وقال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، قضاء وقدر، وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم قدم فضربت عنقه. ولم يقتل من النساء من امرأة، قتلت أحد الصحابة وكانت مأسورة عند عائشة. قالت عائشة: والله ما أنسى طيب نفسها وكثر ضحكها، والله إنها عندي تضحك ظهرا لبطن. إذ هتف الهاتف باسمها، فقلت لها: من؟ فقالت: أنا. قالت: ماذا؟ قالت: اقتل. قالت لها عائشة: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته. كان يضحكها الشيطان لأنه يعلم أنها ستقتل كافرة وترسل روحها إلى جهنم وبئس القرار. فخرجت وضربت عنقها لأنها قتلت كأنه خلاد بن سويد أو سويد بن خلاد، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، فقتلته بالرحاق. نعم، وانظر إلى التضحية العظيمة في السنة السادسة. نعم، نصر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى مكة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلف عنه المنافقون وظنوا أنه لن يرجع إلى المدينة سالما كما قال الله: بل ظننتم أن لن يرجع، أن لن ينقلب الرسول والذين آمنوا معه أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نصره نصرا عظيما، وجلسوا بجواره رضي الله عنهم حتى كتب الصلح. ثم في السنة السابعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما، نعم، وجعل أحد قادته من أهل اليمن، وهو ماذا بارك الله فيكم، نعم، حفظكم الله، عبد الله بن رواحة. وكم نعدد وقد جاء الوقت، نعم، فلأهل اليمن بطولات عظيمة، كم شاركوا في الفتوحات. ولو من الله سبحانه وتعالى علينا بمجلس آخر ذكرنا لكم يعني مشاركة أهل اليمن في الحروب وفي حروب الردة وفي ماذا بارك الله فيكم وفي، نعم، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أو رسائل الصديق رضي الله عنه إلى كل قبائل أهل اليمن، فجاءوا بتلك الكتائب والوفود العظيمة ملبين، نعم نعم، دعوة الصديق رضي الله عنه. وحين أرسل إليهم عمر لما اجتمع الفرس وأجمعوا أمرهم واجتمعوا على كسرى يزدجرد وبدأوا يقاتلون أهل الإسلام، قال: والله لأرمين وجوه العرب، وجوه العجم بوجوه العرب. وكان أكثر من قدم وأكثر من أرسل الرسائل إلى أهل اليمن، فقدم أهل اليمن بالرايات وكانوا أهل مجدة رضي الله عنهم إلى المدينة إلى عمر. وكم شاركوا في القادسية وبعدها من نهاون وفتوح بلاد فارس. لو يسر الله مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن مشاركة أهل اليمن في تلك الفتوحات وكيف أعز الله هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. كم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال: اللهم بارك في شامنا ويمننا، اللهم بارك في شامنا ويمننا، ثلاث مرات. وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار حين ذكروا، نعم، ما لديهم من قلة المياه في المدينة، فقالوا: لماذا لا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يسأل الله أن يفجر لنا ينبوعا نشرب؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إليه، أول ما مثلوا بين يديه انظر إلى هذه القلوب العظيمة، جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قبل أن يتكلموا: والله لا تسألوني في هذا اليوم شيء إلا سأسأل ربي وسيعطيني إياه. سبحان الله، جاء يبحث عن الماء وحلف لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه سيسأل الله وأن الله سيعطيهم في تلك الساعة كل ما سألوه. هل سألوا دنيا؟ خلص، نظر بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون، لما لا تجعلون النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم؟ الله أكبر، قلوب عظيمة جاءت من أجل الماء وغيرت بلحظات الطلب إلى المغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فقال: يا رسول استغفر لنا، وهو قد علم أنهم ما جاءوا إلا من أجل الماء. قال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قدموا تضحيات عظيمة كما سمعتم في أحد 70 وفي بئر معونة 70 وفي ماذا بارك الله فيكم، يعني اليمامة بقتال مسيلمة الكذاب، قتل خيرة أهل المدينة من الأنصار من أجدادكم أهل اليمن 70 وقتل يوم الحرة 70. الله أكبر، كم قدموا من أرواح عظيمة مباركة في سبيل الله ومن أجل دين الله حتى أعز الله بهم الدين ورفع بهم منار الإسلام. فكونوا كأجدادكم العظماء، تذكروا تلك المواقف العظيمة، تذكروا أولئك الأجداد العظام، وانظروا كيف تعيشون ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ويمننا. ما ترون من بركة دعوة المشايخ ومؤلفاتهم والدروس الطيبة التي يبثونها والفتاوى العظيمة التي ينشرونها والمراكز العظيمة والدروس القويمة، إنما ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

0: لا شك أن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأجسام أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد أنهم قرأوا على لبيغ سورة الفاتحة، قرأوها عليه 7 مرات فقام كأنما نشط من عقاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه وأخبروه قال: وما يدريك أنها رقية؟ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية، يعني يلقى بها المريض أي يقرأ عليه. فالقرآن كله خير كله بركة، ولا شك أنه مؤثر، ولكن يجب أن نعرف أنه كما يقال السيف بضاربه. لابد لتأثير القرآن من 3 أمور: أولا إيمان القارئ بتأثيره، وثانيا إيمان المقروء عليه بتأثيره، وثالثا أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير. إذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله. أما إذا نقص واحد من هذه الأمور 3 مثل أن يقرأ على سبيل التجربة يقول بجرب أشوفه ينفع ولا لا، فإن ذلك لا، لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره. كذلك أيضا لو كان المريض عنده شك في ذلك وليس عنده إيمان بتأثير القرآن فإن ذلك لا ينفعه أيضا، لأن المحل غير قابل حينئذ. وكذلك أيضا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير فهذا أيضا قد لا يؤثر، وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم، ولكنه خطأ في استعمال أو في قراءة ما تنبغي قراءته من الآيات أو السور.
1: قرآنا عجبا.

0: يروى عن لقمان الحكيم أنه كان عبدا مملوكا وأن سيده أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأخبث ما فيها فذبحها وأتاه بالقلب واللسان، ثم أمره في وقت آخر أن يذبح شاة ويأتيه بأصلح ما فيها فذبحها وأتاه بالقلب واللسان. فقال له سيده: قلت لك أعطني أخبث ما في الحيوان فأتيت بالقلب واللسان، وقلت لك أعطني أحسن ما فيه فأتيت بالقلب واللسان. فقال له لقمان: نعم نعم يا سيدي، إن القلب واللسان هما أصلح شيء وهما أخبث شيء، فهما أصلح شيء في الإنسان إذا صلح وأخبث شيء في الإنسان إذا خبث. وقد صدق لقمان، الحديث الصحيح يدل على ما قال، واللسان تابع للقلب، فمن تصلح القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح، ومن تخبث القلب خبث اللسان وخبث الجوارح. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم الأخص أن يعنى بقلبه ولسانه وسائر أعماله، وأن يحرص كل الحرص على أسباب طهارة القلب وصلاحه من تدبر القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله والتوبة إليه كما تقدم، ومن صحبة الأخيار الذين يعينونه على طاعة الله، ويحذر صحبة الأشرار، ومن الاستكثار من طاعة الله من الصلوات والصدقات وسائر وجوه الخير، فإنه من أعظم أسباب صلاح القلب وطهارته. وعليه أن يحذر غاية الحذر ما يفسد القلب ويمرضه ويسبب قسوته وظلمته، وهي المعاصي والسيئات. المعاصي من أسباب ظلمة القلب وانتكاسه وفساده. الواجب عليك أيها العاقل أيها الرجل، وهكذا أيها النساء، الواجب على الجميع العناية بالقلب واللسان والعمل والصدق في ذلك. فمتى صلح القلب بمحبة الله والثناء عليه وخوفه ورجائه والإخلاص له وإيثار الآخرة صلحت الأعمال واستقام اللسان. ومتى انحرف القلب عن محبة الله وعن طاعته وعن ذكر الآخرة وأمر بالكبر والخيلاء والشرك والنفاق، والعياذ بالله، انحرف اللسان وانحرفت الجوارح. والله المسؤول سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهجنا وسائر المسلمين صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا بأن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق ويحرصون على أخذ عوض قليل مقابل هذا الإخفاء، فإن هؤلاء ما يأكلون في مقابل كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب موجع. وفي قوله تعالى في بطونهم بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى يأكلون، فمعلوم أن الأكل يكون في البطن، فما معنى ذكر في بطونهم؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر البطون دلالة وتأكيد أن هذا الأكل حقيقة وليس على سبيل المجاز. وفي ذلك يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز: وذكرت البطون في أكلهم المؤدي إلى النار دلالة على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطن أيضا تنبيه على مذمتهم، لأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم. فيكون من اللطائف في معنى ذكر في بطونهم أنه لبيان أن هذا الأكل منهم على الحقيقة وليس على سبيل المجاز.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا بأن له ملك ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بعقابهم على ما عملوا من السوء، ويجزي الذين أحسنوا بالجنة، وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم، فإنه يغفرها الله لهم ويسترها عليهم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وفي قوله تعالى أجنة في بطون أمهاتكم بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى أجنة، فمعلوم أن الأجنة تكون في بطون الأمهات، فما معنى ذكر في بطون أمهاتكم؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه للدلالة على كمال العلم والقدرة منه سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول ابن عادل الحنبلي رحمه الله في كتابه اللباب: فإن قيل الأجنة هم الذين في بطون الأمهات وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدا أو سقطا، فما فائدة قوله تعالى في بطون أمهاتكم؟ فالجواب أن ذلك تنبيه على كمال العلم والقدرة، فإن بطون الأمهات في غاية الظلمة، ومن علم حال الجنين فيها لا يخفى عليه ما يظهر من حال العباد. فيكون من اللطائف في معنى ذكر في بطون أمهاتكم أنه للدلالة على كمال العلم والقدرة منه سبحانه وتعالى.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: يخبر جل وعلا عن الكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن قلوبهم غافلة عن القرآن، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، لا يعقلون ما فيه، بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا سرا على أمر خفي، وهو إشاعة ما يصدون به الناس عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أنه بشر مثلهم لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم. وفي قوله تعالى وأسر النجوى بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ معلوم أن النجوى لا تكون إلا في السر، فما معنى ذكر وأسر النجوى؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه لبيان شدة إخفائهم ذلك الأمر والمبالغة في إخفائه. وفي ذلك يقول الرازي رحمه الله النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية، فما معنى قوله تعالى وأسر النجوى؟ الجواب معناه بالغوا في إخفائها وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم، ومثله قول الألوسي وأسر النجوى بالغوا في إخفاء كلامهم عن موسى وأخيه عليهم السلام. فيكون من اللطائف في معنى ذكر وأسر النجوى أنه للدلالة على المبالغة في الإخفاء.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية
1: يقول الله تعالى.

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: يخبر جل وعلا عن الكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن قلوبهم غافلة عن القرآن، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، لا يعقلون ما فيه، بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا سرا على أمر خفي، وهو إشاعة ما يصدون به الناس عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أنه بشر مثلهم لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم. وفي قوله تعالى وأسروا النجوى بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ معلوم أن النجوى لا تكون إلا في السر، فما معنى ذكر وأسروا النجوى؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه لبيان شدة إخفائهم ذلك الأمر والمبالغة في إخفائه. وفي ذلك يقول الرازي رحمه الله النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية، فما معنى قوله تعالى وأسروا النجوى؟ الجواب معناه بالغوا في إخفائها وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم، ومثله قول الألوسي وأسروا النجوى بالغوا في إخفاء كلامهم عن موسى وأخيه عليهم السلام. فيكون من اللطائف في معنى ذكر وأسروا النجوى أنه للدلالة على المبالغة في الإخفاء.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية
1: يقول الله تعالى ولقد

0: يخبر جل وعلا بأنه أوحى إلى موسى عليه السلام أن أخرج ليلا بعبادي من بني إسرائيل فاتخذ لهم في البحر طريقا يبسا لا تخاف من فرعون وجنوده أن يلحقوكم ولا تخشى. فأسرى موسى ببني إسرائيل وعبر بهم طريقا في البحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنهه إلا الله وأضل فرعون قومه بما زينه لهم من الكفر وما هدى. وفي قوله تعالى وما هدى بدهية من بدهيات القرآن الكريم إذ يدل عليها قوله تعالى وأضل فرعون قومه. فالجملة الأولى كافية في الإخبار عن عدم هدايته فما معنى الذكر وما هدى؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه من باب الاستهزاء والتهكم بفرعون. وفي ذلك يقول الطيبي رحمه الله في حاشيته على الكشاف أن قوله تعالى وما هدى من باب التلميح وهو إشارة إلى الدعاء اللعين إرشاد القوم في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهو كمن ادعى دعوى وبالغ فيها فإذا حان وقتها ولم يأتي بها قيل له لم تأتي بما ادعيت تهكما واستهزاء. فيكون من اللطائف في معنى ذكر وما هدى أنه من باب التهكم والاستهزاء والمقابلة لقول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى

0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: في هذه الآية يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكن أيها النبي في اغتياب وشك من فساد ما يعبد هؤلاء، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لموفون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. وفي قوله تعالى غير منقوص بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى لموفوهم، والتوفية إكمال الشيء، فما معنى ذكر غير منقوص؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه من باب الاحتراز من أن تكون التوفية بمعنى الإعطاء فقط. وفي ذلك يقول البقاعي رحمه الله: ولما كانت التوفية قد تطلق على مجرد الإعطاء وقد يكون ذلك على سبيل التقريب، نفى هذا الاحتمال بقوله غير منقوص. ومثله قول الطيبي رحمه الله في حاشيته على الكشاف: تستعمل التوفية بمعنى الإعطاء كما تستعمل بمعنى الأخذ، ومن قال أعطيت فلانا حقه كان جديرا أن يؤكده بقوله غير منقوص. فيكون من اللطائف في معنى ذكر غير منقوص أنه من باب الاحتراز أن يكون المراد من التوفية مجرد الإعطاء أو مطلق التأدية.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى:
0: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بك

0: في هذه الآية يذكر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله يقول له كن فيكون واسمه المسيح عيسى بن مريم له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته وهو من الصالحين وفي قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا بدهية من بدهيات القرآن الكريم في قوله تعالى وكهلا إذ أن تكلمه حال كونه في المهد من المعجزات فأما تكلمه حال الكهولة فليس من المعجزات فما الفائدة في ذكره وقد أجيب عن ذلك بأنه من باب البشارة أنه يبلغ حال الكهولة وفي ذلك يقول السمين الحلبي رحمه الله في كتابه الدر المصون فإن قيل المستغرب إنما هو كلام الطفل في المهد وأما كلام الكهول فغير مستغرب فالجواب أنهم قالوا لم يتكلم صبي في المهد وعاش أو لم يتكلم أصلا بل يبقى أخرس أبدا فبشر الله مريم بأن هذا يتكلم طفلا ويعيش ويتكلم في حال كهولته ففيه تطمين لخاطرها بما هو يخالف العادة فيكون من اللطائف في معنى الذكر وكهلا أنه من باب البشارة والتطمين.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى

0: بالحق.
1: يخبر الله تعالى عن حال عباده بأنه هو سبحانه الذي يسيرهم في البر والبحر حتى إذا عاينوا الهلاك وأصابهم الخوف دعوه، فلما أنجاهم من الشدائد والأهوال إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ويعملون بالفساد وبالمعاصي. وفي قوله تعالى بغير الحق بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى يبغون في الأرض،

0: المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. فيكون من اللطائف في معنى ذكر بغير الحق أنه من باب الاحتراز حتى لا يدخل فيه ما كان منه بحق.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:
2: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: يخبر جل وعلا أنه كان في مدينة صالح عليه السلام وهي الحجر تسعة رجال شأنهم الإفساد في الأرض بالكفر وبالمعاصي، وليس لهم قصد ولا فعل بالإصلاح. وفي قوله تعالى ولا يصلحون بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى يفسدون في الأرض، فمعلوم أن الإفساد ضد الإصلاح. فما معنى ذكر ولا يصلحون؟ وقد أجيب عن ذلك بأن في هذا إشارة إلى أن إفسادهم كان إفسادا بحتا لا يخالطه شيء من الإصلاح. وفي ذلك يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في تفسيره الخواطر: أن الإنسان قد يفسد في شيء ويصلح في آخر، كالذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وأما هؤلاء القوم فكانوا أهل فساد محض لا يعرفون الصلاح. ومثله قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال: دليل على فسادهم وأنه ليس فيه صلاح. فالنفي هنا يقصد به النفي للإصلاح مع إثبات كمال ضده وهو الفساد. فيكون من اللطائف في معنى ذكر ولا يصلحون أنه لبيان أنهم أصحاب فساد خالص ليس فيه أي قصد للإصلاح.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا في هذه الآية عن قول المنافقين حين قال المؤمنون لهم: تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنا معكم عليهم. هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يخفون. وفي قوله تعالى بأفواههم بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى يقولون، فمعلوم أن الأقوال تكون بالأفواه، فما معنى ذكر بأفواههم؟ وقد أجيب عن ذلك بأن تقييد القول بالأفواه هو لبيان أنه كلام لفظي على الحقيقة. وفي ذلك يقول الواحدي رحمه الله في كتابه التفسير البسيط: وذكر الأفواه هاهنا زيادة للتوكيد، لأن القول قد يضاف إلى الإنسان إذا كتب أو أشار به، فأعلم الله أنهم يقولون بألسنتهم ليفرق بين قول اللسان وقول الكتابة. فيكون من اللطائف في معنى ذكر بأفواههم أنه لبيان أن ما قالوه هو كلام لفظي منهم على الحقيقة، وليس كلاما نفسيا أو قولا بالكتابة.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:

0: يعلمون.
1: يخبر جل وعلا بأنه توعد بهلاك شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو مخالف لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السلام، ليأخذوا في مقابل هذا عرضا من الدنيا، فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال. وفي قوله تعالى بأيديهم بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى يكتبون الكتاب، فمعلوم أن الكتابة تكون باليد، فما معنى ذكر بأيديهم؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر الأيدي هو تأكيد لدفع توهم المجاز. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في تفسيره البحر المحيط بأيديهم تأكيد يرفع توهم المجاز، لأن قولك زيد يكتب ظاهره أنه يباشر الكتابة، ويحتمل أن ينسب عليه على طريقة المجاز، ويكون هو آمرا بذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وإنما المعنى أمر بالكتابة، لأن الله تعالى قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، فيكون من اللطائف في معنى ذكر الأيدي أنه لبيان أن هذا الفعل وقع منهم على الحقيقة وليس على سبيل المجاز.
2: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
3: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. صيامه صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان يخص رمضان من بين الشهور بالعبادة، حتى إنه ليواصل فيه أحيانا صيام اليومين والثلاثة ليوفر ساعات ليله ونهاره لمزيد من الطاعات والقربات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيه الإكثار من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أنه لم يكن يخرج عليه شهر حتى يصوم منه، وكان يحافظ على صيام يوم الاثنين، ويتحرى صيام عاشوراء، ويصوم يوم عرفة، وينوي أحيانا صوم التطوع وسط النهار إن لم يجد شيئا يأكله، كما ثبت كل ذلك في أحاديث صحيحة.
3: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ضحكه صلى الله عليه وسلم وتبسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحوكا باسما، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يتكلف الضحك، وإنما يسترعيه إذا وجد سببه من غير أن يملك عليه شعوره. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى تبدو منه لهواته، إنما كان يبتسم. أخرجه البخاري. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. أخرجه البخاري ومسلم. وكان هذا شأنه مع الصغير والكبير. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، أرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، هل ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس رضي الله عنه، وكان غلاما لم يبلغ العاشرة من عمره: والله لقد خدمت رسول الله 10 سنين، ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا. متفق عليه.
3: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ضحكه صلى الله عليه وسلم وتبسمه. ومن الطريف ما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص على الصحابة عن آخر رجل يدخل الجنة، وأن الله عز وجل لما قال له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فقال ذلك الرجل حين لم يستوعب عقله تلك المقالة: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولته تلك حتى بدت نواجذه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له، وهي لحم مقطع وفيها دقيق ودسم، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي، فأبت أن تأكل، فقلت لها: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها بالدسم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها، وقال لسودة: التخي وجهها، فلطخت وجهي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر رضي الله عنه فنادى: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سيدخل، فقال لهما: قوما فاغسلا وجوهكما. قالت عائشة رضي الله عنها: أما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. أخرجه أبو يعلى وحسنه الألباني. وبهذه البساطة وهذا اللطف كان يداعب أهله ويضاحكهم ويدخل السرور عليهم.
3: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا عن قصة الخضر وموسى عليهما السلام، فبعد أن قبل الخضر عذر موسى عليه السلام في الأولى ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل شاهدا غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر، فقال له موسى: أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ما ذنب؟ لقد أتيت فعلا عظيما. فقال الخضر لموسى معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا على ما ترى من أفعالي مما لم تحط بها علما؟ وفي قوله تعالى: ألم أقل لك، بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ أن زيادة لفظ لك يدل عليها قوله تعالى أقل، فمعلوم أن الخطاب لموسى عليه السلام، فما معنى الزيادة؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر اللفظ لك هو لزيادة العتاب والتوبيخ. وفي ذلك يقول أبو السعود رحمه الله في كتابه إرشاد العقل السليم في قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زيد لك لزيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية وقلة التثبت والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعوي بالتذكير حتى زاد في النكير في المرة الثانية. فيكون من اللطائف في معنى ذكر لك أنه لزيادة العتاب على رفض الوصية وعدم استطاعة الصبر.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
2: مواعظ. فالعلم قول ثقيل لأنه يطالب بالعمل، وليس العلم بالتكثر والزيادة. وكم من حفاظ تجدهم قد ملأوا صدورهم بالمعلومات والمعارف، وقد تجد الرجل يحفظ من الأشعار ما لا يحصى ويحفظ من الحكم ما لا يحصى، ولكنه أجهل الناس إذا لم يعمل بها. وكما قال القائل: كالعيس في الصحراء يقتل هضما والماء فوق ظهورها محمول. فالذي لا يعمل بعلمه ولا يحاسب نفسه ولا يؤدب نفسه ولا يزجرها ولا يهينها حتى تعمل بهذا العلم، فإنه لا ينتفع بالعلم، بل إن علمه وبال عليه، كما حكى الله عن من قبلنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا من ظلم نفسه، مثل ضربه الله لقوم ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على العمل، والعمل بالعلم. أنك إذا سمعت أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تبدأ بالواجبات، فتبدأ بالسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وفي الطهارات وفي الصوم وفي الحج وفي العمرة، وكل شيء واجب فرض عليك تحرص على أن تتعلم سنته وتطبقها كما هي، ولا تتساهل مع نفسك في هذا، خاصة في الواجبات. وإذا أديت هذه السنن في الواجبات فتح الله عليك في المندوبات والمستحبات. فمن ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة قوي على الصلاة النافلة، وفتح الله عليه في قيام الليل، وفتح الله عليه في الخير.
3: مواعظ مع معالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
1: لطائف القرآن.
4: ضعيف فضائل سور القرآن. انتشرت في وسائل التواصل عدد من الفضائل لبعض سور القرآن لكنها ضعيفة أو موضوعة، فينبغي التنبه لعدم نشرها والتحذير منها. ومن ذلك أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهذا حديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. وسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ورد أنها تعدل نصف القرآن، وهذا حديث منكر. وسورة الرحمن: ورد أنها عروس القرآن، وهو حديث ضعيف بل حكم عليه بعضهم بالوضع. وسورة ياسين: لم يثبت في فضلها حديث، وقد اشتهرت أحاديث موضوعة، منها أن ياسين هي قلب القرآن، واقرأوا ياسين على موتاكم، ومن قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. وهذه كلها قد ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فأوصي نفسي وإخواني المستمعين بالحذر من نشر تلك الفضائل التي لم تثبت. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: لطائف القرآن مع الدكتور أحمد الباتلي. لطائف القرآن
4: ضعيف فضائل سور القرآن. انتشرت في وسائل التواصل عدد من الفضائل لبعض سور القرآن لكنها ضعيفة أو موضوعة، فينبغي التنبه لعدم نشرها والتحذير منها. ومن ذلك أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهذا حديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. وسورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها ورد أنها تعدل نصف القرآن، وهذا حديث منكر. وسورة الرحمن ورد أنها عروس القرآن، وهو حديث ضعيف بل حكم عليه بعضهم بالوضع. وسورة ياسين لم يثبت في فضلها حديث، وقد اشتهرت أحاديث موضوعة منها أن ياسين هي قلب القرآن، واقرأوا ياسين على موتاكم، ومن قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. وهذه كلها قد ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فأوصي نفسي وإخواني المستمعين بالحذر من نشر تلك الفضائل التي لم تثبت. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: لطائف القرآن مع الدكتور أحمد الباتلي.
5: أشهد أن محمد رسول الله.
6: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
5: أشهد أن محمد رسول.
6: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: أشهد أن محمد رسول.
6: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طهارته صلى الله عليه وسلم ونظافته. لقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر والباطن، فهو يطهر قلبه من الحقد والضغينة والحسد، ويعمر قلبه بذكر الله وطاعته، ويطهر بدنه وينظف جسده، ويزيل ما علق بثوبه أو نعله من نجاسة وقذر. ولقد كان يأمر بالتطهر ويحث على النظافة في أشياء كثيرة، فكان يأمر بالاغتسال من الجنابة ويحث على الغسل يوم الجمعة، وكان يأمر بقص الأظافر وإزالة شعر العانة والإبطين وإحفاء الشوارب، ويدعو لتنظيف الملابس وطهارتها وتنظيف الأفنية وإماطة الأذى عن الطريق. وكان ينهى عن تلويث الأماكن العامة والطرق وأماكن الظل وإفساد المياه، ودعا إلى الاهتمام بأمر السواك وتطهير الفم مع كل صلاة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه.
5: أشهد أن محمد الرسول.
7: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: أشهد أن محمد الرسول.
7: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: طيبه صلى الله عليه وسلم وعطره. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان صبيا: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي بيده فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. أخرجه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر التطيب، ويعرف بريح الطيب إذا أقبل، وأحب الطيب إليه المسك، وكان لا يرد الطيب إذا قدم إليه. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
5: أشهد أن محمد الرسول.
7: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا عن نوح عليه السلام حين أنهى صنع السفينة التي أمره الله بصنعها وجاء الأمر بإهلاكهم، أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين اثنين ذكرا وأنثى، وأن يحمل أهله إلا من سبق الحكم عليهم، وكذلك يحمل من آمن معه من قومه وما آمن معه إلا قليل. وفي قوله تعالى اثنين بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى زوجين، فلفظ زوجين مثنى يدل على التثنية، فما معنى ذكر اثنين؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر زوجين اثنين لإزالة احتمال أن يكون المقصود بالزوج مجموع الفرد. وفي ذلك يقول الألوسي في تفسيره روح المعاني: زوجين هو تثنية زوج، والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه، فالذكر زوج للأنثى كما هي زوج له، وقد يطلق على مجموعهما وليس هذا بمراد، وإلا لزم من ذلك أن يحمل من كل صنف أربعة، ولئلا يراد ذلك وصف بقوله تعالى اثنين، وحاصل المعنى احمل ذكرا وأنثى من كل نوع من الحيوانات. فيكون من اللطائف في معنى ذكر اثنين أنه لإزالة احتمال أن يكون المراد مجموع الأفراد، بل المقصود بالزوجين الذكر والأنثى.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عباد الله بجود الله وفضله، كان أقرب عباد الله إلى الله وأزكاهم عنده، سبق إلى كل خير واقترب من كل فضل، وكان يوصي أصحابه ومن بعدهم بالظن الحسن بالله عز وجل. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه مسلم. وقد يلمح إلى الصحابة لامتثال هذا المعنى النبيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به، لما جدت قريش في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بحثوا عنهما في كل مكان، وانتهوا إلى باب غار ثور فوقفوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه أعمى أبصارهم عن رؤيتهما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه في ذلك الشأن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن ثقته بالله وحسن ظنه به ما جاء في غزوة ذات الرقاع، لما جاء وقت الظهيرة تفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ونام تحتها، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند صدره وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن مليء بالثقة بربه: الله. فجلجلت تلك الكلمة قلب الأعرابي، فوقع السيف من يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، ووقف منه ذات الموقف وقال: من يمنعك مني؟ قال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. أخرجه البخاري.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه
1: وسلم. عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أخرجه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدمه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من الليل 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة ولا صلى ليلة حتى الصباح. أخرجه البخاري.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: مواعظ.
5: تذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها، فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من اعتبر وادكر، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الموفق هو الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخرة. ما قوم العبد، ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخرة. من علم أنه سيموت، أنه سيفارق الدنيا، وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه، وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة، ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه، من أكثر من ذكر البلاء والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله. ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة. ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة. الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه لذات الدنيا، تهون عليه شهواتها، تهون عليه المحرمات. لو جاءته الحرمة من حرم الله، لو جاءته المرأة عارية لم يبال بها وهو يذكر الآخرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا ذكر الإنسان أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر، من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه، ماتت أمه، مات إخوانه وإخلانه وأصحابه وأحبابه، من زار القبور ورأى العظماء والكبراء، رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلاء. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحدة الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد.
4: مواعظ مع معالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
6: من سنن اليوم والليلة،
7: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. من السنة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم.
6: من سنن اليوم والليلة،
2: أشهد أن محمد رسول
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف ودرعان وترس وراية سوداء مربعة ولواء أبيض.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
8: لطائف القرآن.
9: للقرآن الكريم أسماء كثيرة، وهذا يدل على شرف المسمى ومنزلته العالية ومكانته السامية. وقد ذهب الإمام الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز إلى أن الله تعالى أورد 100 اسم للقرآن الكريم، إلا أن الفيروز أبادي لم يتطرق إلى ذكرها كلها، بل ذكر 89 اسما وزاد عليها 4 أسماء، فأصبحت بذلك 93 اسما ورد ذكرها في القرآن الكريم. وذكر الشيخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه الهدى والبيان في أسماء القرآن 46 اسما للقرآن، وبين رحمه الله أن غيرها أوصاف وليست أسماء. ومن أشهر أسماء القرآن الكريم أنه الفرقان والنور والهدى والبيان والشفاء والروح والكتاب والتنزيل إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة، وهذا يدل على منزلته وفضله.
8: لطائف القرآن مع الدكتور أحمد الباتلي.
10: قرآنا عجبا.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟ أرجو منكم الإفادة.
2: المرأة الصالحة في الدنيا يعني الزوجة تكون خيرا من الحور العين في الآخرة وأطيب وأرغب لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة.
1: هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟ تقول حينما أذهب إلى خالاتي لزيارتهم ليس عندهن غير الكلام عن فلانة وعلانة، وأنا شخصيتي ضعيفة، لا أقول لهم هذا حرام أسكتي وأشعر بأنني آثمة حين استمع إلى غيبتهن وكلامهن عن الآخرين، فانقطعت عن الذهاب إليهم، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أرشدونا مأجورين.
2: الواجب عليك أن تصلي رحمك وأن تذهبي إليهم على الوجه المعروف، ومن صلتك لهم أن تنصحيهم إذا وقعوا في الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يحل لك أن تتركي صلتهم، فإن ترك صلتهم في هذه الحال تتضمن محذورين: المحذور الأول قطيعة الرحم، ولا يخفى ما فيه من العقوبة، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال الله تعالى: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المحذور الثاني أنك لا تفعي أو لا تفعين أنك لا تفعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواجب على المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب مؤكد الوجوب، فعليك أن تصلي رحمك، وعليك أن تنصحيهم بترك هذا المحظور الذي هو الغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى مقبحا لها ومكرها لها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم إن الغيبة ظلم لأخيك مسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنة الظالم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تودون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع أو ولا دينار. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وإذا وقعت الغيبة من شخص لأخيه فالواجب عليه الكف والإعراض عن هذا، ثم إن كان أخوه قد علم بأنه اغتابه فليذهب وليتحلل منه في الدنيا قبل أن يموت، وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فليثنى عليه بما يستحقه من الثناء في المجالس التي اغتابه فيها وليدعو الله له.
3: يقول: عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود، مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها، هذا إنما يكون ملكا للزوجة بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا، لا الأب ولا غيره. ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيك

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل حمدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، على ما أزدى علينا من هذه النعم التي نتمتع بها بالليل والنهار، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعم التي نتمتع بها ونعيش في خير هذه النعم التي أزداها الله سبحانه وتعالى لنا هي نعمة عظيمة، تحتاج منا إلى رعاية، تحتاج منا إلى حفاظ، وتحتاج منا إلى شكر. ألا الله عز وجل أن يزيدها لنا وأن يثبت هذه النعمة فينا وأن يزيدنا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن في هذه الليلة كما سمعتم في مجلس علمي نتذاكر الكتاب والسنة ونتعلم من الكتاب والسنة، مجلس يغبط أهله. في الحقيقة أنكم تغبطون، ويدل لذلك ما جاء في حديث ابن مسعود وجاء عن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر ممن يغبطون من مثل هؤلاء الأقوام الذين قضوا أوقاتهم وأفنوا شبابهم في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وتعلم هذا الكتاب الذي هو الرفعة في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أراد الرفعة وأراد المكنة وأراد العز وأراد التمكين، بل وأراد السعادة، بل وأراد الدنيا والآخرة، فبهذا الكتاب العظيم وما يحويه من المعاني العظيمة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا شيء مشاهد مرئي ملاحظ، كيف يرفع الله أهل العلم، يرفع الله أهل العلم سبحانه وتعالى. فترى الرئيس بحاجة إليه، وترى الوزير بحاجة إليه، وترى الطبيب بحاجة إليه، وترى الطيار بحاجة إليه، بل وترى جميع الخليقة بحاجة إليه. وإن كان أسود البشرة، وإن كان معاقا، وإن كان وضيع النسب إلى غير ذلك، هذه رفعة عظيمة. يتقدم هو المصلي بالناس، وهو خطيبهم، وهو إمامهم، وهو المرجع إليهم. هذه الرفعة، هذه الرفعة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعمة. قد وفد علينا كما سمعت في هذه الليلة الشيخ المبارك المؤرخ حفظه الله تعالى، الذي لطالما نشاك كثيرا لمحاضرته. اي والله، الشيخ عيسى حفظه الله، ابن بيع حفظه الله، فلقد حباه الله ومنحه ووهبه من هذا العلم الخير العظيم. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ولقد أتحفنا في كلمة العصر التي ما كنا نريد أن يقف لحلو كلامه ولما سمعتم من تاريخ هذا البلد الميمون بلد اليمن الذي كم من الفضائل في القرآن والسنة على فضائل أهل هذا البلد، لكن لا شك أن هذه الفضائل لا تصب إلا على من سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن، أما كل من ابتدع وحاد عن هذا الطريق وخرج عن دين الإسلام هذا لا شك أنه لا يحتوي ذلك أبدا. وقد سمعتم شيئا عظيما يسيرا من أهل اليمن وما لهم من المآثر العظيمة وما لهم من البطولات الجسيمة في نصرة أهل الدين، وما سمعتم شيئا يسيرا هو بإذن الله عز وجل يعزم أو عازم على كتابة ذلك. لو نظر الإنسان وكتب في هذا سيصير تاريخا حافلا. تبدأ في ذكر الصحابة اليمن الذين من أهل اليمن، قرأت كتابا ذات مرة في تاريخ حضرموت أكثر من 150 صحابيا من محافظة حضرموت، ناهيك عن التابعين ناهيك عن كبار العلماء. فلو بدأ الإنسان في أو ذكر الصحابة الذين من أهل اليمن ثم يذكر من التابعين ثم يذكر من الأعلام والعلماء المبرزين الذين هم أئمة في الدين فرأيت عجبا تاريخ حافل لهذا البلد. أي والله، فلنسير على ما سار عليه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا من أهل هذا اليمن الذين كانوا من أهل هذا البلد الذين كانوا عاضدا للإسلام ولأهله. وكم من الأدلة كما لا يخفى عليكم بذلك، وما سمعتم إلا النزر اليسير، وإلا كم من الأئمة الأعلام اليمن وما زالت كانت موطن رحلة لكبار العلماء الذين رحلوا إليه من الأئمة الأربعة من رحل إلى أرض اليمن. فهذا التاريخ سبحان الله يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان. ولن تجد بلدا حقيقة مثل هذا البلد في انتشار العلم وفي حبهم للعلم عجبا، والله هذا شيء لا ينكر أحد. والثمرة الموجودة مع قلة ذات اليد عند حملة هذه الدعوة، وربما ترى في البلدان الأخرى عندهم ما لا يستطيع الحاصر أن يحصر ما يدعمون به، إلا أن البركة الملموسة في هذه الدعوة ليس تعصبا لأننا من أهل هذا البلد، لا والله، وهذا يعلمه غير ذلك. بل اختلف العلماء أيهما أفضل، بلاد الشام أم بلاد اليمن، لكثرة الأدلة التي وردت في الشام وفي اليمن. فمن العلماء من فضل هذه على هذه، هناك من رجح. أما بالنسبة لرجال أهل اليمن فكثير الأدلة وردت في رجالها في فضلهم، وأما بالنسبة للأرض فأرض الشام قد أتت الأدلة بأفضل من أرض اليمن، فرجال اليمن معلوم في ذلك. فنريد أن نتذكر وأن نسير على ما سار عليه أولئك الأخيار في تدوين هذا الجيل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا السير الذي سار عليه أسلافنا وآباؤنا وأجدادنا من هذه التزكية ومن هذه السيرة العاطرة التي تفوح بنصرة الإسلام وأهله، تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وكم وكم من الأدلة التي لا تخفى عليكم. فهذا بحث عظيم في دور أهل اليمن أو في دور أهل اليمن في نصرة الإسلام، وما زال إلى يومنا والحمد لله والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا السير، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا السير. ولا نريد أن نقتطع من محاضرة الشيخ عيسى حفظه الله، فنحن في شوق والكل كذلك لما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الوقت. نسأل الله أن يمده بعونه
فباسمي وباسم مشايخ هذه الدار وطلاب الدار واهل البلد اجمع نرحب بضيفنا الكريم، اهلا وسهلا ومرحبا به وبمن اتى معه من اخوانه ومرافقه وولده وكل من اتى معه. وان شاء الله تعالى المحاضرة كما هو المعلوم بعد أداء السنة، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.

انا عجبني.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا، نحمد الله الذي هو أهل للحمد، فهو الذي حمد نفسه سبحانه وتعالى فقال الحمد لله رب العالمين. نحمده على هذه النعم العظيمة، ونشكره سبحانه وتعالى على آلائه الجسيمة. نحمده على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة طلب العلم ونعمة هذه المجالس المباركة الطيبة، فهذا من فضل الله القائل وما بكم من نعمة فمن الله. فأي نعمة أجل وأعظم من أن يوفق العبد فيأتي بيت من بيوت الله ليتفقه في دين الله، وليجلس بين يدي العلماء والمشايخ وطلاب العلم، نعم إخواني في الله، فيتزود كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سمعنا مقدمة طيبة من شيخنا المبارك الكريم الشيخ بسام الغراسي الحبيشي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده الطيبة ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. سمعنا مقدمة طيبة عن أهل اليمن وكيف نفس الله جل وعلا عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نعم عباد الله، فنفس الله جل وعلا عن الإسلام بأهل اليمن، نفس الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن، كان يطارد في جبال مكة وفي شعابها، فقال الصحابة الكرام إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطارد في جبال مكة وشعابها، لما لا نستخرجه إلينا؟ سبحان الله، نفس عظيم وكبير، نعم، وجهد عظيم من أهل اليمن أهل الحكمة، ولذلك استحقوا أن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إني على باب حوضي ومعي عصا وأنا أذود الناس لأهل اليمن، أضرب عليهم الحوض فيرفض عليهم. استحقوا هذه المنقبة، أنه يوم القيامة على باب حوضه ومعه عصا وهو يذود الناس، نعم يذود أصناف الناس من أمته صلى الله عليه وسلم، ويتقدم أهل اليمن وهو يشير صلى الله عليه وسلم إليهم ويذود الناس عمن سواهم ليشربوا من حوضه الذي ماءه أحلى من العسل وأشد برودة من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه لا يظمأ في عرصات القيامة. بماذا استحقوا ذلك؟ بالنصرة، النصرة لدين الله والنصرة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، وهذه البشرى أنهم سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا لمن كان على هديه صلى الله عليه وسلم، أما الروافض الزنادقة الأشرار الذين يدعون أنهم من آل بيت رسول الله
فهم من أبعد الناس عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قد يقول قائل: من أين أتت بهذا الكلام؟ نقول بنص حديثه صلى الله عليه وسلم القائل: إني على باب حوضي فتأتي ملائكة وتأخذ من أمتي ذات اليمين وذات الشمال ويطرحون في النار، فأقول: رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا لمن غير وبدل. حديث استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: إنما يستقبل من كان على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، بنص هذا الحديث. أما من ابتدع وغير وبدل وحرف فليس من من يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وإن ورد فإن الملائكة لهم بالمرصاد. نعم عباد الله، إذن يا من منحكم الله هذا الخير احمدوا الله عليه، يا من وفقتم للمجيء إلى هذه الدار، وما يا من وفق من طلبة العلم إلى دور الحديث السلفية المباركة التي لا يوجد مثلها في الدنيا ولا يوجد مثل بركتها في الدنيا. نعم عباد الله، منذ أن خرج الشيخ مقبل والبركة تنهال على أهل اليمن، لم ترى الدنيا أبرك من دعوة الشيخ مقبل رحمه الله. بركة عظيمة لشيخ جعل الله في كتبه البركة وفي دعوته البركة وفي طلابه البركة، لأن طلبته كانوا أبرار رحمهم الله من ماتوا وحفظ الله من بقي. نعم طلب أبرار حفظوا علما عظيما وألفوا تأليفات عظيمة، الآن مؤلفات يعني طلبة الإمام الوادعي وطلبة الإمام الحجوري ملأت المكاتب واستفاض الناس بهذه العلوم العظيمة. نعم عباد الله، ونحن كما ذكر شيخنا على شيء من تاريخ الأمة الإسلامية نعيش وإياكم هذه اللحظات المباركة بإذن الله، مع حدث عظيم وتحول تاريخي كبير لصالح أهل الإسلام لما صدقوا مع الله، لأنه من صدق الله صدقه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الأعرابي: إن تصدق الله يصدق. كل من صدق مع الله طالب العلم لما يصدق مع الله يصدقه الله، فيرزقه حفظ القرآن وتعلم العلوم والفنون، وبعد أيام يعني يصبح مدرسا مؤلفا فاضلا أخا مستفيدا مفيدا حريصا على الخير، وبعد سنوات يصبح شيخا فاضلا مربيا معلما داعيا مؤلفا مصنفا. يا لله العجب، يبدأ من البركة من طالب مجتهد مخلص يبتغي وجه الله يحافظ على أوقاته لا يضيع الوقت. الشيخ مقبل رحمه الله كان يشتغل في كل الفنون ويكتب، فإذا كتب وقرأ كثيرا ورأى أنه قد تعب، لأن العقل يكل، العقل قد يكل ويمل من شيء. سبحان الله، ماذا يأخذ الإمام البخاري الإمام الوادعي؟ ما يذهب يأخذ مثلا شاي ويقفز رأس الجبل ويذهب هنا وهنا يتنفس مثل ما نسمع نحن؟ لا، إذا كل الإمام الوادع رحمه الله أخذ البداية والنهاية وقرأ منها. سبحان الله، علم عظيم، علم كبير، يتذكر الأمم السالفة ويحفظ أبيات ويحفظ قصص عظيمة لطلابه، حتى إذا رآهم في الدرس قد ملوا وكلوا أفادهم بقصة، وهذه للمعلم الناجح. إذا رأى الطلاب بدأوا ينامون أو بدأوا يكسلون أقفل الكتاب قائلا ولا جعل الكتاب مفتوحا وسرد لهم قصة من قصص البلاد أو من قصص الصحابة الكرام أو من قصص الأئمة الأعلام، أو ذكر في سنة كذا أنه حصل كذا وكذا. هذا من علم الملح. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا رأى شيئا من الكسل أو بدأ يرى في طلابه شيء من الفتور أقفل الكتاب. صحيح مسلم؟ نعم يا إخواننا، في سنة كذا كذا حصل كذا وكذا، وفي سنة كذا حصل كذا وكذا، ويذكر لهم بعض التاريخ وبعض القصص من البداية والنهاية. الطلاب يقبلون على الشيخ ويستوعبون ويبدون يعني ينتبهون مع الشيخ، الشيخ يبدأ يفتح صحيح مسلم لأنهم قد استوعبوا ما يفتح الحديث إلا وعندهم نشاط عظيم. من أين تعلم ذلك؟ من نزهته رحمه الله، بدل أن يذهب يتنزه يمنة ويسرة. ويا طالب العلم، بدل أن تذهب تتنزه يمنة ويسرة، اصعد المكتبة، اقرأ في سيرة أعلام النبلاء، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في البداية والنهاية،
اقرأ بداية في السير، لا تدخلك علم عظيم يعقدك من المكتبة. ابدأ بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بشيء من البداية والنهاية، لا سيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ بني أمية وفتوحهم للبلدان، تاريخ نعم الصحابة العظام الذين فتحوا البلدان وخذوا الغزوة، الوقت الذي نص ساعة ساعة تظل هناك تحت الأشجار وهنا وهنا وهنا تنفس عن نفسك. اقرأ من أجل يستنير العقل، من أجل أن تحب المكتبة، من أجل أن تحافظ على الوقت. كل يوم بدل ما تقول ها بدل ما نذهب هناك أصعد المكتبة وغاية تصبح دنيدا، وبعدين تبدأ تبحث في بعض الفقه وتبدأ تفتح صحيح البخاري، ويوم من الأيام قد تفتح صحيح مسلم، وما هي لبرهة تفتح لك بعض الأشياء والكتب المفيدة، وبدل أن تذهب يمنة ويسرة أنت في الكتاب باحثا، وتستضيء يوم من الأيام فتحب العلم وتحب المكتبة. يا إخوة الأئمة كانوا مع الكتب. الإمام أحمد في آخر أيامه وقد جاوز عمرا عظيما من عمره رحمه الله وهو مع كتب، مع الخريطة التي كان يسمى الخارطة الشنطة، رآه أحد قاله يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة لما نموت، لأن نلقى الله. الكتب معه كلما جلس، نعم وهو إمام الدنيا رحمه الله. فيا طالب العلم والله أن من أعظم النصح لك وخير جليس في الزمان كتابه. اترك الجوال ويا جالس الجوال والواتس والرسائل والول، اقبل لك على المكتبة وقرأ لك قليلا واستنر، استنر بهذا العلم العظيم. والله ما هي إلا أيام وأشهر حتى تحب المكتبة وتحب المطالعة وتحب القراءة في سير أعلام النبلاء وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذا يسمى علم الملح، فيجرك هذا العلم إلى علوم الآلة، وتبدأ تقرأ وتحفظ وتركز فتستفيد علما عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نأخذ معكم في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن معركة ماذا اليرموك. وقبل أن نخوض في معركة اليرموك نذكر تمهيدا للروم، معركة اليرموك بين أهل الإسلام وبين الروم. نعم عباد الله، إذن الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد هزموا. متى؟ في زمن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية نزول الوحي عليه، كانت الروم تهتزم وتتلقى هزائم وصفعات عظيمة من الفرس، وأخذوا عليهم كثير من البلدان. انظر لحال الصحابة في تلك الأيام وما زالوا في مكة، والحروب قائمة والمطاحنات واردة، والمقارعات في تلك الأيام تصل إلى العرب أولا بأول، ويسمع العرب عن ما يجري من المطاحنات العظيمة بين أعظم دولتين في الدنيا فارس والروم، ويصل الأخبار، والكفار قريش يستمعون الأخبار، والذي يذهب إلى بلاد الشام بالتجارة يأتي بالأخبار بأن الروم هزمت وأن فلان قتل والجيوش مددت وأخذت مدينة كذا على الروم وأخذت وأخذت، وأن الفرس يهجمون هجمات عظيمة وهم في الحقيقة أصبر في الجلاد من الروم. وكان كان الكفار لما يسمعون هذا الكلام يفرحون فرحا عظيما أن الفرس يغلبون الروم. لماذا؟ لأنهم وإياهم على ديانة واحدة، ديانة وثنية، أولئك يسجدون للنار وهؤلاء أهل مكة يسجدون للأصنام، فهي ديانة واحدة نعم مضادة لله في أرضه. الصحابة كانوا يحزنون أن ينتصر الفرس على الروم، برغم أن أغلب الروم إيش؟ كفار بالله، إلا بقايا من أهل الكتاب كما ذكر إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة كما جاء في حديث سلمان الفارسي لما كان يقول يا بني إن الناس قد غيروا وبدلوا ولا يوجد رجل على مثل ما نحن عليه إلا فلان، فإنه بأرض عمورية، فإنه بالموصل، فيصل إليه ويخدمه حتى يأتي الموت ويقول يا فلان إلى من توصيبي؟ قال إلى فلان، إنه على ما نحن عليه، والله لا أعلم رجل مما نحن عليه ممن لم يحرف ويبدل إلا فلان. نعم، فلما يأتي الموت يقول يا فلان إلى من توصي؟ قال يا بني إن الناس قد غيروا وبدلوا ولا أعلم رجل على ما نحن عليه إلا رجل في منطقة فلان، فيأتي سلمان. إذن كان الصحابة يحزنون لهزائم الروم. لماذا؟ لأن الروم بالجملة، ركزوا على هذه الفائدة، الروم بالجملة أحسن حالا من الفرس، وإن كان كلهم كفار إلا أن في الروم من أهل الإسلام، يعني على دين الله، لأن من كان على ديننا فهو على دين الإسلام.
فماذا بارك الله فيكم كانوا يحزنون أن ينتصر الفرس على الروم، لأن الروم أحسن حالا عندهم أنبياء وهم من بنو إسرائيل. وضف إلى هذه المعلومة أن الروم ماذا بارك الله فيكم يعترفون بالله ويعترفون بالجنة والنار والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله والميزان والصراط، يعترفون بهذه وإن كانوا قد كفروا بالله وغيروا وبدلوا وحرفوا الإنجيل كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم بالجملة أفضل من الفرس. انظر الصحابة الكرام، انظر الصحابة العظام يحبون يعني أحسن من كان أحسن حالا. فلما حزن الصحابة نزلت الآيات، قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بشرهم الله ببشرى عظيمة بعد حرب الروم والفرس، قال الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي نصر الله للمؤمنين على الروم وعلى الفرس. فسبحان الله، كانوا بس يتمنون أن الروم ينتصرون فجاءهم البشرى أنهم سينتصرون على الروم وعلى فارس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرح عظيم. وكان أول لقاء بين أهل الإسلام وبين الروم، وكانت أول رسالات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الروم أن يدخلوا في الإسلام في السنة السادسة. لما كان السنة السادسة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة فصده المشركون وبركت ناقته في الحديبية، وحلف الكفار ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانوا يقولون والله أو يحلفون باللات والعزى لا يدخل علينا محمد مكة ولا تتحدث العرب أنه دخل عنوها. فاصطلح معهم أن يعتمر في السنة التي من بعدها. نعم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ماذا فعل؟ تفرغ لمراسلة الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله. فيا أيها الداعية انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أهل الجزيرة العربية إلى الله وقاتل الكفار الذين كفروا بالله، وبدأ يرسل إلى الملوك والأمم وإلى الأمراء، نعم وإلى الأمراء وإلى أعيان البلدان يرسل إليهم رسائل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أي حرص من رسول الله بعيد، أولئك الأقوام في منأى بعيدة من رسول الله فيرسل أصحابه. نعم عباد الله. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى عظيم الروم، نعم، وحمل دحية الكتاب ووصل إلى دمشق، فسئل أو سأل فقالوا أن الملك هرقل أين؟ في بلاد الشام يحج بيت المقدس. لماذا؟ بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتوالت الهزائم على الروم، كان هناك يعني أحد، انتبهوا لهذه الفائدة كيف انقلبت الموازين وانتصر الروم على الفرس. لماذا؟ الملك الروماني القيصر الروماني فر إلى القسطنطينية وتعصن بها، كانت أعظم مدينة في الدنيا، حتى قال القائل لو كانت الدنيا دولة كانت تصلح لها العاصمة القسطنطينية. لماذا؟ لأنها من ثلاث جهات محاطة بالماء مثل الجزيرة، ومن جهة محاطة بإيش؟ باليابسة، وليس فقط تلتقي في ماء واحد بحر واحد، تلتقي في ثلاثة أبحر، بحر مرمرة وبحر مضيق البسفور وبحر القرن الذهبي، في مدينة هكذا تلتقي في ثلاثة أبحر تتواجه عند تلك البحور العظيمة، ومضيق يأتي من منطقة البندقية وتلك الجهات. فلما أسست في عهد قسطنطين عام 300 للميلاد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة، أسسها قسطنطين فسميت بالقسطنطينية، وسورها من جهة البحر ومن جهة البر أسوار عظيمة، فأصبحت من أعظم أسوار الدنيا ومن أعظم مدن الدنيا، ولذلك كانت الكنيسة الشرقية فيها. فر القيصر إليها لأن الفرس قد هزموه هزيمة عظيمة، فخاف أن يقتلوه ففر إلى تلك المدينة. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله يقول يا رسول الله أيهما تفتح، القسطنطينية أم رومية؟ رومية في أرض إيطاليا والقسطنطينية الآن في أرض تركيا، أيهما تفتح أولا؟ فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مدينة هرقل، أي أن الملك الأول هرقل هرب إليها لما هرب من الفرس، والملك الثاني هرقل، الملك قيصر
لما اقتتل الصحابة وكما سنعلم باليرموك فر إلى أين؟ إلى القسطنطينية، بيت كانت تسمى مدينة هرقل، أي الذي يفر إليها تسمى مدينته. نعم إخواني في الله، إذن في نعم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى الملك هرقل يدعوه إلى الله، ورفق الرسالة بآية من كتاب الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآيات. وقال له سلام على من اتبع الهدى، أما بعد اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن إثم الإريسيين أي العمال عليك. وختمها بالآية. طيب وصل الكتاب إلى أين؟ إلى بلاد الشام. قبل أن يصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع قليلا، الملك هرقل الأول الذي هزم ودخل قسطنطينية كان معهم من أشهر القادة العظام المفكرين لدولة نعم الروم، كان يعيش في أفريقيا، أرسل من أوروبا إلى أفريقيا من أجل ينصر الناس في أفريقيا، ولا تزال الحملات التنصيرية التبشيرية من النصارى إلى يوم هذا في أرض أفريقيا إلى يوم هذا، وهم ينشرون النصرانية والتنصير. فهذا الملك أو هذا الوزير وهذا القائد الذي كان يسمى بالطريقة عظيما انتقل مباشرة إلى القسطنطينية ودخلها في الليل، وكان معه من القادة العظام الذين تآمروا في ليلة من الليالي على إسقاط الملك الأول، فأسقطوا الملك الأول وبايعوا هذا الجديد الإمبراطور الجديد الذي كان عنده كما ذكر بعض أهل التاريخ نسخة من الإنجيل التي لم تحرف، معه نسخة إنجيل يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول. جمع الجيش في القسطنطينية وخرج من البر والبحر ولقن الروم هزائم عظيمة، حتى أنه جمع الجيوش من أوروبا وهزم الإمبراطورية الفارسية هزيمة وألحق بها هزائم ساحقة حتى سحقهم في البحر والبر، مما جعل الفرس يدعونهم بعد سنوات للهزائم المتتالية من هذا الإمبراطور الجديد الذي سيستخدم الذكاء والدهاء مع الصحابة، ولكن هيهات هيهات، لقد تصدر له سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه، تصدر لقتاله. نعم، فأين يفر ممن سلطه الله عليه سبحانه وتعالى؟ إذن الملك هرقل نذر لله، أول ما بدأ يقاتل الفرس هو يعني يدعو الله على أساس أنه نصراني مؤمن بالله وبرغم أنه كافر بالله، يدعو الله ونذر لله إن نصره الله على الفرس أن يمشي من دمشق حافيا إلى بيت المقدس. أين بيت المقدس؟ المسجد الأقصى، حافيا. ولما انتصر في تلك الأيام على الفرس انتصارا ساحقا، كان نعم يعني خدامه يبسطون البسط فيمشي عليها وهم يمشون يضللونه في الصحاري والفيافي، ومشى مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام حتى وصل المسجد الأقصى، واستمر فيه أيام وهم يحتفلون احتفالات عظيمة بالنصر الذي حققوه على الفرس. وليلة من الليالي رأى رؤيا أحزنته حزن أيما حزن.

أناس مختونون سيظهرون على بلده وسيمتلكون بلاد الشام وسيطاردونه مع جيشه، فأصبح كئيبا فقص الرؤى على المفسرين من النصارى فقالوا أيها الملك، لأنهم هم ما يختتنون إلى يومنا هذا، ما يختتنون النصارى إلى اليوم ما يختتنون، قد يحصل شيء من قص رأس الذكر شيئا من أجل خروج البول لأنهم أنجاز إلى اليوم ما يختتنون. فقال له من قص عليهم الرؤيا، قالوا له أيها الملك لا يوجد من يختتن إلا اليهود وهم تحت مملكتك، نجمع لك اليهود فتأمر بقتلهم وتستريح منهم. بينما هم يفكرون إذ وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الكتاب وارتعدت فرائصه وهو يعلم بالنبي الحق، فتذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعنده نسخة من الإنجيل التي لم تحرف، ماذا فعل؟ قال أولا اكشفوا عن سوات هذا العربي الذي جاء، فإذا به مختوم، وكان أهل مكة يختنون والعرب كانوا يختنون، فسقط في يد هذا الرجل وعلم أن أمة الإسلام ستظهر على بلده مباشرة. هذا رجل ليس بليدا، وأنت عين تقرأ التاريخ لن تكون بليدا، بس تقرأك تمشى وقت من أجل ما تذهب تلعب ولا لا لا لا تكون قراءتك تمشي وقت، عليك أن تتفاعل مع تلك القصة وأن تأخذ منها العبرة، لأن الله يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، خذ من القصة ومن المعركة ومن الغزوة العبرة والعظة، واعتبر واتعظ، لا تجعل فقط أنك تضيع يعني تجلس في المكتبة تقرأ، اقرأ واعتبر واتعظ لتكون واعظا، نعم وعظت نفسك بهذه القصص، اظ غيرك، نعم لأن القصص من أروع، جعل الله من حكمته ثلث القرآن قصص، ويقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هذا الملك اللعين مباشرة ركب على خيوله مع جنده واتجه مباشرة إلى بلاد سوريا، وصل إلى سوريا وجمع نعم البطارقة وجمع الرهبان والقساوسة وأخبرهم بالذي حصل ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد هذا اللعين أن يتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأكد هل هو أم لا، انتبهوا هذه القصة، بعث إلى أرجاء مملكته من يأتيه ببعض العرب من أهل مكة، وكان أبو سفيان قد دخل بلاد الشام بعد سنوات طويلة من منعه من دخول بلاد الشام ومنع تجارته، الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ببيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التجارة إلى بلاد الشام، وهذه بتلك منعهم من الحج والعمرة والطواف ببيت الله الحرام، فمنعهم التجارة إلى بلاد الشام. أبو سفيان لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة وأن توضع الحرب 10 سنوات يا من الناس على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى دمائهم، خرج بتجارة إلى بلاد الشام. لما أرسل الملك هرقل ذكر بعض أهل التاريخ أنهم جاءوا إلى أبي سفيان وأين في غزة، لماذا في غزة بالذات؟ غزة منطقة حدودية مع البحر الأبيض المتوسط التي تأتي بالتجارة من بلاد أوروبا، فيشتري التجارة من أوروبا والبضائع من أوروبا، وكانت أوروبا أرض صناعية، فيأتي بها إلى بلاد مكة المكرمة فيبيع أيام الحج وأيام العمرة فيربح أموال عظيمة، نعم، ويأتي إلى بلاد اليمن في أيام الشتاء مع أصحابه ويتاجرون ويأخذون نعم المشتريات من بلاد اليمن ويرجع بها إلى الحرم فيبيعها ويربح أرباح عظيمة. إذن الجنود ألقوا عليه القبض وقالوا له الملك يحتاجك، وأمنوا له تجارة مع أصحابه وأهل مكة وأتوا بهم كما جاء في الصحيحين إلى الملك. وصل إلى الملك، وصلت تلك المجموعة، فقال الملك هرقل من أقرب الناس بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. سبحان الله، أبو سفيان من من بني أمية، ونحن نقول للأنذال الأرذال الأنجاس الأرجاس الروافض اقرأوا تاريخ بني أمية المشرف، فتحوا البلدان وقاتلوا النصارى حين ادعيتم قتال النصارى، أنا أتحدى الأرفاض الزنادق الأشرار، أتحدهم أنهم أتحدى دولة إيران الذي عندها الصواريخ وآلاف الصواريخ أنها قد فتحت قرية بس من قرى النصارى، يتكلمون إيران تتكلم على الصحابة للنهار الذي فتحوا البلدان وقاتلوا اليهود وغلبوهم في كل المعارك وقاتلوا النصارى وأخذوا بلدانهم، نحن نقول للأرفض أتحداكم تأتوا بقرية حتى نقول كم 100 متر في 100 متر،
فتحتموها وأدخلتم فيها الإسلام.

الإسلام، وإلا نشرتم فيه الإسلام. لا تنشرون إلا الكفر والشرك والزندقة والإلحاد، ولا تصدرون من أرض إيران إلا الألغام والصواريخ والمتفجرات وكل ما يقتل الأمة الإسلامية. هل علمتم أن الناس يذهبون يغتربون في إيران؟ الله ما قد سمعنا واحد يذهب إيران يغترب. أين يذهب إيران؟ عند من يذهب إيران؟ نعم عند أولئك الخنازير، والله أن الخنازير أشرف منهم. نعم عباد الله، مرة من المرات الناس يتكلمون على السعودية في إحدى الصرافات، والسعودية والسعودية والسعودية وكذا، كلهم يتكلمون على المملكة حفظها الله. في واحد لبيب يعني رجل عاقل قال يا إخوة الذي معه حوالة من إيران يرفع يده، حوالة من إيران هذا ما يعقلش، ولا واحد مطلب بإيران. اللي معه حوالة من إيران يرفع يده بصدق، أسألكم بالله اللي معه حوالة من إيران يرفع يده. طيب إيش إيران تورد إلا قنابل متفجرات وصواريخ طيران مسيار؟ ما إيران ما تديش فلوس، إيران تقتل أهل الإسلام ما تعطيهم الأموال. المغتربين بالسعودية عمر البلدان والشوارع وينفقون على مئات الآلاف من الأسر، مش على آلاف، يعني أكثر من 2 مليون أو 3 مليون يمني مغترب ينفقون، الواحد ينفق على ربما على 20 يعني من أهل البيت، ربما ينفق على زوجته مع أبنائه، وينفق على أبيه مع إخوانه ومع أبناء إخوانه ومع ربما ينفق على 30-40 من أرض الحرمين. لماذا ستر الله وبارك الله في أرض الحرمين؟ لأنها يا أيها الإخوة مأوى لأفئدة الناس في الحج والعمرة، والناس كلهم يتعيشون من هذه المملكة المباركة. قال أسألكم بالله اللي معه حوالة من إيران يرفع يده، ولا واحد رفع يده. قال أسألكم بالله اللي معه حوالة من السعودية يرفع يده، كلهم الصرافة مليانة رفعوا أيديهم. قال بالله عليكم كل الحوالات والأموال من السعودية وتتكلموا على السعودية؟ يعني هذا قد عيب، هذا قد يعني خزي كما يقول يقال. إذن هذا اللعين المجرم نعم استدعى من أقرب الناس نسبا بهذا النبي الذي جرنا إلى هذا، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. لا نقول رضي الله عنه قبل أن يسلم، أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان من أين؟ من بني أمية. بني أمية يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف في الجدة السادس قريب قريب. أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، انظر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن هاشم ابن عبد مناف، انظروا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجدة السادس، أبناء عم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تارة لبني أمية وتارة لبني هاشم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أي في أيام جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لبني هاشم. ولما مات عبد المطلب تزعم أغلب القبائل نعم عتبة بن ربيعة، وكان الذي يقود قبائل قريش في أيام حرب الفجار نعم نعم حرب بن أمية أبو سفيان. فكانت نعم عبد شمس كان هو الذي يخدم البيت وهو الذي يسقي الحجاج، لكن عبد شمس كان كثير التجارة، فأسند سقاية الحجيج لهاشم لأن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسرا، وإلا سقاية الحجاج كانت لبني أمية. سقاية الحجاج سدانة البيت أشياء عظيمة كانت لبني أمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يقود قريش كلها؟ أبو سفيان من بني أمية. فكان بني أمية وبنو هاشم كرهان فرس، تارة لبني هاشم تارة لبني أمية، لأنهم أولاد عم. يأتي الأرفاض الزنادقة يتكلمون في بني أمية، وانظروا لماذا قال ماذا قال ابن كثير في بني أمية. قال كان بني أمية راية الإسلام في عهدهم، راية الجهاد في عهدهم مرفوعة، راية الجهاد منذ أن ولي معاوية الخلافة، لا نقول منذ أن ولي معاوية الخلافة، منذ أن ولي معاوية رضي الله عنه الإمارة، منذ أن كان أميرا في أيام عمر بن الخطاب وهو يفتح البلدان، فتح قيسارية وقتل 100,000 جندي روماني نصراني، وفتح جزيرة قبرص أعظم جزيرة في البحر، وفتح الفتوح، وكان يفتح في الشوات والصوائف ويمشي بهيئة عظيمة. فكان عمر كلما رآه قال هذا كسرى العرب، هذا كسرى، أي يعتبر ملك العرب. سبحان الله، عمر الذي كان يؤدب يوم الأيام نقل له خبر كثير على معاوية، فأخذ الدرة وكان يضرب معاوية ضربا شديدا ويقول يا أمير المؤمنين اصنع ما بدلك. قال علمت أنك تلبس وأنك تصنع على بابك حجابا وأنك تظهر بأبة. قال يا أمير المؤمنين نحن في بلد حدودية، لا يصلح لتلك البلد الحدودية إلا ذلك اللبس وتلك الأبهة، ولا يصلح إلا يعني على الباب بوابين وغير ذلك.
فقال كلما أتيت لك بشيء رددت علي. وكان معاوية من أدهى الناس رضي الله عنه، من أدهى الناس، وكان من أحلم الناس رضي الله عنه. يأتي رجل ويقول يا معاوية والله لتستقيمنا أو لنقومنك. يقول له بماذا تقومني؟ قال بالعصي. قال إذن أستقيم، إذا قمتم لتضربوا لي بالعصي سأستقيم، أبشروا. وجعل بينه وبين الناس في أيام حروب طاحنة، وسمي العام الذي استخلف فيه وكان خلف بعام الجماعة بعد المطاحنات والدماء التي سالت حتى بين الصحابة وما حصل على أمة الإسلام من الفتن. أول ما تولى معاوية سمى الناس ذلك العام المبارك عام الجماعة، وعادت الجيوش للفتوحات، وهو الذي حاصر القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه، حاصرها في عام 51 بجيوش عظيمة، وهو الجيش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يصل القسطنطينية جيش مغفور له، وهذا في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حين نام في بيت نعم أم سليم وكانت تفري رأسه، قام وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت أمتي يركبون على عباب هذا البحر الأخضر كالملوك. قالت ادعو الله أن يجعلني منهم. من الذي ركب البحر؟ من الذي صنع الأسطول يا أيها الأرفاض؟ من الذي صنع أسطولا عظيما لأمة الإسلام؟ إنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. من الذي أرغم أنوف النصارى؟ إنه معاوية ملك الإسلام وخليفة المسلمين، صنع الأسطول ليس في أيام خلافته، في أيام كان أمير، في أيام نعم عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع أسطولا عظيما جبارا نعم، واقتتل مع النصارى في البحر فسميت معركة ذات الصوارم. صنع أسطول في أكا أسطول بدائي، وغزا النصارى إلى البحر الأبيض المتوسط الذي هم يسيطرون عليه منذ آلاف السنين. فلما رأوه تقدموا بأسطولهم فأمر معاوية أن تربط السفن سفينة إلى جنب سفينة، ثم اخترطوا الأسياف وهجموا على النصارى إلى سفنهم وقتلوهم قتلا عظيما، مع أن النصارى أصحاب الأساطيل والصناعات. الذي جرنا إلى هذا أن الملك قيصر يقول من أقرب الناس نسبا بهذا، فيقول أبو سفيان أنا، فتقدمه وقال إذا كذبني فكذبوه، وسأله أسئلة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير ماذا قال له؟ إنه لنبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، والله ليبلغن ملكه تحت قدمي ولو استطعت أن أخلص إليه فأغسل التراب أو الغبار عن قدمي لفعلت. فخرج أبو سفيان وهو يقول والله لقد أصبح أمر ابن أبي كبش عظيم، إن ملك الروم ليهابه، ملك بني الأصفر يهاب محمد، أتأثر بالإسلام من تلك الأيام. قال والله ما زلت موقنا أن أمر محمد سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم، إذن الذي جرنا إلى هذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الملك هرقل، وتبيين الملك هرقل أنهم سيظهرون. مرت الأيام وبعدها فقط بأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمير الأزدي إلى ملك بصرى، فاعترض له شرحبيل الغساني ملك من ملوك غسان وهم من أهل اليمن، هاجروا قبل انهيار سد مأرب، فأوثقه ثم ضرب عنقه صبرا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل له رسول، وكان المتعارف أن الرسل لا يقتلون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل الرسل وهم كفار. الذي جرنا أن نتكلم بهذا أن يوم الأيام أرسل اللعين مسيلمة الكذاب رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مثل بين يديه وظل يسألهم قال لهم أتشهدان أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله. فماذا قال؟ قال مسيلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما، وهما كافرين، وتكلم بكلمة الكفر نعم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وقد جرت العادة أن الرسل لا تقتل ولو تكلموا أمام إمام المسلمين بكلمة الكفر لا يقتلون، هو أصلا الرسول لا يقتل الرسول. فلما قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه وجمع الصحابة وجرد جيشا قوامه 3000، وأمر عليه نعم مولاه زيد بن حارثة، قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب عبد الله بن رواحة، وانطلق الجيش وودع الناس الجيش نعم وانطلقوا. فلما كانوا بمعان من أرض الأردن بلغهم أن هرقل قد خرج لهم ب200,000، 100,000 من العرب المتنصرة و100,000 من الروم.
فلما سمعوا بهذا العدد العظيم توقفوا وقالوا نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن الذين تكرهون ما خرجتم تطلبون، وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، فامضوا لأمر الله. فمضوا رضي الله عنهم ما سمعوا هذا الكلام، وصلوا ونزلوا إلى قرية مؤتة وجعلوها خلف ظهورهم من أجل أن لا يحاصرهم الروم، وبدأوا يقتتلون وقتل نعم والنبي صلى الله عليه وسلم على درجات المنبر. قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل فقتل شهيدا، استغفروا له فاستغفروا له. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، ثم قال: أخذها جعفر بن أبي طالب، وظل يردد، قال: فقتل شهيدا فاستغفروا له فاستغفروا له. ثم قال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل شهيدا فاستغفروا له فاستغفروا له. وقال: أخذ الراية سيف من سيوف الله، فتح الله على يديه خالد بن الوليد. لما تكاثرت الروم على جعفر نزل من على فرسه وضربها، وكان هذا أول لقاء مع الرومان من أجل أن لا يغنمها الروم، عقرها ثم تقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وجدوا به بضع وثمانين طعنة كلها في مقدمة جسده، ما في ولا طعنة من خلفه، يتلقى الطعنات طعنة برمح والضربات بالسيوف والرمي بالسهام، وهو صابر معه ماذا بارك الله فيكم الراية، حتى سقط ميتا شهيدا رضي الله عنه. تقدم عبد الله بن رواحة نعم وقاتلهم حتى قتل، فأخذ رجل الراية ودفعها إلى خالد، قال: يا أبا سليمان استلم الراية، قال: أنت شهدت بدر، قال: والله ما استلمتها إلا لك. فظل يقاتل قتالا عظيما حتى اندقت في يده 9 أسياف، تخيل 9 أسياف تندق في أعناق الكفار، وما ثبتت بيده إلا شيء، ثبت شيء مبارك من أهل اليمن، ثبتت بيده سبيكة يمانية، فقاتل يومين بالسبيكة اليمانية وقد اندقت في يده 9 أسياف، والحديث في الصحيحين، سبيكة يمانية وصفيحة يمانية، قاتل بها حتى نصره الله. فأهل اليمن فيهم بركة وفي مصنوعاتهم بركة. نعم، انظروا إلى البركة العظيمة، بعض الناس يتقاضى شيء من الدعوة اليسيرة ويجعل الله في بركة، بعض الناس يتقاضى من يعني يستلم شيء يسير من الدولة ويجعل الله في بركة، وكل شيء يقول على الله. واحد مصري قال: أنا ما وجدت الله إلا باليمن. كيف؟ قال: إحنا عندنا 1+1=2، مع كذا اشترى كذا. أما أهل اليمن يقول على الله، زاد لو قد، لأنه أصلا معتمد على الله، حتى المقصر يقول على الله. يأتي رمضان يقول: يا أخي ما تخاف رمضان، كان الناس يتخوفون قبل 10 سنين أو 20 سنة، كنت أعرف من رمضان. أما هذا اليوم والله أني سمعت حتى واحد عمي قال: يا أخي لا تخاف من رمضان، والله أن رمضان يجي رزقه معه. يعني بكل بساطة، يعني عندهم اعتماد وثقة بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد الذي جرنا إلى هذا حفظكم الله أن ماذا بارك الله فيكم، أرسل ذلك الجيش وقاتل خالد ثم انسحب في الصحراء، ورأى أن النصر تخليص الصحابة من قوة شكيمة النصارى فخلصهم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتح، تخليص الصحابة بحد ذاته فتح. ثم ماذا بارك الله فيكم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، استدعى أسامة بن زيد وعقد له اللواء وجمع الصحابة حتى الصديق تحت لوائه، الصديق وعمر وهذا النورين وعلي وسيف الله المسلول خالد والقائد المظفر نعم عمرو بن العاص وكثير من القيادة تحت لواء أسامة. فغمز الناس في إمرة أسامة لأنه ابن 18 سنة، قال: إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن أسامة لخليقا للإمارة، لكن أسامة تربص لأن المرض اشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعسكر كانوا قد عسكروا بالجرف خارج المدينة، أتوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المعسكر. ارتد من ارتد من العرب وحصلت ردة عظيمة، وحصل خوف، وتوعدت الأعراب المدينة بالهجوم وأخذ المقدرة التي فيها. الصديق يجهز الجيش والصحابة يقولون: يا خليفة رسول الله، لمن تجهز الجيش؟ قال: يغزو الروم. قالوا: يا أمير المؤمنين، إن بأمس الحاجة لهذا الجيش لحماية المدينة، وقد سمعت من الأعراب والذين ارتدوا عن دين الإسلام أنهم يريدون دخول مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لو أن الكلاب جرت بأذيال أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله
صلى الله عليه وسلم والله لو لم يبقى بالمدينة غيري لأنفذته. وأنفذ ذلك الجيش، وظل الرومان يتخوفون، قالوا يموت نبيهم ويبعثوا إلينا جيش، أي قوم هؤلاء الأعراب والطامعين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله يقول ولكن الله سلم، الله هو المسلم، والله سبحانه وتعالى هو المغنم، والله هو الذي يسير العباد، كما قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو القائل سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهل أعظم الناس إيمان إلا الأنبياء ثم الصحابة ثم الأمثل فالأمثل؟ نعم، المنافقون والمرتابون والذي كانوا أرادوا أن يضربوا المدينة قالوا الصديق يبعث الجيوش، إذن في المدينة جيوش عظيمة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فرجع جيش أسامة مظفرا منصورا، ثم بعثه الصديق بقيادة خالد رضي الله عنه إلى المرتدين فنكل بهم أيما تنكيل، وانطلق خالد رضي الله عنه إلى بلاد العراق بأمر الصديق فنكل بالفرس تنكيلا عظيما. وهذا ليس مكان ذكر تنكيل خالد رضي الله عنه وقتال الفرس، لأننا اليوم في قتال الروم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصل جيش خالد إلى بلاد العراق، ولا تسأل عن عما حصل لأهل العراق أهل الشقاق والنفاق من الفرس في تلك الأيام قبل أن يدخل إليهم، يعني ماذا بارك الله فيكم، مبدأ ومذهب الرفض والزندقة. نكل خالد بأهل العراق من الأمة الفارسية وهزمهم هزائم متوالية، حتى جمعوا له جيشا عظيما قوامه 80,000 مع أحد القادة المغرورين، فجمع ذلك القائد نعم أموال عظيمة وفعل وليمة عظيمة. لماذا؟ سأله بعض الناس لماذا؟ قال نحتفل بالنصر قبل أن نلتقي بخالد، من أجل يرهب خالد ويصل الجواسيس إلى خالد أنهم قد احتفلوا بالنصر عليه قبل أن يلتقوا بك، ما سيلتقوا بك إلا لفة يسيرة. فقال بعض العقلاء ولا يخلو الكفار من العقلاء، قال والله ما أراكم تصنعون هذه الغنيمة إلا لخالد. فظهر نواصي الخيل لخالد رضي الله عنه، فقال ذلك الرجل انظر لقد ظهر خالد. فتركوا الوليمة وكانوا قد أعدوها إعدادا عظيما، والتقوا مع خالد وكانوا قد تعاقدوا وتعهدوا على الثبات والصبر العظيم. فخالد رأى ثباتا عظيما فالتجأ إلى الله وهو ملتجئا له في كل وقت، قال اللهم إني أنذر لك إن أنت نصرتنا على هؤلاء المجوس أن أجري هذا النهر بدمائهم، نذرا لله. فنصره الله ما هي إلا سعد، حتى بدد الفرس وأسر منهم 60,000 وأمر بتغيير النهر، فضربت أعناقهم في النهر ثم أجرى عليهم الدهر النهر فأصبح أحمرا قانيا سمي بنهر الدم. الله أكبر. وبينما خالد يحقق الانتصارات أرسل الصديق رضي الله عنه خالد بن سعيد بن العاص إلى بلاد الروم من أجل بداية فتوحة بلاد الروم، هذه بداية إرسال الصديق لبلاد الروم. هذا الرجل رضي الله عنه بدأ يتقدم، والصديق يراسله كل يوم، ذكر على التاريخ أنه كان يرسله كل يوم لأنه يعرف أنه عنده شجاعة وإقدام، لكن الشجاعة ما تحتاج تهور عظيم، تحتاج شجاعة وإقدام بحكمة. فتقدم، والملك هرقل اللعين أصدر الأوامر إلى أصحابه وإلى البلدان والمدن والقرى أنهم يقاتلوا خالد بن سعيد ويتراخون أمامه ويتركون له بعض الغنائم وينسحبون. لماذا؟ من أجل إذا ابتعد ودخل كثيرا في أرضهم التفوا عليه من الخلف. الصديق كان يحذره من الالتفاف ويقول أمن من خلفك لا تؤتى من خلفك، لكنه تقدم وغرته يعني الفتوحات والغنائم العظيمة، وما هي إلا أيام يسيرة حتى التف عليه الروم من الخلف وقاتلوه، فقاتل بالبسالة لكنه أحيط من الأمام والخلف فقتل حتى ابنه، وقتل أعظم الجيش، وحصلت نكبة عظيمة على أمة الإسلام، مع أن الصديق ورث تلك الشجاعة والتخطيط من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الأنذال ويا أيها الزنادقة الأشرار إلى الصديق كم أنفذ الجيوش لقتال المرتدين، أنفذهم لقتال نعم المجوس أجدادكم، أنفذهم لقتال الروم من يدعمكم النصارى، وقاتلوا قتالا عظيما وحصل ذلك ما حصل. حزن الصديق حزنا عظيما وجهز جيوش، لما حصلت تلك الكسرة التفت إلى اليمن وأرسل الرسائل إلى اليمن، ووصل أنس ووصل كثير من الصحابة برسائل الصديق إلى بلاد اليمن إلى كل قطر من أقطار اليمن، فأقبلت الكتائب وأقبلت الجيوش العظيمة غالب يعني أكثر من 80% من جيش الصديق الذي اجتمع في المدينة والذي سيحطم الإمبراطوري الروماني من اليمن. لا نقول هذا تزلفا،
اقرأوا في التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. صديق استدعاه اليمن فأقبلوا بالكتائب العظيمة والرايات الجسيمة، وأقبلوا بالجيوش الكثيرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ملبين النداء للجهاد في سبيل الله. أتى بعضهم حتى بنسائه وبعبيده وكل ما يمتلك للجهاد في سبيل الله والذود عن حوض الإسلام. الصديق لما رأى تلك الجيوش فرح فرحا شديدا وأثنى على أهل اليمن ثناء عظيما. الصديق بدأ ينظر أنه ما يصلح أن يمشي جيش لوحده، فنظر أنه يدخل إلى بلاد الشام. انظر انتبه إلى هذه المعلومة، لأن هذه بداية المعركة اليرموك، لأن أتينا على تمهيد. أرسل أربع جيوش متضافرة، عقد الألوية لأربع صحابة عظام. أول هؤلاء الصحابة العظام أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أرسل معه 7000 وكلفه أن يفتح مدينة حمص فقط وأرياف حمص. قال أولا استولي على حمص وأرياف حمص، لا توسع هنا وهنا فيطش عليك السهام. ثم أعطى الراية الثانية ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفك له أن يفتح فقط دمشق وأرياف دمشق. ثم دفع اللواء الثالث إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ووكله أن يفتح فلسطين. ثم دفع اللواء الرابع لرجل من اليمن شرح بيل بن حسنة الكندي، نعم اليماني، وأعطاه اللواء وأمره أن يفتح بلاد الأردن. الجيوش تجهزت، والصديق أمدهم بكل ما لديه من بيت المال، وتنادى الناس للصدقة وجمعت أموال عظيمة، ففرح الصديق لهذه الجيوش العظيمة. الملك هرقل علم من خلال الجواسيس الذين كانوا يأتون يبيعون الطعام، الأنباط الذي يبيعوا الطعام بالمدينة رجعوا إلى هرقل بالخبر أن الصديق قد أعد 4 جيوش وأن المدينة قد وفدت إليها الأجناد العظيمة من كل حدب وصوب، وأنه يعقد الألوية والرايات. الملك هرقل يعلم أنها بداية النهاية، تتعرف عن كلمة بداية النهاية. فجمع الروم في دسكرة عظيمة وأمر الجنود فأغلقوا الأبواب كامل أبواب الدسكرة، ثم أشرف عليه من فوق وبدأ يعظهم موعظة بليغة، ثم قالهم إن الصديق خليفة محمد قد جهز لكم 4 جيوش وأنها بعد أيام ستطرقكم، وأنا أدعوكم إلى أن تدخلوا في الإسلام، والله أنكم تعلمون أنه دين حق. هذا اللي عنده إنجيل يريد إسلام، بس يريد الملك. لو أنه أسلم وذهب لا أعطاه الله الملك في الدنيا والآخرة، لكنه لعين مدبر مجرم، نعم حرص على الدنيا فنزع الله منه الدنيا والآخرة. يا إخوة نحن لما نقرأ التاريخ فيه عبرة عبرة، حرص على الملك والدنيا فنزع الله منه الملك والدنيا ونزع منه الآخرة وأصبح من أهل النار والعياذ بالله. فلذلك في قراءة التاريخ عبرة عظيمة. لو كان أسلم، انظر إلى النجاشي، آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ومات مؤمنا، فحين لم يجد من يصلي عليه صلى عليه رسول الله، واصطف الصحابة يصلون ويدعون له. ما صلى عليه رسول الله إلا لأنه رجل موفق، آوى الصحابة الكرام الأعلام واحتضنهم في بلده وقال اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي أي آمنون، من مسكم غرم، من مسكم غرم، من مسكم غرم. موفق موفق، فوفقه الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز شرف الدنيا والآخرة. قاتله ملك عظيم، والمسلمون فأهل حزنوا حزنا شديد، قالوا نخشى أن يتولى ملك على الحبشة. تعرفون القصة صحيحة، ينكر ما كان قد أثبته لنا الملك، نعم النجاشي، فكانوا يقتتلون وراء نهر، فكان أشب القوم الزبير، نفخوا له قربة فجعلها تحت صدره وسبح في نهر عظيم والأمواج طلاطا به حتى خرج إلى الساحل ينظر إلى معركة عظيمة بين الملك النجاشي ورجل جاي يرازعه الملك وقد جاء بجيوش عظيمة. فنصر الله النجاشي، نصره لأنه صادق. لما دفعوا له الرشوة ماذا قال لهم؟ قال ردوا عليهم هداياهم، يقول ردوا هدايا عمرو بن العاص التي أدى بها من قريش، والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، الله ما أخذ مني الرشوة، لأنهم كانوا قد تآمروا عليه لما مات عمه وغربوا إلى جزيرة واقتتلوا فيما بينهم. فقال بعضهم والله ما يصلح لكم ملك إلا الذي غربتموه، فذهبوا إلى النجاشي وأعادوه ملكا وتملك على البلد وأصبح من أعظم ملوك الدنيا رحمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هجرة الحبشة أن يهاجروا إليه. نعم طيب بارك الله فيكم. الذي جرنا إلى هذا أن الملك هرقل جمعهم فنفروا نفرة عظيمة، قال إذن شر أهوى من شر، ادفعوا لهم الجزية، والله لئن تدفعوا لهم
ثلث ثمار أو نصف ثمار بلاد الشام أهون من أن يأخذوا عليكم بلاد الشام ويحاربكم على جبال الروم. إن جبال الروم الآن في تركيا، لأنها بداية دخول الروم، ومن بعد تركيا إلا إن أوروبا بلاد الروم، فرفضوا واستخفوا به وكادوا أن يقتلوه وحاصوا حيصة الحمر، ثم ذهبوا إلى الأبواب وهي مغلقة، فنووا به شرا لكنهم أحبوا لأنه صنع لهم نصرا عظيما. فلما راهم حاصوا حيصة الحمر قال إنما أردت أن أختبر صلابتكم على النصرانيين، انظر على كذاب العين. فرجعوا لما رأوا أنه قال ليختبرهم سجدوا له، فرضي عنهم وفتح لهم الأبواب. فلما دخلت الجيوش قالوا لابد من رأيك هذا اللعين المدبر. أتاح المجال للصحابة الكرام حتى وصل أبو عبيدة بن الجراح واستولى من بلاد العرب حتى وصل إلى سوريا ودخل حمص، واستمر فيها أيام حتى ماذا أخذ الجزية من أهل حمص أنه سيحميهم في تلك الأيام الجزية. أما يزيد ما استطاع أن يدخل دمشق لأن دمشق أصلا عاصمة وستكون رمز، كيف يدخل العاصمة؟ بس جعل الروم يجعلون يحاصرونها فقط حتى تتفرق الجيوش. عمرو بن العاص ابتعد بجيشه ووصل إلى صحراء النقب من بلاد فلسطين، وذاك الرجل شرحبيل بدأ في أطراف الأردن. ثم لما رأى الملك ما صنعوا وقد تفرقوا جمع عليه أول سهم من سهامه، جمع 90,000 لعمرو بن العاص بقيادة أخيه لأبويه التذارق، يسمى التذارق، وأعطاه أعظم جيش وأعظم مؤن من أجل أولا يقضي على عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص كان يعتبره الداهية، فإذا قضى على عمرو بن العاص من السهل القضاء على غيره. عمرو بن العاص لما رأى جيشا عظيما فوقه 10 مرات دخل في صحراء النقب. الروم ما استطاعوا يدخلوا في صحراء النقب، ما يستطيعون يقاتلون في الصحراء مثل ما يقاتل العربي يجيد حرب الصاعقة في الصحراء، ما استطاعوا يدخلون، وهابوا وقذف الله الهيبة في قلوبهم. علم جهز لكل واحد من الصحابة ما يقارب جيشه 10 مرات، كان أبو عبيدة معه 70,000 جهز له هرقل 70,000، واللي معه 8,000 جهز له هرقل 80,000، وعد جيوش من أوروبا ومن كل مملكة وسلحهم تسليحا عظيما. سمع الصحابة وجاء الجواسيس إلى الصحابة يخبرونهم بأن هرقل يجمع لهم جموع عظيمة لكل واحد جيش لوحده، فأرسلوا إلى عمرو بن العاص قبل أن يحاصر، فقال ليس لنا سبيل إلا أن نجتمع، وإذا اجتمعنا لن نغلب. أرسلوا إلى الصديق قال اجتمعوا في مكان وإن شاء الله لن تغلبون، نفس رأي عمرو بن العاص. نعم عمرو بن العاص حوصر فما استطاع أن يرجع. الجيوش أبو عبيدة انسحب من حمص ورد لهم المال، الجزية ردها لكل واحد. استغرب النصارى كيف واحد منسحب، معروف الذي انسحب يأخذ كل خيرات البلد ويقتل من يقتل ويهدم الأسوار والمدينة وينسحب، لأنه يقول لك أنا أصلا قد أنا منسحب، كيف هذا الرجل يعيد لنا المال؟ فكان في قرارة أنفسهم يقولون، في قرارة أنفسهم ولم يتلفظوا كما ذكر بعض المؤرخين، كان يقولون والله لأنتم خير من الذي على ديننا النصارى، يعرفون الحروب حقهم وفيها سلب ونهب، المنسحب يهدم ويسلب المدينة ولا يبقى فيها شيء، وإذا بقت بعض القصور أمر بهدمها، كيف هذا يعيدون لنا المال؟ ليش؟ لأنه أخذ منهم الجزية، ليش أخذ الجزية؟ من أجل يدافع عنهم، فعلم أنه لن يستطيع أن يدافع عنهم، فاتق الله في ذلك المال ورده إليهم. لماذا نصر الله الصحابة نصرا عظيما مؤزرا؟ لتقواهم لرب العالمين ولأنهم من المتقين رضي الله عنهم. فكل من اتقى الله جعل الله له من كل هم من فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب. سحب الصحابة إلى اليرموك، بدأ الشيطان يوسوس في رأس الصديق، فقال والله لا أشفين وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. هو يتذكر أنه قد حبس خالد قبل المدائن، لأن خالد كاد أن يجتاز نهر المدائن ويفتح المدائن عاصمة بلاد الفرس، فوقفه الصديق 6 أشهر، فسمى خالد تلك الأيام سنة النساء، قال نحن مثل النساء واقفون. تذكر الصديق أن أعظم قائد له الذي دوخ المرتدين وقتل مسيلم الكذاب وانتصر على أهل العراق نصرا عظيما ساحقا، تذكر أن هذا القائد سيف من سيوف الله يصلح أن يرسله إلى بلاد الشام ليكون قائدا للجيوش، بإذن الله سينتصر. انظر إلى تفكير الصديق رضي الله عنه. أرسل الصديق رسالة مستعجلة إلى خالد رضي الله عنه وأمره أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بلاد الشام وهو القائد عليهم، وأمره أن يقسم الجيش نصفين ويقسم الأبطال بالسوية، لأنه سيبقى في
بلاد العراق جيش يسير 10,000 ويحتاجون إلى أقوياء الرجال. خالد قسم الأبطال بالسوية رضي الله عنه، لكنه استأثر بالصحابة، جمع كل الصحابة الذي في الجيش وأخذهم له. قال المثنى بن حارثة: والله لا أقبل إلا برأي، إلا بما قال الصديق، كيف تعريني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أرجو النصر إلا بهم. فقام خالد وحصلت بينهم شيء من المشادة، فحكم بينهم رجل يأخذ خالد ثلثين من الصحابة ويبقي له ثلث، فأبقى له ثلث. هم يعلمون أنهم في أرض المجوس، حين يعلمون أن خالد سيمشي، نعم ماذا سيجمعون؟ جيوش عظيمة. هو بالفعل ما مجرد أن مشى خالد حتى جمع أهل فارس جيوش عظيمة ودارت معارك طاحنة، وأرسل لهم عمر رضي الله عنه كتيبة بقيادة نعم بارك الله فيكم ابن سعود الثقفي، أبو عبيد بن سعود الثقفي رضي الله عنه، فقاد معارك عظيمة، لكن الفرس رأوا أن خالد غير موجود، فجمعوا جيوش عظيمة معركة الجسر، وقتل أبو عبيد وقتل غالب الجيش، قتل 5,000، وحصلت على أمة الإسلام نكبة عظيمة. سبحان الله، لأن حتى عمر قال: ارجعوا انسحبوا إلى وراء الأنهار، انسحبوا انسحبوا، لكن الفرس في تلك الأيام كانوا قد ملكوا يزدجرد، بعد أن قتل الملوك والأمراء ملكوا يزدجرد، فأرسل لهم جيشا عظيما، فحصل ما حصل، شيء أراده الله. خالد رضي الله عنه أخذ 10,000 ووصل إلى طرف الصحراء، هناك صحراء في الوسط والجيش حق وراء الصحراء في أين؟ في اليرموك. يحتاج لو جاء من هذه الجهة، من هذه الجهة، لو جاء من جهة اليمين قد أعد الروم جيوش يأخر خالد من أجل القضاء على جيشه في بلاد اليرموك، ولو جاء من بلاد الفرس، الفرس قد أعدوا جيشا يؤخرونهم وهو لا يخشى القتال، لكن ما يريد المماطلة، يريد السرعة. وصل إلى طرف الصحراء، لم تجترئ الإمبراطورية الرومانية على قوتها أن تجتاح تلك الصحراء، صحراء السماوة المشهورة بشدة حريانها، حرارتها حتى تصل إلى حد الغليان. الروم الإمبراطورية الفارسية لم تجترئ يوم من الأيام تدخل بجيش إلى الروم عبر الصحراء، لأن الصحراء 5 أيام ما فيها قطرة ماء وما فيها شيء، شجرة، بشدة حرارتها، انظر حتى الأشجار ما فيه، لماذا؟ لشدة الحرارة. خالد وصل إلى الصحراء ويعلم أن بعد الصحراء مقطعة إلى بلاد الروم. قال: ما رأيكم أن عبر الصحراء؟ الناس خافوا، لأن هذه الصحراء معروفة قد ابتلعت جيوش وقوافل، هي ما تبتلعها، لكن يدخلون في الصحراء فيتيهون فيموتون. عندنا في المهرة منطقة قبل أيام مات عدة بدوهم وهي أرضهم ومعهم أطقم، دخلوا في الصحراء، في صحراء الطريق حقهم معروفة، قال بعضهم لبعض والذاكرة وكذا، قالوا: لا، اليوم نقطع من هنا إلى القرية. دخلوا في صحراء وبعد انتهوا في الصحراء، صحراء قد تمرسوا عليها 10 سنوات، فتاهوا في الصحراء، فكانوا يذهبون يمنه، يسرع عندهم سلاح، يقرحون بالبنادق حتى نفذت الذخيرة، نفذ ما عندهم من الماء، نفذ البترول، فما جاءوا لهم إلا بعد 3 أو 4 أيام وهم ميتين في الصحراء، لأن الصحراء ما تبتلعوش، إنما يأتوا في الصحراء حتى يموت حرا قهرا. فقالوا له: كيف يا خالد الصحراء؟ يسر الله برافع ابن عمير الطائن، رجل أعرابي قد قطع الصحراء مع أبيه بخطة عظيمة. قال: يا خالد، والله لقد أذكر أني تجاوزت الصحراء مع أبي قبل 30 سنة. سبحان الله، عمره 42 سنة، كان عمره 12 سنة، قال: قبل 30 سنة هذه الصحراء نكتستها مع أبي. ففرح خالد، قال: يا خالد، أنا أدلكم على الطريق. سبحان الله، اجتازها مرة وجلس مرسومة في عقله قبل إلى بعد 30 سنة. هو الله القائل هو الذي يسيركم، علم الله أن هذا الجيش ذاهب للجهاد في سبيل الله ولإنقاذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام ولبداية الفتوح في بلاد الروم الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسددهم ويسر بهذا الرجل الذي قد مشى الصحراء، مشاه بطريقة. فقال خالد وقام ذهب إلى مكان بعيد يجهز بعض التجهيزات، كل القادة والصحابة ذهبوا إلى رافع. نعم، قال له: ما هذا يا رافع؟ ألم تعلم أن خالد إذا أصدر أمر لا يتراجع عنه؟ قال: فما زالوا به؟ قال له: إن الصحراء مهلكة. فلما جاء خالد قال له: يا خالد، والله أن الصحراء مهلكة وأنها قاتلة، وأن قال: أما الأمر فقد صدر، والأمر إليه، كيف نجتاز؟ الأمر قد صدر، ما عاد فيش مراجعة عند خالد رضي الله عنه، فعلم أنه لا مناص، فقال: يا خالد، اجمع لي كذا كذا من الإبل العظيمة. فقال: هي لك،
جمعوا له الإبل المعدودة التي هو سيمشي بها. قال إذن يا خالد بقي يوما حتى ندخل صحراء السماء، لأنهم في أطراف الصحراء الدقيقة للماء. قال نجعلها تعطش هذه اليومين، ثم إذا وصلنا أطراف الصحراء نجعلها تشرب شربا عظيما، ثم نربط شفتيها ونجعل شيء في كعامها أي في أدبارها فما تستجر. الذي يعرف الإبل يعرف كيف يستجر، ضع زي الموجة هكذا وتطلع الأكل وتنزله، هذا يعكر صفو الماء، فإذا ربطوا شفتيها ما تستجر أبدا. قال ثم نحمل عليها الماء ونحمل عليها الأعلاف والطعام، ثم ننحر كل يوم مجموعة فنشرب الماء التي على ظهرها، وتأكل بقية الإبل والدواب والخيول الأعلاف، ثم تشرب الماء الذي في بطنها. انظر على خطة محكمة عظيمة جدا، تحمل مياه عظيمة للجيوش للجيش وللأغنام ولبقية الخيول، وفي بطنها خزان ماء. فبنشوف اليوم الأول ونحر مجموعة، واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، انتهت كل الإبل وطلعت الشمس وارتفعت قليل قبل الظهر. حصل بلاء عظيم لأمة الإسلام أن الرجل رافع ابن عمير الطائي أصيب برمد لا يرى شيء. سبحان الله، ابتلاء من الله، ابتلاء من أجل أن الناس يرجعون إلى الله ويلجأون إليه في وقت الضر وفي وقت الرخاء. فلما اقترب وقت الظهر كانت الخيول بدأت تساقط، ورأى خالد أفواه الناس قد بدأت تسود من شدة العطش والحر، صرخ أين رافع؟ أتوا به يقودون إلى خالد، فرآه وعلم أن هذا ابتلاء من الله. قاله يا خالد أين نحن؟ صف لي المكان. قال صفته كذا وكذا، وصف له الرجال معلومة في رأسه. قال الحمد لله أنتم قريب، انظر ما أضل الطريق، أنتم قريب. يا خالد انظر لجبلين كثديي المرأة، يعني جبل هنا وجبل هنا. فانطلق الذي على الإبل والمضمرة وبحثوا في تلك الصحاري فوجدوها، رجعوا إلى عمر قالوا وجدناها. قال الحمد لله الحمد لله، اذهبوا وانظروا أشجار كمقعدة الرجل، مثل مقعدة الإنسان الذي ما يقعد، مثل الشجر معروفة جهة كذا مثل مقعدة الرجل، هذه تعشق الماء. فبعض المدبرين مر بها وقصقصها ودفناها بالرمل، لأن في نهاية الصحراء بقي يوم من الجهة الثانية. فقالوا ما وجدناها. قال لأمكم الأول هلكت والله وهلكت معكم، هلكتم وأهلكتموني معكم، احفروا في أصل الجبل. فحفروا فقالوا وجدناها مدفونة، لبقيها فقط شيء من جذورها. قال احفروا في أصلها، فحفروا فنبع ماء عظيما فشربوا. وعند ذلك أطلق خالد تلك المقولة، وعند الصباح يحمد القوم السرى، لعلهم ما وجدوها إلا في الليل، فحفروا وجدوها. فقال وعند الصباح يحمد القوم السرى، فأطلقها مقولة، وهو أول من قالها رضي الله عنه. ثم استقوا وحملوا مياه عظيمة واجتازوا أول مدينة ظهروا عليها، مدينة بصرى. الروم لما سمعوا أن خالد اجتاز صحراء السماء كادوا يجنوا، سلموا المدينة مباشرة. طبعا الملك هرقل ما يعلم أن خالد قد اجتاز السماء. الروم الذي يحاصرون عمرو العاص التذارق معه 90,000 ما يعرف أن خالد قد اجتاز الصحراء. خالد بماذا كان ينتصر؟ بالمفاجآت. حتى لما حصل يوم أحد فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن جاء من خلفهم ونزل على معسكر الصحابة وهو المسؤول عما حصل يوم بدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاجآت. خالد أرسل إلى عمرو بن العاص استشار الصحابة، نذهب إلى اليرموك إلى الثلاث الجيوش أو نبدأ ننقذ عمرو؟ واستقر الرأي على أنهم أولا يبدأون ينقذون عمرو بن العاص ثم يكون لهم أمر. اقترب من عمرو بن العاص وأرسل له في الليل رسول سر من التذارق أخو الملك. وصل الرسول إلى عمرو بن العاص قاله إن خالد قد اقترب وهو قريب منك وراء الجبال والأشجار، ما عليك في الصباح إلا أن تدخل تخرج إلى الصحراء إلى التذارق وتقاتله، وخالد سيأتي من خلف الروم. انظره كان يستطيع يأتي إلى الجيش، يستطيع يأتي إلى عمرو بن العاص يقاتل معه، لكن يريد يفاجئ الروم حتى تسقط قلوبهم في أفئدتهم وحتى يخافوا خوف شديد من خالد. هم قبل سنوات عديدة يسمعون بخالد في صحراء العرب كيف بدد المرتدين، يسمعون بالعراق كيف بدد نعم المجرمين الفرس، كل يوم تصلهم الأخبار خالد خالد خالد خالد، فكانوا يسمعون بفروسية خالد وساق الله خالد إليهم. في الصباح خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جيشه ودارت معركة عظيمة في ذلك اليوم، دارت معركة عظيمة في صباح ذلك اليوم. سرجويس أو التذارق لما رأى عمرو بن العاص خرج فرح فرح شديد، ظن أنه مل من الحصار ومن طول البقاء في الصحراء، فقام يقاتل وببسالة
وقبل انتصاف اليوم لأنهم قاتلوا يعني 9,000 قاتلوا 90,000. ولما كادوا أن يضعفوا جاء الرجل إلى خالد وقال الجيش بدأ يضعف. فخالد يأتي من خلف الروم وكبر مع أصحابه تكبيرة عظيمة، وجاءت الجواسيس إلى التدارك وقالوا هذا خالد، سمعنا أن خالد جاء. فكاد أن هذا الرجل أن يجن، يعني جن جنونه من خالد. فكان يقول من أين أتى خالد؟ هو يعلم أن هنا مسالح وهنا مقاتل ما سيصل إلا بعد أيام طويلة. فجاء خالد ونكل به من خلفه تنكيلا عظيما، وأصبح الروم بدل ما كانوا قبل أيام يحاصر المسلمين أصبحوا محصورين، ودارت معركة عظيمة، وانتقم أهل الإسلام لمن قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته، ونكلوا بهم تنكيلا. قال بعض أهل التاريخ أنه قتل في تلك المعركة التي تسمى معركة أجنادين 70,000، وقال بعضهم 60,000 من الروم، وشرد 3,000 في الصحاري والفيافي حتى أتوا الملك هرقل وأخبروا الخبر. ثم مشى عمرو بن العاص مع خالد بن الوليد في انتصارات ساحقة، وما سيدخلون اليرموك إلا عند أهل الإسلام إيش معنوية عالية، قد انتصرنا على الروم وفعلنا بهم وفعلنا. دخلوا في جيش اليرموك والملك هرقل قد سبقهم إلى اليرموك. قال لأصحابه انظروا مكان واسع المطرد ضيق المهرب، يعني مكان مطاردة واسع ويكون ضيق من خلفكم، أي مكان محصن من أجل خالد ما يلتف عليهم، هو خائف من خالد، علم ما حصل لجيشه فخاف من الالتفاف الثاني، وخالد رضي الله عنه كان مشهور بالالتفاف، وهذا يحذره القادة المحنكون أن تقاتل في الجبهة. اجعل من يحرس ظهرك، اجعل من يحرس ظهرك. أذكر يوم من الأيام وكنا في بعض جبهات كتاف وكنا نقاتل تلك الليلة قتال شديد، أصل آخر الليل لواحد مع بندق في خلف المؤخرة، أنا ما قد كان عندي خبرة بالقيادة كثير، أوصل واحد خلف الجبال حقنا والبندق بيده، يقول قلدك الله، يعني أنا على نيتي قلدك الله، معانا معركة طول الليل ومعانا ومعانا. طالع أقل لو جاء لك الحوثي من خلفك والله ما لك علم، يجير الشك أنت وأصحابك. بعدين وقفت يعني قلت سبحان الله، والله ما أنا طبعا كنت الأمير، والله ما أمرته ولا ندري بهذا الشيء، الرجل عنده خطة عظيمة يخاف لأن قد اشتبكنا مع الحوثي يخاف ويتسللون من الخلف ويؤتون من خلفنا. قال عقل لو جاء الحوثي من خلفك من يحمي ظهرك؟ أنا سأحمي ظهرك. والله قلت سبحان الله. يا إخوة الحياة دروس، الحياة عبر، هذه يعني شيء مررت أنا به بحياتي. فانظروا يا رعاكم الله، خالد وصل إلى اليرموك، وصل الجيوش الثلاثة كل واحد يصلي لوحده لأن كل واحد أمير منذ أمره الصديق، فجمعهم في ذلك اليوم وأصبحت 5 جيوش، الجيش الخامس من جيش خالد وأصبحوا 40,000 جمعهم. وقبل أن يقاتل أرسل إلى الملك هرقل يدعوه، أو أرسل إلى قادة الروم يدعوهم للإسلام فرفضوا، قال شر أهون من شر، ادخلوا اعطونا الجزية فرفضوا. بعض العقلاء قالوا اعطونا الجزية، قالوا لا إلا القتال بيننا، لأنهم قد جمعوا 240,000، خالد معه 40,000. خالد رأى أنه ليس القتال كالقتال في الأيام الأول، رأى الروم يقسمون أصحابهم 1,000,000,000,000، كل 1,000 عليها قائد وعليها انضباط وكل شيء لوحدهم في الميمنة، حتى في الميمنة لكن 1,000 وهو في الميمنة معه قائد معه مربي معه شخص يعني يقوده ويهتم بتلك 1,000 ويقودهم يعني للجهاد في سبيل الله 1,000 وهو في الميمنة بنفس الميمنة. قال لا يصلح أن نصنع إلا كراديس، فقسم 40 كردوسا، وكان أغلب قيادة الكراديس هذا من أهل اليمن من بلاد الشيخ حفظه الله الشيخ بسام، رجلين ذو الكلاع الحميري الذي بلده العلاية من أرض حبيش، وحوشب ذي ظليم من نعم بارك الله فيكم من بلاد يعني ظلمة القريبة من بلاد الشيخ حفظه الله، وماذا بارك الله فيكم وأبناء حديق السكوني، وماذا بارك الله فيكم وكثير من قادة أهل اليمن أكثر من 20 قائدا نعم من أهل اليمن كلهم كان لهم التضحية العظيمة. نعم عمرو بعد كلمة الزبيدي، أي مش الزبيدي، بعض الناس انتبه تقول الزبيدي، زبيد ما أسست لعام 204 للهجرة، نعم، والزبيد من قبل الإسلام وهي الآن جنب في ذمار جنب عنس، منطقة اسمها عنس مديرية عنس هي في أطرافها منطقة اسمها الزبيد، بلد سعد بلد فارس العرب عمرو بن معدك يكرب الزبيدي رضي الله عنه، نعم، ورتبهم الميمنة والميسرة والقلب. انظر كيف منح القادة قيادة عظيمة بالجيش،
جعل قيادة الميمنة إلى عمرو بن العاص ويعينه شرح بن الحسن الكندي، لأنهم كانوا قواد ربما سيأخذ في أنفسهم، قال أنتم قواد قودوا الميمنة. جعل القلب إلى من؟ إلى أبو عبيدة بن الجراح، أنت قائد خلص قود الميمنة القلب. جعل قيادة الميسرة إلى يزيد بن أبي سفيان وجعله يقود الميسرة، وكان خالد القيادة العليا بيده رضي الله عنه. وخالد يعلم أن الروم لهم صولة وجولة، ومعهم 80,000 فرس، 80,000 خيل، الصحابة ربما يمتلكون كل 10,000 خيل، بينما يواجهون 80,000 خيل أو 80,000 خيل، لهم 80,000 مسلسل، 80,000 كل 10 مربوطين بسلاسل يربطهم إلى صدورهم، وكل واحد هنا واحد هنا مربوط بسلاسل من أجل أن لا يفروا، و80,000 ماشيا معهم السهام والرماح مستعدون للقتال. خالد قسم الميمنة والميسرة ورتبها، ثم جاء له أبو سفيان وقال له يا خالد لابد للروم من هجمة ولا لابد لهم من سهام، فستصاب الخيول والفرسان التي على ظهورها من سهام الروم، اسحب الخيول إلى خلف المعسكر ويتقدم الناس لأنه يخاف على الخيول، لأن الخيول تجفل وهي الأساس الهجوم. فسحبها وبدأ الروم يمطرون الناس وابلا من السهام. قبل أن يمطروهم قام معاذ بن جبل وصبرهم تصبيرا عظيما، وجاء دور عمرو بن العاص فقام في الناس خطيبا وقال أيها الناس غضوا الأبصار. ليش غضوا الأبصار؟ لأن جيشهم صغير وجيش الروم يموك كما وجان البحر، 240,000 الصحابة معهم 40,000. خالد بن الوليد لما دخل المعركة واحد من المخذلين من العرب المتنصرة قال ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، قال له بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما تكثر الجنود عند النص وتقل عند الخذلان، ووالله لو ووددت أن خيلي النعم قد برئ من توجعه، وكان قد أصيب بقدميه من شدة المشي من أرض العراق إلى بلاد الشام، وأنهم أضعفوا لي العدد. نعم ماذا بارك الله فيكم، ونعم قال لهم أيها الناس غضوا الأبصار، لا تكثروا النظر فيهم لأنهم يرونهم يموجون كما وجان البحر، هذا سيأخذ يعني منهم حظ من الخوف. قال واشرعوا الرماح، مدوا الرماح هكذا وغضوا الأبصار من أجل يخاف العدو. تخيل لما في مثلا 30,000 كل واحد معه رمح هكذا ورأس الرمح يلمع والكفار ينظرون أن هؤلاء قد بركوا على أقدامهم والرمح بأيديهم، يكون منظر عظيما مهيبا. قال ولا تتكلموا إلا من ذكر الله، والله لقد ألقي في روعي أنكم ستنتصرون. نعم قال وإنكم ستفتحونها كما أخبرنا كفرا كفرا وبلدا بلدا، وإن الله سينصركم فلا تخافوا من الروم. وقام أبو سفيان وقال أنتم ذادة العرب وحماة التوحيد، وهم ذادة الروم وحماة الشرك، والله لينصرنهم الله عليكم أو لينصرنكم الله عليهم. وبدأت السهام تنهال من كل مكان، أبو سفيان حصل على سهم ففوقعت عينه، نعم وانهالت السهام وقتل من قتل. ثم لما وقفت السهام أمر خالد نعم الفرسان أن يتقدموا وارتطموا بالروم رطمة عظيمة، وكانت للروم صولة، كسرت الميمنة وكسرت الميسرة حتى رجعوا إلى النساء، وقد جعل خالد النساء معهن السيوف والأحجار، قال من وصل إليكن فاقتلنه. فلما وصل بعض الناس إلى النساء قال قلنا له اتق الله، نحن بعض قليل حظيات سبيات لا حظيات، فاتقوا الله فينا. فاستحى كثيرا منهم ورجع في صفه، ولكنهم كسروا مرة أخرى، كسرت الميمنة والميسرة مرتين، وخالد يسدد الميمنة ويأتي للميسرة، وحصلت معركة عظيمة وشدة جسيمة. علم الروم أنه لابد من كسر القلب فسطاط خالد، فأعدوا الجيش العظيم أمام القلب، فانتبه لهذا من عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وقال لهم من يبايع على الموت، فبايعه 400 رجل على الموت، ثم تقدموا إلى أمام القلب، فجاء الروم وهجموا هجمة عظيمة، وهؤلاء الكتيبة الفدائية قد نذروا أنفسهم لله، ما عدوا لقتال، قد هو يعني قتال حتى الموت، فقتلوا ولم ينجوا منهم إلا اليسير رضي الله عنهم ورحم الله من كان من التابعين. ودارت معركة عظيمة، وبعد الظهر بدأ خالد يشدد على جيشه وبدأ يهجم قليلا قليلا، وبدأت كفة المعركة مع خالد رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن نعم اقترب وقت العصر فأصبحت الصولة لأهل الإسلام. رأى عمرو بن العاص أن الروم يريدون ينسحبون منهم، أصلا وراهم الواقصة جبل شاهق وراهم البحر، قد قال لهم هرقل
انظروا مكان واسع المطر ضيق المهرب من أجل ما يأتي خالد من خلفكم فحوصروا. قد كان عمرو بن العاص لما نظر إليهم قال يا قوم والله لقد حاصروا أنفسهم وقل أن يأتي محصور بخير. هؤلاء محصورين من أجل الصحابة يشتدون وجيش الإسلام يعني يكون عندهم معنوية عالية. فقال لخالد أرى يا خالد أن تفرج عنهم فرجة من أجل أن يخرج الفرسان فنستفرد بالمسلسلين والمشاه وتكون لنا غنيمة عظيمة خلف الجيش خلف المعسكر. ففرج لهم خالد فخرج الفرسان أكثر من ثمان ألف وتركوا الغنائم بأرض المعركة وتركوا 80,000 مسلسل مع من قد قتل منهم و80,000 ماذا بارك الله فيكم من كانوا من المشاه. وانفرد بهم خالد فروا إلى الخنادق فلحقهم خالد رضي الله عنه مع جيشه فقتلهم فامتلأت الخنادق بالدماء والأشلاء والجثث حتى كانت الخنادق مملوءة دماء كأنك ترى يعني بوك مملوءة بالدماء. 160,000 قتل منهم من قتل وسقط في الواقصة من سقط وظل خالد مع جيشه يقتلونهم في الخنادق إلى أن طلقت الشمس وصلوا الفجر قبل طلوع الشمس. ثم أجهزوا عليهم بعد الفجر ورأوا أنهم قد قتلوا أكثر من 100,000 وبعضهم تساقط في الواقصة ورأى الناس ورأى الصحابة فكبروا وهللوا في الصباح عندما نصرهم الله نصرا عظيما مؤزرا. وانضوى خالد رضي الله عنه مع جيشه يفتحون بلاد الشام. وهذا يحتاج معكم إلى مجالس منطقة بعض أخرى وانظروا كيف نصرهم الله وكيف أعد خالد وكيف أعد الصديق ذلك الجيش العظيم الذي نكل بالنصارى. لا يزال النصارى لا تزال الأمم الكافرة من أوروبا وأمريكا يبكون على قتلاهم الذين قتلوا إلى يوم اليرموك إلى يوم من هذا. والله قرأت كتاب قبل أيام وعلمت الفلان الجكوب فلان والفرنسي فلان والبريطاني فلان والأمريكي فلان يقول حصل علينا في يوم اليرموك وفعل خالد وفعل وفعل ولكن كان السبب كذا والسبب كذا. ولكن والله يكادون يبكون حتى أن المستشرقين كتبوا كتابات عظيمة عن يوم اليرموك وما حصل لهم من نكبة عظيمة لأنها كانت معركة مصيرية. لما انتصر الصحابة في اليرموك ماذا قال هرقل؟ كان لما يودع سوريا يذهب إلى بيت المقدس حج كان يقول وداعا سوريا وسنلتقي. لكن لما هزم جيشه في اليرموك خرج ونظر إلى سوريا تلك البلدة العظيمة الجميلة التي فيها الحصون والآطام والزراعات والأنهار والثمار والظلال وكل ما يشتهي الإنسان. خرج إليها وودعها قال وداعا سوريا كنت أودعك وأعود إليك وداعا ليس وداعا سوريا ليس بعدها من لقاء. خلاص علم أنه لأن الكتاب عنده الإنجيل يحكي له أنه لن يلتقي بسوريا مرة أخرى وفر إلى أنطاكية وظل يرسل جيش من أنطاكية لكن الله غلبه ولكن الله سبحانه وتعالى جعله يفر كل يوم إلى منطقة حتى دخل مدينة القسطنطينية وسجل أهل الإسلام نصا عظيما لما اتقوا الله ولما نذروا أنفسهم لله وجاهدوا جهادا عظيما في سبيل الله فنصرهم الله. وانظروا أهل الجنوب مثلا في أيام عدن لما قاتلوا قتالا عظيما قاتلوا الأرفاز الزنادقة فأتى الله بالفتح وجاء التحالف وأعانهم بالطيران وأعطاهم الآليات وأعطاهم كل ما يحتاجون من الأسلحة. وانظروا إلى كثير الآن من الجبهات كيف يعيشون في أمن وأمان وأطقم جديدة وعندهم من المعاشات والخير العظيم من آثار إيش الجهاد في سبيل الله. نعم عباد الله قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. انظروا كيف حصل القادة على أموال وكيف أمن أهل الجنوب وكيف يحصلون الموظف على 1,000 ريال سعودي ما يحلم بها الإنسان حلم وكل يوم يستلم ربما 5,000 4,000 3,000 يعني أشياء عظيمة ببركة الجهاد في سبيل الله وببركة الدفاع عن دين الله وببركة قتال الأرفاض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى وشكر الله لشيخنا المبارك الشيخ بسام الذي أتاح لنا هذه الفرصة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

استووا استووا، تراسوا وسدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان، استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: مواعظ.
1: تذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من اعتبر وادكر، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الموفق هو الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخرة. ما قوم العبد، ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخرة. من علم أنه سيموت وأنه سيفارق الدنيا وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه، وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة، ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه، من أكثر من ذكر البلاء والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله. ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة. ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة. الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه لذات الدنيا، تهون عليه شهواتها، تهون عليه المحرمات. لو جاءته الحرمة من حرم الله، لو جاءته المرأة عارية لم يبال بها وهو يذكر الآخرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا ذكر الإنسان من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه، ماتت أمه، مات إخوانه وإخلانه وأصحابه وأحبابه، من زار القبور ورأى العظماء والكبراء، رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلاء. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحدة الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد.
0: مواعظ مع معالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
2: من سنن اليوم والليلة،
3: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. من السنة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم.
2: من سنن اليوم والليلة.
4: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف ودرعان وترس وراية سوداء مربعة ولواء أبيض.
4: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لطائف القرآن.
5: للقرآن الكريم أسماء كثيرة، وهذا يدل على شرف المسمى ومنزلته العالية ومكانته السامية. وقد ذهب الإمام الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز إلى أن الله تعالى أورد 100 اسم للقرآن الكريم، إلا أن الفيروز أبادي لم يتطرق إلى ذكرها كلها، بل ذكر 89 اسما وزاد عليها 4 أسماء، فأصبحت بذلك 93 اسما ورد ذكرها في القرآن الكريم. وذكر الشيخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه الهدى والبيان في أسماء القرآن 46 اسما للقرآن، وبين رحمه الله أن غيرها أوصاف وليست أسماء. ومن أشهر أسماء القرآن الكريم أنه الفرقان والنور والهدى والبيان والشفاء والروح والكتاب والتنزيل إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة، وهذا يدل على منزلته وفضله.
2: لطائف القرآن مع الدكتور أحمد الباتلي.
6: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: من سنن اليوم والليلة.
2: من السنة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. وعليه فإن من السنة للإمام أن يطول الركعة الأولى من الظهر، وكذلك من صلى منفردا، وكذلك المرأة في صلاتها للظهر، وهذه من السنن المندثرة. نسأل الله تعالى تطبيق السنة على الوجه الأكمل والحرص عليها.
1: من سنن اليوم والليلة.
3: لطائف القرآن.
4: أطول سور القرآن. اشتهر عند كثير من الناس أن أطول سورتين في القرآن هما البقرة وآل عمران، وهذا من حيث عدد الكلمات. أما من حيث عدد الآيات فأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وآياتها 86 و100 آية، ثم الشعراء وآياتها 27 و100 آية، ثم الأعراف وهي 6 و100 آية، ثم تأتي سورة آل عمران وهي 100 آية، ثم سورة النساء 76 و100 آية. ويذكر عدد من حفاظ كتاب الله تعالى أن أيسر سورة حفظا للقرآن بعد سور المفصل هي سورة البقرة، رغم طولها، إلا أن الله تعالى يسرها، وهذا مصداق قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأصعب سورة في الحفظ هي سورة النحل، وهي تسمى قارصة القراء، وكانوا يقولون النحل لا يتقنها إلا الفحل لكثرة المتشابه فيها. والقرآن كله ميسر بحمد الله تعالى. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتكررت هذه الآية 4 مرات في سورة القمر، مما يدل على ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من التالين لكتابه العاملين به.
3: لطائف القرآن مع الدكتور أحمد الباتلي.
5: هل من كلمة للنساء اللاتي يعتبرن بأن المنزل سجن؟
6: نعم،
5: الكلمة أن أقول لها للمرأة الذي جعل البيت سجنا، إن صح التعبير، هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في النساء بيوتهن خير لهم. والمرأة في بيتها طليقة، تذهب إلى كل ناحية من البيت وتعمل حوائج البيت وتعمل لنفسها، فأين الحجر؟ أين السجن؟ نعم، هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون في الرجل. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص والنساء خصائص، وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ونقول إن المرأة التي تقول إن بقاء المرأة في زوجها في بيتها سجن، أقول إنها معترضة على قول الله تعالى وقرنا في بيوتكم، كيف نجعل ما أمر الله به سجنا؟ لكنه كما قلت السجن على من تريد الفراهة والالتحاق بالرجال، وإلا فإنه سرور، البقاء في البيت هو السرور وهو الحياء وهو الحشمة وهو البعد عن الفتنة وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال، يعني المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال، هذا شاب جميل وهذا كهل جميل وهذا لابس ثيابا جميلة وما أشبه ذلك، تستفن بالرجال كما أن الرجال يفتنون بالنساء. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهن وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، وليعلمن أنهن سيلاقين الله عز وجل وسيسألهن ما لا أجبتم المرسلين، وهن لا يدرين متى يلاقين الله، قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها، أو تمسي في بيتها وتصبح في قبرها، ألا فليتق الله هؤلاء النساء، وليدعن الدعايات الغربية المفسدة، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون، وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة، بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبعدها عن مواقع الفتن، لكن أنى لهم ذلك، أنى لهم التناوس من مكان بعيد، أفيبدر بنا ونحن مسلمون، لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد؟ سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
6: شيخ محمد، الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأنها طاقة معطلة، كيف نرد عليهم؟
5: نقول الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها المرأة شأنها وعملها في بيتها، فهي إذا خرج السوق تعطل البيت، وإذا تعطل البيت هذا فقير الطاقة. لو أن المرأة في بيتها والرجل في دكانه استغنى كل إنسان بما عنده وحصلت الراحة للرجل وللمرأة أيضا، وسبحان الله أين حنان الأمومة أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين، ناقصة العقل، ناقصة المروءة، لا تعرف خصائص المجتمع، فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادمة، فيتغير المجتمع كله، وربما تكون الخادم غير مسلمة فتربيهم على خصال الكفر. نسأل الله تعالى أن يصلح شعبنا،
6: آمين،
5: وأن يصلح ولاة أمورنا،
6: آمين،
5: وأن يسوقهم البطانة الصالحة
6: اللهم
5: التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه،
6: اللهم آمين،
5: وتبين لهم الشر وتحذرهم منه،
6: اللهم
5: إنه على كل شيء قدير،
6: جزاكم الله خير،
5: اللهم ولي علينا خيارنا وقفنا شر أشرارنا،
6: اللهم.
7: هل تقول الكثير من الناس يشكون من الملل من كثرة الفراغ، فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟
5: لا شك أن الملل قتل للنفس،
7: وإسفاد للبدن وجلب للهموم والغموم. ومن أكبر أسبابه ما تسابق الناس عليه اليوم من جلب الخادمات في البيوت، حتى أصبحت الأبوات البيوت ليس لهم شغل في البيت، فتجد المرأة دائما في حمل، تجلس في إحدى ربع البيت يعني زوايا البيت ليس لها إلا الحمل، أو أن تخرج تتزكى في الأسواق أو إلى الجيران فتتعبهم وتذلهم. ولو سلم الناس من هؤلاء الخدم وصارت المرأة هي التي تخدم في بيتها كما هو شأن نساء الصحابة في عهد الصحابة وكما هو شأن الناس إلى يومنا هذا لكان هذا خيرا وأولى، وفيه حفاظ المرء على ماله وحفاظه أيضا على عرضه وحفاظ أهله من الخواء الفكري والبدني. ولهذا وبهذه المناسبة أنصح الإخوان المسلمين عن جلب الخدم إلا للضرورة القصوى التي لا يمكن دفعها إلا بذلك. أما إذا كانت حامل على هذا زيادة الترف والتنعم فإن هذا يجر بلاء كثيرا وتحصل به مفاسد إلا أن يشاء الله، ولا سيما إذا جاءوا بامرأة كافرة. فإن ذلك أقبح، لأن المرأة الكافرة ربما يكون هناك أطفال يغترون بها، وربما يكون هناك أطفال بلغوا سن التمييز فيتساءلون لماذا هذه لا تصلي ولا تتوضأ ولا تصوم، ويحصل عندهم ويحصل في نفوسهم تهوين الدين والعمل به. ولا سيما إذا لم يكن معها محرم فإن الخطر يكون أعظم وأكبر. والمهم أن هذه مشكلة الواقع لا يمكن حلها إلا أن يتقلص الطلب على هؤلاء الخدم ويرجع الناس إلى حالهم الأولى، إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد من وجود الخادم فيها.
8: سؤالها بأنها فتاة تحمد الله بأنها مؤمنة، ولكن مشكلتها بأنها في أثناء أداء الصلاة تسهو وتقرأ في الجلوس والركوع الفاتحة وبعض الصور، وتأخذه السرعة في أثناء تأديتها للصلاة، فهل عليها شيء في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
9: لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد هذه الشكوك وهذه الوساوس حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئنا فيها، يعلم ما يقول وما يفعل. ولهذا نهى النبي صلى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة حتى يعلم ما يقول، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط. كل هذا من أجل تحقيق حضور القلب والخشوع في الصلاة. ونصيحتي لهذه المرأة المصابة بهذا الداء أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحست بالوسوسة والهواجس هل تكفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من هذا المرض فإن ذلك ينفعها. وأما إن أصابت مع هذه الهواجس والوساوس فإن الشيطان سوف يلعب عليها ويطيحها دائما في حيرة وقلق حتى ربما تذهب الصلاة كلها وهي لا تدري ما تقول.
10: بارك الله فيكم. ما رأي الشرع فضيلة الشيخ في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث أنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يشغل كاهل الزوج وبسبب ويسبب بعض المشاكل، هل له أصل في الشرع؟
9: الهدية من المولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل، لأن الأصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئا من المال فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعا للعادة والعرف لا تعبدا بذلك لله عز وجل، لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة، لأن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر ممنوع. فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه إلى من ولد لها الولد فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه. أما ما جرت به العادة من التهادي الشيء اليسير الذي يجب المودة والمحبة فلا بأس به.
10: هل يجوز للمرأة أن تقرأ من سور القرآن الكريم عند النوم في من غير أن تضع على رأسها حجاب؟
9: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة الرأس، سواء كان ذلك عند النوم أو في اليقظة، يعني قبل أن تتهيأ النوم. المهم أنه لا يشترط لقراءة المرأة القرآن أن تكون أساطيرة برأسها ولا لوجهها، اللهم إلا أن يكون عندها رجال غير محارم فيجب عليها أن تغطي وجهها ورأسها.
11: السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
12: المرأة ليست من أهل الزيارة للقبور لأنها ضعيفة شجاعة التأثر قوية العاطفة، فيحصل في زيارتها من المنكرات ما جعلها غير مأمورة بزيارة المقبرة، بل هي منهية عنها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها لزيارة المقبرة قافلة لها، أما إذا زارت المقبرة عرضا مثل أن تمشي إلى حادث لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسلم على أهل القبور فإن ذلك لا بأس به، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تدعو به إذا زارت القبور. وهكذا نقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تقصد زيارته عرضا قصدا أوليا، ولكن لو مرت من هناك مارة بمقدم المسجد فوقفت عند القبر وسلمت عليه فإن هذا لا بأس به، ولكن ذلك مشروط بأن لا يخشى منه الفتنة وأن لا يكون فيه مزاحمة للرجال، فإن كان فيه مزاحمة للرجال أو خوف فتنة فإنها تنهى عن ذلك، والله أعلم.
6: ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسلا منها؟
13: قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان، القول الأول أنه لا يجوز لا تعبدا بالتلاوة ولا من أجل الأوراد ولا من أجل التعليم ولا من أجل التعلم، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك جائز مطلقا سواء قرأت القرآن للتعبد أو للأوراد أو للتعلم أو للتعليم، لأنه ليس في السنة حديث صحيح صريح يمنعها من ذلك. وأرى القول الوسط في هذا أن يقول أن يقال إن قرأته تعبدا بالتلاوة فلا تقرأ، لأنها إذا قرأته حينئذ فقد وقعت في الشبهات نظرا لاختلاف العلماء. وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخاف من نسيانه أو تقرأ الأوراد كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من البقرة والإخلاص والفلق والناس فهذا لا بأس به. وكذلك لو كانت تعلم فلا بأس أن تقرأ القرآن سواء كانت تعلم في المدرسة أو تعلم بناتها أو أبنائها، وكذلك إذا كانت تتعلم فلا بأس لأن هذا حاجة حاجة ملحة في وقت الحيض. وأما تلاوة التعبد فأمامها أيام الطهر تتعبد لله تعالى بتلاوة القرآن، فصار إن كان هناك حاجة قرأت وإن لم تكن حاجة فلا تقرأ. نعم.
10: ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علما بأن النية ليست

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.

0: رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يجزون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. اي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذا نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج

كان أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله: ولا الآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير. الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

إن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه لذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى:

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيرة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس ايها المسلمون يا عباد الله يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار، نعبد الله نقيم الشريعة نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة فرصة استغلها في طاعة الله، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في لزوم السنة، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في إقامة التوحيد، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في نصرة الدين، يا أختي المسلمة استغليها في نصرة السنة، يا أختي المسلمة استغليها فرصة في نصرة التوحيد، يا أختي المسلمة استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم الأجر نستلمه يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة. وإن

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

يفقهون. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا من الخير. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذا نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة. وإن

0: الأمور، فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة، لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، قال الله وللآخرة وهي الدار الآخرة خير لك من الأولى، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمع الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا امه الله،

المسلمة فرصة، استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة فرصة، استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة فرصة، استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة فرصة، استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. أي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلمه يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: نور. فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علمي أختي المسلمة أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعه في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤه. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين، أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلم

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا. من

يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس ايها المسلمون يا عباد الله يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من ناس ومن صغار ومن كبار، نعبد الله نقيم الشريعة نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة فرصة استغلها في طاعة الله، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في لزوم السنة، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في إقامة التوحيد، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في نصرة الدين، يا أختي المسلمة استغلها في نصرة السنة، يا أختي المسلمة استغلها فرصة في نصرة التوحيد، يا أختي المسلمة استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. اي والله انها فرصة. وهذا الذي يعني نحب ان ننصح به انفسنا اولا ثم ننصح به اخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة. وإن

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، قال الله وللآخرة وهي الدار الآخرة خير لك من الأولى، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. فمن

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

0: لماذا؟
1: اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون.
0: العمل هذا تم فين؟ في الدنيا.
1: فالله جازى العاملين بالخير خيرا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصحاب

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلم

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم الخيرة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا. من

ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هذه اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. اي والله انها فرصة. وهذا الذي يعني نحب ان ننصح به انفسنا اولا، ثم ننصح به اخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

نور. فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.

0: ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. فالله الله أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير. فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، قال الله وللآخرة وهي الدار الآخرة خير لك من الأولى، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة الثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصحاب الشمال ما أصحاب

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعه في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤه. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين، أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة والله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة والله، أيوة والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله اقتل مسلما، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

جاون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس ايها المسلمون يا عباد الله يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار، نعبد الله نقيم الشريعة نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة فرصة استغلها في طاعة الله، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في لزوم السنة، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في إقامة التوحيد، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في نصرة الدين، يا أختي المسلمة استغليها في نصرة السنة، يا أختي المسلمة استغليها فرصة في نصرة التوحيد، يا أختي المسلمة استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. اي والله إنها فرصة، وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة. وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا. وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. في الآية

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصحاب

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعه في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤه. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم القيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

جاون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من ناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

0: لماذا؟
1: اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون.
0: العمل هذا تم فين؟ في الدنيا.
1: فالله جازى العاملين بالخير خيرا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
0: في الآية
1: جزاء.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصحاب

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين، أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلم

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيرة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا. من

جاون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصه ما دمنا في الحياه قبل ان يهجم الموت وقبل ان يحل الاجل، في استغلال الفرصه في ان نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياه كلها طائعه لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعه، نقيم الدين قبل حلول الاجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا اختي المسلمه، فرصه استغلها في طاعه الله. يا اختي المسلمه، فرصه استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في لزوم السنه. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في اقامه التوحيد. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في نصره الدين. يا اختي المسلمه، استغليها في نصره السنه. يا اختي المسلمه، استغليها فرصه في نصره التوحيد. يا اختي المسلمه، استغليها هذه الفرصه فيما يعود عليك بالنفع في دنياك واخراك. اي والله انها فرصه. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، قال الله وللآخرة وهي الدار الآخرة خير لك من الأولى، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها

يروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

0: لماذا؟
1: اسمعي الآيات.
0: جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى:

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس ايها المسلمون يا عباد الله يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار، نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة فرصة استغلها في طاعة الله، يا أختي المسلمة فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في لزوم السنة، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في إقامة التوحيد، يا أختي المسلمة فرصة استغليها في نصرة الدين، يا أختي المسلمة استغليها في نصرة السنة، يا أختي المسلمة استغليها فرصة في نصرة التوحيد، يا أختي المسلمة استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. اي والله انها فرصة، وهذا الذي يعني نحب ان ننصح به انفسنا اولا ثم ننصح به اخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة. وإن

0: نور. فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلم أيها المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير. فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها، خاب. فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا من الخير. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذا نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة. وإن

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلمي أختي المسلمة أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله اقتل المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم الخيرة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14، 15، 20، 30، 40، 50 سنة، 60، 70، 80، 90، 100.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة، لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم.

اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله: وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

0: ثم ذكر أصحاب اليمين.
1: وأصحاب اليمين
0: درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة الثانية أصحاب اليمين.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين،
0: وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.